0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي.

أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل

0: الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة، قاطع الرحم وجار السوء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب للناس ما تحب لنفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله تعالى عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن أورع الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع

0: تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: سنتحدث عن الصحابة يا سالم، وسنتكلم عن رهط كبير منهم، ولا شك أن أولئك كانوا أعلاما في الإسلام، وهذا حق لا ينكره أحد. وسنبدأ بالخلفاء الراشدين الذين ملأوا الدنيا حكمة وعقلا وعدلا.
1: كل الحق لك يا رولا، فقد آن لنا أن نتحدث عن الراشدين الصحابة، أولئك الذين واكبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا الأمانة بعده، مجاهدين في سبيل الله، واهبين أنفسهم وناذرينها في سبيل الحق ودينه.
0: أولئك النذر من الأمة، حري بنا أن نتحدث عنهم، فحدث كثيرا يا أخي ولا حرج.
1: يكاد المرء ألا يفي حق هؤلاء اختيارا لأعمالهم، لكن الله غفور رحيم، بعونه سنختار وبقوته نقول: العدل سيف ماض لا يغمد.
0: للراشدين دور في بناء الإسلام وتثبيته ونشره، وهم العدول الذي ما تقاعس يوما عن سند النبي صلى الله عليه وسلم. مصيرهم ارتبط به صلوات الله عليه، وارتبط بدينه مختارين طيعين، فبوركوا وتباركوا أجمعين.
1: رولا أختاه، من الراشدين واحد كفى أن يقال فيه اللين الشديد، ما هان ولا توانى.
0: أما تراك تتحدث عن أبي بكر يا سالم؟
1: برت بك أمك يا أختاه، أتحدث عن عبد الله بن أبي قحافة، أبي بكر الصديق في الإسلام.
0: تقول لي عبد الله أبو بكر الصديق في الإسلام؟
1: أجل يا رولا، أبو بكر صار اسمه في الإسلام عبد الله، وكان في الجاهلية عبد الكعبة، وأبوه قحافة بن عثمان التيمي، وأمه أم الخير بنت صخر التيمي، واسمها سلمة.
0: ولماذا غير أبو بكر اسمه؟
1: لم يغير الصديق اسمه، إنما الذي سماه عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويقولون له الصديق يا سالم، فهل في ذلك حكاية؟
1: أجل، إن في تسميته الصديق حكاية. بعضهم قال: لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وآخرون قالوا: لتصديقه له في خبر الإسراء.
0: وتاريخه يا أخا الإسلام، تاريخه مليء بالثوابت القواطع من الأعمال الطيبة.
1: يكفي يا أختاه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيقه في هجرته، ومؤنسه في الغار الذي لم يكن فيه سواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثهما الله عز وجل.
0: وفي ذلك أقوال كثيرة.
1: نعم يا أختاه، في ذلك أقوال كثيرة. إنه الرجل الذي لا يعاب نسبا، فهو وجيه من قريش لا ينقص وجاه ولا مال.
0: كان غنيا إذن.
1: كان له قبل إسلامه 40,000 أنفقها في سبيل الله ورسوله ودين الله، وأعتق من الناس 7، من بينهم بلال مؤذن الرسول.
0: أجل، تذكرت يا سالم،
1: إن أبا بكر يا أختاه يعد أول رجل انتمى إلى دين الله وآمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ثبوت وثبات لا لبس فيه أبدا.
0: ويقولون أيضا يا سالم إنه أول من صلى في الإسلام مع رسول الله.
1: أصبت يا رولا، فلقد جاء ذلك في السير والخبر.
0: أظن يا سالم أن لأبي بكر أسماء يكنى بها غير الصديق، أسمعت عن ذلك؟
1: بل قرأت يا رولا، كان يقال لأبي بكر عتيق، وقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال سمي عتيقا لجماله وعتاقة وجهه،
0: كان جميلا،
1: وبعضهم قال سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب.
0: طبعا، وهو الوجيه في قريش والمتمول.
1: والبعض الآخر قال إن أخا له مات وكان يدعى عتيقا فسمي على اسمه، وغيرهم قالوا إن الرسول صلوات الله عليه وسلامه قال: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا. وهكذا روي عن عائشة رضي الله عنها.
0: ويقولون إن أبا بكر كان أول الناس إسلاما.
1: نعم، وفي ذلك قال حسان بن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس ممن صدق الرسل.
0: لم يقول في أبي بكر غير الحق يا سالم.
1: أبو بكر كان صادقا في رفقة النبي، كان رفيق دربه ومن أول المسلمين، زهد بالجاه والمال في سبيل نصرة دين الحق.
0: أتعجب من هذه الخصال في أبي بكر؟
1: لا والله، فأبو بكر لا يعجب من خصاله إنس ولا جن. أول المسلمين الرجال كان، وأكثر الملاصقين رفقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغار كما قلنا يا أختاه لم يكن سواه مع النبي صلوات الله عليه، والله ثالثهما.
0: كان صاحب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
1: وروى عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها.
0: وروي عن أبي سعيد الخدري قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر.
1: إنه عظيم مؤمن، لم يلن في دينه ولم يقف عند هذه الحدود فقط، بل تعدى إيمانه نشر الإسلام في موضعه، وصمم بعد النبي على إكمال الرسالة.
0: ماذا تقصد يا سالم؟
1: أقصد يا أختاه أن أبا بكر بعد توليه خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكمل رسالته في نشر دين الحق وفعل.
0: وكيف استخلف أبو بكر على المسلمين؟
1: لا غرو في ذلك يا أختاه، وهو الصادق اللين الشديد، وهو المؤمن الوفي المفتدي نبيه بروحه.
0: وكيف افتدى نبيه بروحه يا سالم؟
1: روي عن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان المشركون قاعدوا في المسجد الحرام فتذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، وبينما هم كذلك إذ دخل رسول الله صلوات الله عليه المسجد فقاموا إليه، وكانوا إذا سألوه عن شيء صدقهم، فقالوا: ألست تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ فقال: بلى. قال: فتشبثوا به بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل له: أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد فوجد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه والناس مجتمعين عليه، فقال أبو بكر: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه، فرجع أبو بكر فجعل لا يحس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
0: إن أبا بكر كان خليفة.

0: أبو بكر يا رولا لم يرد أن يقال له خليفة الله، وعندما جاء أحدهم يقول له ذلك مانع وقال أنا خليفة رسول الله.
1: متى بويع أبو بكر بخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: بويع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليل، فدعاه بلال إلى الصلاة فقال لنا مروا من يصلي بالناس، قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت قم يا عمر فصلي بالناس، فقام عمر، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان مجهدا، فقال أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون.
1: ماذا حدث بعد ذلك؟
0: بعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس طول علته حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وبويع أبو بكر بالخلافة بعد الرسول صلوات الله عليه.
0: بويع يا أختاه ومكث فيها سنتين ونيف، كان فيها محاربا مقاتلا وحاكما عادلا، قاتل من ارتد عن دين الله وحاربهم.
1: وهكذا أمضى أبو بكر الصديق 63 عاما معظمها في خدمة الله، قريبا من رسوله، محببا إلى قلبه، مهاجرا زاهدا بالجاه والمال.
0: على يديه أسلم الكثيرون
1: رضوان الله عليه،
0: قضى مسلما ودفن في بيت عائشة بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه الحنيف.
1: هكذا قضى أبو بكر، ذاك الذي قال الكثيرون إنهم سمعوا عليا مرات لا تحصى على المنبر يقول إن الله عز وجل سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا.
0: وكان علي يحلف بالله إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق،
1: مثلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
2: أعلام في فجر الإسلام.

من يا من حفظت محمدا وحبيبه بالغار

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مستخفيا من كفار قريش عند مشارف مكة مع الوفد القادم من المدينة يبايع 12 نقيبا من الأنصار بيعة العقبة الأولى، كان عبد الله بن رواحة واحدا من هؤلاء النقباء حملة الإسلام إلى المدينة والذين مهدت بيعتهم لهذه الهجرة التي كانت بدورها منطلقا رائعا لدين الله الإسلام.
1: وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع في العام التالي 73 من الأنصار أهل المدينة بيعة العقبة الثانية، كان ابن رواحة أيضا واحدا من النقباء المبايعين.
0: وبعد هجرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصحابه واستقرارهم بها، كان عبد الله بن رواحة من أكثر الأنصار عملا لنصرة الدين ودعم بنائه، وكان من أكثرهم يقظة لعبد الله بن أبي، حيث كان أهل المدينة يتهيئون لتتويجه ملكا عليها قبل أن يهاجر المسلمون إليها، وهو الذي عرف بالدهاء وراح يستعمله في الكيد للإسلام.
1: ومضى ابن رواحة يتعقب هذا الدهاء ببصيرة منيرة أفسدت على ابن أبي أكثر مناوراته وشلت حركة دهائه.

0: كان عبد الله بن رواحة كاتبا في بيئة لا عهد لها بالكتابة إلا يسيرا، وكان شاعرا ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبا قويا، ومنذ أسلم وضع مقدرته الشعرية في خدمة الإسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب شعره ويستزيده منه.
1: وحين يضطر الإسلام لخوض القتال دفاعا عن نفسه، يحمل ابن رواحة سيفه في مشاهد بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره وقصيده: يا نفس إلا تقتلي تموتي، وصايحا في المشركين بعد كل معركة: خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا، فكل الخير في رسوله.
0: وجاءت غزوة مؤتة، وكان عبد الله ثالث الأمراء بعد زيد وجعفر، ووقف ابن رواحة والجيش يتأهب لمغادرة المدينة، وتحرك الجيش إلى مؤتة. وحين استشرف المسلمون عدوهم حزروا جيش الروم 200,000 مقاتل، إذ رأوا صفوفا لا آخر لها وأعدادا تفوق الحصر والحساب. ونظر المسلمون إلى عددهم القليل فوجموا، وقال بعضهم: فلنبعث إلى رسول الله نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بالزحف فنطيع.
1: بيد أن ابن رواحة نهض وسط صفوفهم كالنهار، وقال لهم: يا قوم، إن والله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. وهتف المسلمون قائلين: قد والله صدق ابن رواحة. ومضى الجيش إلى غايته يلاقي بعدده القليل 200,000 حشدهم الروم للقتال الضاري الرهيب.
0: والتقى الجيشان، وسقط الأمير الأول زيد بن حارثة شهيدا مجيدا، وتلاه الأمير الثاني جعفر بن أبي طالب حتى أدرك الشهادة في غبطة وعظمة، وتلاه ثالث الأمراء عبد الله بن رواحة، وكادت القلة المسلمة تتوه في زحام الجيش العرمرم اللجب الذي حشده هرقل. وحين كان عبد الله بن رواحة يقاتل كجندي، كان يصول ويجول في غير تردد ولا مبالاة، أما الآن وقد صار أميرا للجيش ومسؤولا عن حياته، فقد بدا أمام ضراوة الروم وكأنما مرت به لمسة تردد وتهيب، لكنه ما لبث أن استجاش كل قوى المخاطرة في نفسه، وانطلق يعصف بالروم عصفا إلى أن تحققت أمنيته بشكل

0: بينما كان القتال يدور فوق أرض البلقاء بالشام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه في المدينة يحادثهم ويحادثونه. وفجأة والحديث ماض في تهلل وطمأنينة، صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبل جفنيه قليلا ثم رفعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع يبلله أسى وحنان.
1: وطوفت نظراته الآسية بوجوه أصحابه وقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر وقاتل بها حتى قتل شهيدا. وصمت قليلا ثم استأنف كلماته قائلا: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. ثم صمت الرسول عليه الصلاة والسلام وتألقت عيناه بوند متهلل مطمئن مشتاق، ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة.
0: أية رحلة مجيدة كانت، وأي اتفاق سعيد كان. لقد خرجوا إلى الغزو معا، وصعدوا إلى الجنة معا، وكانت خير تحية توجه إلى ذكراهم كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام هذه: لقد رفعوا إلي في الجنة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب السماوات السبع، رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: الله يا أبا حنيفة، ما كان هذا استحقاقك وقد بلغت هذا السن؟
1: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا ولدي. أشكر لك عطفك علي ومواساتي.
0: تالله يا شيخ، لو كان بمقدوري فداؤك بكل ما أملك ما توانيت لحظة.
1: أكثر الله من الصالحين أمثلك يا ولدي.
0: يعز علي هذا السجن الذي أنت فيه وهذا الضرب المبرح الذي تلاقيه.
1: إنما يضربون جسدا ثانيا من التراب وإلى التراب، والفائز من أتى الله بقلب سليم.
2: أرجو أن أكون كذلك.
0: يا سيدي، ما ضرك لو تقبل ما عرض عليك الأمير؟
1: حتى لو كان فيه عرضي لنار وقودها الناس والحجارة، تقبل لي هذا يا صاحب الشرطة؟
0: لا يا سيدي، لا، لا أقبل لك هذا.
1: الحمد لله، قلتها بلسانك.
0: يا شيخي، ما أنا إلا عبد مأمور وأمير المؤمنين المنصور، بعثني في طلبك.
1: افعل ما أمرت يا ولدي، وستجدني إن شاء الله من الصابرين.

0: ما عادت المسألة يا أبا حنيفة مسألة حرج وابتعاد عن حمل المسؤولية، بل للأكمة ما وراءها يا فقيه الكوفة. أنا أقسمت لا تلين القضاء أو الإفتاء، وإلا ستبقى رهين السجن حتى تنقل منه إلى رمسك.
1: أما أنا فوالله الذي لا إله إلا هو ما كنت أخشى مخلوقا فوق خشيته، أو أحسب حسابا دونه. وأما أنت يا أمير المؤمنين فلا أقول لك سوى اتق الله، ولا تدع أمانتك إلا عند من يخشى الله ويخافه. وبالنسبة لي فوالله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن ألي الحكم لاخترت أن أغرق. يا أمير المؤمنين لك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، فلا أصلح لذلك، لا أصلح لها.
0: كذبت كذبت، أنت تصلح لها، تصلح.
1: أنا كذبت؟ أنت قد حكمت على نفسك، كيف يحل لك أن تولي قاضيا أنت قد حكمت عليه بالكذب؟
0: خذوه، لا رده الله، خذوه. لا أريد أن أرى وجهه بعد اليوم، لا أريد أن أرى وجهه.

0: اقبل بالقضاء، اقبل بالقضاء.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
0: اقبل بالقضاء.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
0: اقبل بالقضاء.
1: لا أصلح، لا أصلح.
0: اقبل بالقضاء.
1: لا أصلح.
0: اقبل بالقضاء.
1: لا أصلح.
0: اقبل بالإفتاء. أتعبتني، أتعبك الله. اقبل.
1: اللهم ارفع عني شرهم بقدرتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

0: أي قول هذا يا صاحب الشرطة؟
1: يا مولاي، تكاد تقتله السنون، فما بالك بالسجن والتعذيب؟
0: وهل سنه تمنع عنا لسانه في المجالس وبين خلق الله؟
1: لو أذن لي أمير المؤمنين فليجعل سجنه في بيته، وبهذا نرفع تبعاته عنا.
0: هذا أفضل، حتى لا يقال قتل المنصور وأبا حنيفة. افعل ما

0: قد شفع لك بعضهم عند الخليفة فأمر بإطلاقك من السجن إلى البيت.
1: إلى البيت؟
0: أجل أجل، وقد منع عنك اتصالك بالناس أو الدرس. تلزم بيتك حتى يطمئن الخليفة ألا يؤتى من جانبك.
1: همه ألا يقول الناس إن أبا جعفر المنصور قتل الإمام أبا حنيفة في سجنه، بل يقتله في بيته.
0: هي محنة العلماء يا شيخ.
1: هي كما قلت يا ولدي، محنة العلماء. اسمعني يا ولدي، اسمع.
0: قل يا شيخ، اسمعك.
1: إذا مت وصيتي أن أدفن في جانب من المقبرة لم يجري فيه غصب دون الجانب الآخر، لأنه غصب. تعاهدني بذلك يا بني؟
0: أعاهدك يا شيخ، أعاهدك. لك ما تشاء، لك ما تشاء.

0: من هذا الذي ينفرد بأبيك وكأن سرا يجمعهما؟
1: هو سر المعلم لتلميذه يا أمه، لا يبخل به أبو حنيفة على واحد ممن نضجت ثمار علمه، جمع فقه الرأي وفقه الحديث،
0: عالم بقامته، حق له أن ينفرد بالدرس والحديث،
2: وهذا ما سيفعله،
1: ولكن ليس هنا بالكوفة بل في البصرة.
0: البصرة؟ أي بحر سيخوض فيه؟
1: أتخشين الغرق على من كانت الكوفة مدرسته وأستاذه إمامها أبو حنيفة؟
0: كان الله في عونه، ولكن لم تقل لي من هو.
1: إنه الفقيه القادم يوسف بن خالد السمتي.

0: وعيت يا يوسف، تالله ما أودعتني من قول خير لي من زاد الدنيا كلها.
1: أسمعني مقولتك التي يرددها، بالله عليك أسمعني إياها.
0: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة.

0: أراغب في شيء يا أبا حماد؟
1: أجل، أرغب في رضا ربي وعفوه ورحمته.
0: اللهم إنه كان راضيا عنك فارضى عنه. آمين.
2: آمين يا رب، آمين يا رب. أتوصينا بشيء يا والدي؟
1: ما أوصاكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: أسأل الله أن يجمعنا في فردوسه الأعلى. آمين.
0: آمين.
1: أحمد،
2: مرني يا والدي.
1: خذ أمك وأخاك خارجا، أحسب لدي ضيوف.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: يرحمك الله يا أبا حنيفة،
2: تموت
1: كما الصديقين والشهداء.
2: في موته راحة ليس لبدنه وما لاقى من العذاب، بل راحة نفسه المثقلة بأحزان الناس.
1: له الله كم احتمل من أذى وصبر على عذاب، له الله.
0: قل كم احتمل آراء المخالفين وما رموه به من قول ووشاة.
3: صبر في حياته وما ضعف وما وهن، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: انظروا هناك، موكب من هذا؟ أظنه موكب أمير المؤمنين.
3: هو يا أخي، هو المنصور يحضر الصلاة على قبر أبي حنيفة.
4: أفسح الطريق لأمير المؤمنين.
5: أما وجدتم غير هذا المكان يدفن فيه الإمام؟
6: يا أمير المؤمنين، كان هذا بناء على وصيته.
5: أوصى أن يدفن في هذا الجانب.
6: لكي أكون صادقا معك يا مولاي، أوصى أن يدفن في أرض طيبة لم يجري عليها غصب، أو أرض يتهم الأمير بأنه اغتصبها.
5: لك الله يا أبا حنيفة، لك الله. من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا؟ من؟
4: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.

0: هذا رجل جاهد في الله حق جهاده، فكثر مادحوه وكثر ناقدوه، وعالم مثله لا بد أن يكون بين معجب مادح أو ناقم ذام أو حاسد.
1: قل من كان يجهل الرجل ولا يعرف أنه من أهل الصدق وقول الحق والمروءة والدين وصيام النهار وقيام الليل.
2: هو كما قلتم كثر حساده على ما أتاه الله من عقل وافر وعلم غزير وقدر خطير ومنزلة عظيمة عند العامة والخاصة.
3: أنا ما عرفته إلا رجلا فقيها واسع المال، معروفا بالأفضال على كل من يعرف، صبورا، حسن الليل، كثير الصمت، يدل على الحق، يهاب مال السلطان.
4: أنا أضعه في السنام الأعلى من العلماء لما به من صفات العلماء الحقة: حصيف الرأي، بعيد الأفق، حاضر البديهة، لا يخشى في الله لومة لائم.
2: اللهم هذا عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آمين.
5: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين.
6: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

دعوناك والأحشاء يبدو زفيرها وعيناي جادا في دموع كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمة تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها: انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة. مجلس الوزراء العربي اختار عمان عاصمة للبيئة العربية. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. ترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. انطلقت أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة. ويعد التعداد الحالي السابع في تاريخ المملكة، وتستمر أعماله حتى نهاية الشهر الحالي. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى. وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين.

0: وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية، ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
1: هذا وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن تعداد العمل السكاني والمساكن يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. اختار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال دورته 37 المنعقدة في القاهرة مدينة عمان عاصمة للبيئة العربية بعد تقييمها وفق 13 مؤشرا ومعيارا بيئيا وحضريا. وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن اختيار عمان يمثل تقديرا عربيا للجهود الوطنية في المجال البيئي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين إدارة النفايات وإعادة التدوير وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء ودعم النقل المستدام والطاقة الشمسية، إلى جانب تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي محمد الحرسيس مديرية أمن وحماية المطارات، واطلع على سير العمل والبرامج التدريبية ومستوى الجاهزية إلى جانب خطط تطوير الأداء وتعزيز منظومة الأمن والحماية في المطارات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحرسيس مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحرسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية وسير البرامج التدريبية ومستوى الجاهزية والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها. كما اطلع اللواء الركن الحرسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحرسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية بما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات.
1: أدان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية بطائرة مسيرة باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأردن تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. إلى ذلك، أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وعددا من المسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت بأضرار مادية محدودة ومتهما جماعة الحوثي بالوقوف وراءها. وقال المتحدث باسم التحالف إن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية بهدف ردع جماعة الحوثي. وفي التطورات الميدانية في اليمن، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على عدد من الجبهات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر بشرية. وفي تعز، أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل أزمة النزوح في اليمن مع تزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. ونواصل فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني، ففي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما تواصلت الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار لا سيما في المناطق القريبة مما يعرف بالخط الأصفر. وبالتزامن تتواصل أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في الآليات والمعدات اللازمة لعمليات البحث والانتشال. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في سلفيت، إلى جانب مهاجمة المزارعين وسرقة محاصيلهم وتجريف أراضيهم. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال ومئات المستوطنين منطقة قبر يوسف بالتزامن مع إغلاق المنطقة الشرقية من المدينة وإخلاء عائلات من عدد من المباني. أما في القدس، فتشهد باحات المسجد الأقصى تصاعدا في اقتحامات المستوطنين منذ بدء الأعياد اليهودية، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية في المدينة. وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. ميدانيا، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان، حيث شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية وإحراق عدد من المنازل، وسط استمرار التوتر الميداني في المنطقة. وإلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتواصل حالة التصعيد بين الطرفين وسط تعثر المفاوضات واستمرار التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري، متابعة في التقرير التالي.
3: بين التهديد بالتصعيد والاستعداد لمواجهة أوسع، تقف إيران أمام سيناريوهات مفتوحة مع استمرار تعثر المفاوضات مع واشنطن. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية استئناف الهجمات بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما تستعد طهران بحسب مسؤولين إيرانيين لرد عسكري أوسع من السابق. وفي طهران تراجع القيادة الإيرانية خططا لتوسيع نطاق الرد في حال اندلاع هجوم أمريكي جديد، بحيث لا تقتصر الضربات على المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين. ورغم الاستعداد العسكري، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحا وتؤكد أنها لا تهرب من المحادثات. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الإيرانية تسلمها الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن مضمونه. وفي واشنطن، نقل موقع أكسيوس أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من الوفد الإيراني مغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع تعثر المحادثات. وتقول مصادر إيرانية إن واشنطن تريد إدراج البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات، بينما تصر طهران على أن استئناف المحادثات النووية مرتبط بتلبية شروطها. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الخيار العسكري، تواصل طهران الاستعداد لاحتمال التصعيد مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، مساران متوازيان يضعان المنطقة أمام احتمالات متعددة بين التهدئة والمواجهة.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث دشنت شركة بيت التصدير بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو، وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، برنامج من المحلية إلى العالمية لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والخدمي التي لم يسبق لها التصدير. ويهدف البرنامج إلى تأهيل هذه الشركات لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز جاهزيتها التصديرية وتزويدها بالمعرفة اللازمة حول الأسواق المستهدفة ومتطلباتها، بما يساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وخلال إطلاق البرنامج تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن واقع الصادرات الأردنية.

تركيز حقيقة على مدار العقدين الماضيين على قضيتين رئيسيات فيما يتعلق في موضوع التصدير: زيادة والتنوع في المنتجات المصدرة، والتنوع الكامل في الأسواق التصديرية حتى لا

أوضاع العمالة غير الأردنية والتي امتدت من حزيران وحتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال هذه الفترة. وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود إن أكثر من 1192 عاملا حصلوا على تصاريح عمل للمرة الأولى، لافتا إلى ارتفاع عدد التصاريح الصادرة والسارية المفعول والتي تجاوزت 352 ألف تصريح بعد 4 أشهر من بدء فترة القوننة وتوفيق الأوضاع. أطلق المركز الوطني للأمن السبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني لعام 2026 بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السبراني في تشرين الأول من كل عام، بهدف رفع الوعي بالمخاطر والتهديدات السبرانية وتعزيز ثقافة الحماية الرقمية. وقال رئيس المركز المهندس محمد الصمادي إن الحملة تتضمن برامج وفعاليات ورسائل توعوية تسهم في تعزيز الممارسات الآمنة لدى الأفراد والمؤسسات وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الفضاء السبراني الوطني. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل مع ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة. مجلس الوزراء العربي يختار عمان عاصمة للبيئة العربية. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. ترامب لا يستبعد استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل رائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رائد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعدتم صباحا ومرحبا بكم من عمان التي تأسست على الحب. والبداية جولة في ذاكرة الوجيه عبد الرحمن حسين العرموطي. كان الوجيه عبد الرحمن حسين العرموطي أبو محمد قد قال لصحيفة الدستور عام 2010 أن جبل نزال الحالي سمي باسم عمي المرحوم.

مرحوم الحاج نزال العرموطي لم يكن مأهولا بهذا الشكل، فكانت أراضي الجبل هنا أرض زراعية نزرعها بالقمح والشعير، وأن دار عمي نزال العرموطي كانت في رأس العين قرب سيل عمان في سفح الجبل الأخضر من الشرق. وأتذكر بأن جيراننا في جبل نزال ورأس العين كانوا من العماقات آل عماقة العقاربة آل العقرباوي وقسم من العبابيد، وأن حوش العقيلات رأس العين سمي بحوش العقيلات لأن العقيلات وهم بدو من السعودية كانوا يتاجرون بالجمال وكانوا ينامون بهذه الأرض مع جمالهم، وكانوا يذهبون صباحا مع جمالهم إلى سوق الحلال الذي كان ينعقد في سيل عمان في شارع سقف السيل أي شارع قريش الآن على الجهة اليمنى، وسمي بحوش العقيلات لأن الإبل التي يملكها العقيلات كانت تنام بهذه الأرض في رأس العين، وكان يحيط بالحوش سور، وكان مالك حوش العقيلات هو عمي الحاج نزال العرموطي رحمه الله، وظل الحوش موجودا حتى الخمسينيات من القرن الماضي. أبو هلال عماقة كان درويشا من الدراويش، وكان يصلي، وكان شيخ دين صوفيا وحوله جماعته، وكان مركزه هو وجماعته عند المدرسة العباسية بجبل نزال حيث كان ينام هناك هو وجماعته، وكانوا يضربون على الدف ويرددون الأغاني الدينية في المناسبات والأعياد وعيد المولد النبوي الشريف. كان أهل عمان القديمة يعرفون أبو هلال وجماعته، ولا سيما في مناطق جبل نزال رأس العين المهاجرين جبل الحديد الجوفة والنظيف. رأس العين الأراضي حول سيل عمان كانت فارغة وغير معمورة، شمالها حي المهاجرين سكانه خليط من الشركس ودار ضمرة ودار إزمقنا ودار صلاح، إلى اليمين من السيل جبل النظيف، وكان سكانه قسما من العرامطة وقسما من العقاربة وقسما من الدبايبة، وكان هناك جامع يعرف بجامع الحاج رويزق، وقد كان رويزق طيلة عمره صائما عن الكلام وانخرط بالجيش الأردني، وكان هو إمام هذا المسجد الذي سمي باسمه، ولا يزال هذا المسجد قائما حتى الآن. وعلى الجانب الشرقي من الجبل يوجد مدرسة تبشيرية، وكانت شركة الدخان موجودة هناك، وعلى نفس الجبل تقع مقبرة مصدار عيشة، كما كان هناك أقدم مقبرة بعمان في نفس المكان الذي بنيت عليه أمانة عمان الكبرى الآن في رأس العين بجوار سيل عمان، وكان فيها قبر الشيخ منور الحديد رحمه الله. بئر السعودي كان موقع هذا البئر زمان عند الإشارة الضوئية بجانب مباني أمانة عمان الجديدة التي بنيت مؤخرا، حيث يصعد الشارع هناك إلى جبل عمان، وكان بئر الماء هذا يعمل على ماتور، وكان الناس يقومون بتعبئة الماء منه بالصهاريج مقابل مبلغ من المال يأخذها صاحب البئر، وكان بجانب بئر السعودي مطحنة قديمة، وكان يقع إلى الشرق منه مغفر المهاجرين القديم عند الإشارة الضوئية الثانية الموجودة الآن عند الشارع الذي ينزل من المصدار. المدرسة العسبلية كانت هذه المدرسة مقابل المدرج الروماني بعمان القديمة، وكان للمدرسة ساحة، وكان الديوان الأميري ملاصق لحرم المدرسة ولا يفصل المدرسة عن الديوان الأميري شيء. وأتذكر بأن المغفور له بإذن الله الأمير عبد الله الأول ابن الحسين كان يزور المدرسة من فترة إلى فترة، وفي تلك الأثناء نظم المرحوم عبد المنعم الرفاعي قصيدة هي السلام الأميري عاش الأمير، وكان بجوار المدرسة فندق فيلادلفيا، وكان يملكه عائلة نزال الذي انتقل الآن إلى نزلة المخابرات في الشميساني إلى جبل عمان باسم جديد. كانت الصفوف الدراسية في المدرسة العسبلية حتى الصف السادس ابتدائي، وكان ذلك

عام 1939 كما أتذكر وأتذكر من زملائي الطلاب في صفي كما يقول الوجيه عبد الرحمن حسين العرموطي، مظهر خير، حاكم الفايز، زيد مثقال الفايز، سامي مثقال الفايز، تيسير الشربجي. وأتذكر عددا من المدرسين في المدرسة، منهم يوسف الجيوسي، سالم صقر المعاني، الشيخ مشهور حسن حمود، عبد القادر الحياري، علي الحياري وغيرهم. كانت المدرسة العسبلية من أقدم المدارس في عمان. كنا طلاب المدرسة من الكشافة نذهب برحلة إلى الحمة الأردنية والسورية، نذهب بواسطة القطار، وكنا نخترق 5 أنفاق ونصل إلى الحمة من مدينة درعا السورية، فنصل إلى المنطقة المجاورة لمصب نهر اليرموك الذي يصب بنهر الأردن. أحيانا كنا نعود إلى عمان من نفس الطريق، وفي أحيان أخرى كنا نصعد مباشرة إلى عمان بواسطة سيارة من القوات المسلحة الأردنية. ثم انتقلنا من المدرسة العسبلية للمدرسة الثانوية في نفس مكان سوق اليمنية الآن، وكان اسمها مدرسة عمان الثانوية.

يواصل الوجيه عبد الرحمن حسين العرموطي سرد ذكرياته عن جنازة المرحوم إبراهيم مانجو وكانت عبرة للناس، وقال: لما كنا ندرس في مدرسة عمان الثانوية سمعنا بأن المرحوم إبراهيم مانجو قد توفى وكان أكبر تاجر بعمان. تجمعنا نحن طلاب المدرسة وقررنا الخروج من صفوفنا إلى خارج المدرسة، وقد حاول الأساتذة أن يمنعونا من الخروج لكن دون جدوى، فلم يستطيعوا منعنا من مغادرة المدرسة، لذلك قرر الأساتذة بأن يخرجوا مع الطلاب، ووقفنا جميعا عند باب سوق اليمنية القديم الذي تم هدمه. وأنا أعتقد بأن معظم الناس الذين سمعوا عن وفاة المرحوم مانجو ووجهاء عمان قد خرجوا لحضور الجنازة، فلما خرجت الجنازة حصلت مفاجأة كبرى، فكان إبراهيم مانجو رحمه الله قد أوصى بأن يتم إخراج يده، يعني كفه، خارج التابوت كما هي وغير مكفنة. السؤال المطروح: لماذا أوصى بذلك رحمه الله؟ الجواب: حتى يأخذ الناس عبرة بأن مانجو وهو أغنى إنسان في عمان لم يأخذ شيئا من الدنيا عندما مات، رغم أنه كان ثريا جدا ويعتبر أغنى رجل في الإمارة في ذلك الوقت. إن هذه القصة ظلت عالقة بأذهان الناس في عمان، وانتشر خبرها في جميع أنحاء الأردن، وأصبحت عظة للناس، وصار الناس يرددون القصة للدلالة على أن الحياة فانية ويجب أن يعمل الإنسان لآخرته، لأنه لن يأخذ معه شيئا إذا مات. وأكبر دليل على ذلك مانجو عندما أوصى بإخراج كفه في جنازته، لأنه لم يأخذ شيئا معه بعد وفاته. شارع الملك طلال، هذا الشارع من باب الجامع الحسيني إلى مخفر المهاجرين القديم كان الشارع ترابيا غير معبد، وعلى جوانب الشارع كان هناك أراض فارغة وغير مبنية. وأنا أتذكر من تجار شارع الملك طلال المعروفين صيدلية أمين شقير وسوق البخارية، وقد أسموه البخارية لأن معظم التجار فيه جاءوا من بخارى، وتاجر من آل السعودي بهجة السعودي، والمرحوم عمي حسن شحادة العرموطي الذي كان يملك محلا تجاريا مقابل سوق اليمنية، وتاجر من آل العماوي كان يبيع الملابس. وأتذكر تاجرا للسلاح في آخر شارع الملك طلال قرب جسر المهاجرين من آل السبع، وكان تاجر من آل خرفان يتاجر بالحبوب. أتذكر باص مادبة الذي كان يتوقف عند الجامع الحسيني، ولما كان يمتلئ بالركاب كان الباص يذهب إلى مادبة، وأذكر بأن أجرة الراكب الواحد كانت قرشين إلى قرشين ونصف من عمان إلى قرية منجع التي تقع قبل مادبة. المخبز القديم في عمان، أتذكر المخبز القديم في عمان الذي كان على جسر المهاجرين، وأتذكر بأن صاحبه من دار فراج سنة الجراد. ويواصل الوجيه المرحوم عبد الرحمن حسين العرموطي سرد ذكرياته سابقا مع العاصمة الأبية عمان، وقد قال: عندما غزا جراد الأردن في بدايات الخمسينيات من القرن الماضي ذهبت بمعية جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله عندما كنت مرافقا عسكريا لجلالته، وكان معنا معالي أحمد الطراونة والد دولة الدكتور فائز الطراونة عندما كان وزيرا للزراعة. ذهبنا إلى مناطق الجنوب ونزلنا في الصحراء لمشاهدة الجراد، كان على الأرض بأعداد كبيرة جدا، وفي بعض الأماكن كان الجراد يغطي الأرض، وكانت الدولة تقوم برش المبيدات للقضاء عليه،

وقد غزا الجراد عمان بأعداد أقل، وسمعت بأن معظم الناس قد أكلوا الجراد ومكث مدة في الأردن وألحق أضرارا بالمزروعات. وأتذكر بأن الجراد في بداية الخمسينيات من القرن الماضي قد غزا بكثافة المناطق الشرقية بالدرجة الأولى، وقد قامت الدولة بمكافحته ضمن الإمكانيات المتاحة. عمان أثناء الحرب العالمية الثانية. أثناء الحرب العالمية الثانية الناس في عمان القديمة خافوا من الحرب التي بدأت منذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وكان الوضع غير طبيعي، وكان كثير من الناس يتمنون بأن ينتصر الألمان في الحرب. الملعب الوحيد في عمان ونادي الجزيرة. كنا ننتقل من مكان إلى آخر في عمان مشيا على الأقدام لعدم توفر الباصات والسيارات، حتى كنا نحضر مباراة كرة القدم في المحطة ونذهب إلى هناك مشيا على الأقدام. بالمحطة كان ملعب كرة القدم، وكنا نستمتع بمشاهدة المباريات. وكان الأمير طلال بن عبد الله طيب الله ثراه آنذاك يحضر المباراة، وكان هذا الملعب في منطقة المحطة هو الملعب الوحيد بعمان وفي منطقة الشاب سوغ. أتذكر بأنني وعددا من زملائي قمنا بتأسيس نادي الجزيرة، أنا وممدوح سعيد خير رحمه الله وواحد من عائلة السعودي، وكنا نلعب هناك، وكانت هذه المناطق خالية. وأتذكر الأراضي عند دار عمتي حلوة رحمها الله في جبل القلعة، كانت هذه الأراضي غير مبنية وقد استعملناها كملعب خاص بنا. قيادة الجيش، كانت قيادة الجيش بعد الإشارة الضوئية الموجودة الآن في قلب عمان وعلى الشارع الذي يصعد إلى الدوار الأول على الجهة اليسرى، وكانت إلى جانب مبنى القيادة المدرسة العبدلية وهي مدرسة ابتدائية، الاحتفال بختمة القرآن الكريم. أتذكر ابن عمي إسماعيل العرموطي عندما ختم القرآن الكريم عملوا له زفة كأنها حفلة عرس. عبد الرحمن حسين العرموطي كان قد تذكر أيضا أنه وعندما كان الشتاء والمطر يتأخر عن موعده في كل عام كانت النساء يخرجن يرددن أغاني بدوية تناشد الله بأن يرحم الناس وينزل الغيث وتسمى الغيث، فتقول الأغنية: يا الله الغيث يا ربي تسقي زرعنا الغربي، تسقي زريع أخو عشبة اللي للكرم حربي، يلا الغيث يا دايم تسقي زريعنا النايم، يلا مطر يلا رشراش يلا عرايس ببلاش، راحت أم الغيث تجيب رعود ما جت إلا زرع طول العود.

0: أيضا سوق الحلال، أقيم هذا السوق إبان تأسيس الإمارة في منطقة جسر الحمام الحالي وفي مصدر آخر مقابل شارع الأشرفية، وكان يوم الخميس أكثر أيام الأسبوع ازدحاما فيه، ويطلق عليه أحيانا الموقف، وبقي السوق في مكانه حتى سنة 1957، ثم انتقل إلى منطقة رأس العين وبقي فيها حتى سنة 1967، ثم انتقل إلى منطقة القويسمة. هذه أجزاء من ذكريات عمانية كان قد سردها المرحوم عبد الرحمن حسين العرموطي، الذي ينتمي إلى عائلة كريمة تعتبر من أقدم العائلات العمانية، وهو من رجالات الرعيل الأول. ولد في بلدة منقا إحدى قرى بني صخر عام 1928، عاش وترعرع في عمان التي يحبها كثيرا، وبعد أن أنهى دراسة ثانوية التحق بالقوات المسلحة الأردنية، وتخرج من مدرسة المرشحين برتبة ضابط، واشترك في حرب عام 1948 بين العرب واليهود، وكان مسؤولا عن بطارية مدفعية في القدس الشريف، وعمل مرافقا عسكريا للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، عند تسلم جلالته لسلطاته الدستورية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي. إذن ستبقى عمان الصبا وصباح الندي، تطل من الأمس نحو الغد، نمضي مع الحياة صباحا في مواكب الساعين على بركة الله أفرادا وجموعا، نقصد رقي عمان، نلبي النداء بعزائم لا تلين، نهتف حبا لوطن يواصل المسير في دروب النماء إلى سمو الأمجاد. عمان أيضا هي المحبوبة، هي أجمل الأسماء، هي درة الحاضر وقدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل النبيل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة، قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان. Thank you.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
2: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
1: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقه في السنة وتعلم العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
2: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
1: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
2: الورقة الأولى.
1: اسم ومعنى: زينب. زينب اسم علم مؤنث، وهو اسم عربي قديم وأصيل، وتصغيره زينبة، وهو شجر طيب الرائحة حسن المنظر، لذا سميت به المرأة مثل زينب كرم الله وجهها، ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وزينب بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وزينب بنت علي عرفت في التاريخ باسم بطلة كربلاء،
1: كما أن كلمة زينب تعني أيضا الجبان.
2: الورقة الثانية.
1: المعنى المجازي. عزة. كلمة عز في الأصل معناها كرمة، ومنها عززه الله أي جعله عزيزا، والعز هو خلاف الذل، والعزيز هو الشريف المكرم.
2: والعزة تأنيث الأعز، وهي الكريمة الشريفة.
1: وعز ضد قوية وهو الضعف، وعز الشيء أي صعب وكاد لا يقوى عليه.
2: وعز معزة أي عارضه في العزة وغلبه، يقال عز علي أن تفعل كذا أي اشتد وصعب، وعززه أي نصره.
1: ويقال أعزت البقرة عسر حملها أو عسر وضعه.
2: واستعز علي أي غلبني بحقي.
1: والعزة هي الحمية والأنفة، والعزيز هو القوي.
2: وعز الشيء أي قل وكاد لا يوجد، والعزيز هو النادر. وعز معناه سالة.
1: والعز هو المطر الوابل، والعزة هي بنت الظبية، أما العزة فهو صنم كانت تعبده قريش. الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف.
1: رمح. هو سلاح قديم معروف، وجمعه رماح، وهو عود طويل في رأسه حربة، ورمح رجل من هذيل.
2: والرمح كناية عن الدفع والمنع، ورمح الفرس أي ضرب برجله، وذو الرمح هو الرجل الرامح، والرمح هو الفقر والفاقة.

0: بتبديل حروف رمح فإننا نصل إلى معان جديدة مختلفة.
1: المرح هو الفرح،
0: والمرح هو السحاب الذي يرسل المطر.
1: ومرح الرجل أي اشتد نشاطه وفرحه.
0: وحرم الشيء أي منعه إياه، وحرم يعني خسر.
1: والحرم ضد الحلال،
0: والحرم ما يحميه الرجل،
1: والمحر هو الليث. الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يطلقون على آلة الحرب المعروفة أي التي ترمى بها القذائف اسم المدفع، وعلى الساحة التي توضع فيها تلك الآلة التي تطلق منها قذائف رمضان والعيدين اسم ساحة المدفع.
1: والصواب هو المدفع، وساحة المدفع كما تقول المعجمات التي ألفت بعد سنة 1850 للميلاد، وسميت كذلك لأنها آلة تدفع القذائف.
0: ومن أوزان اسم الآلة مفعل لا مفعل، ويجمع المدفع على مدافع.
1: أما المدفع فمن معانيه مجرى المياه،
0: مدفع الوادي أي أسفله حيث يدفع السيل.

0: لا مبالغة في القول إن اللغة العربية هي لغة الأعاجيب في وضعها المحكم وتنسيقها الدقيق، فمن استطاع أن يستجلي غوامضها استيقن أن العربية قد وضعت بإلهام من المبدع الحكيم جلت قدرته. فالمحدث عنها كالمحدث عن السماء وكواكبها وبروجها ونظامها الفلكي، وهو يقول شيئا وتفوته أشياء.
1: وقد استعمل العرب بعض الحروف التي يدل لفظها على معناها، من ذلك استعمالهم الخضم لأكل الشيء الرطب والقضم لأكل اليابس، لأن الحرف يدل لفظه على معناه، فقالوا خضمت القثاء لأنها رطبة وقضمت الحمص، فاختاروا الخاء للرطب والقاف للصلب اليابس.
0: واستعملوا النضح والنضخ للماء، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف، والخاء لغلظتها مما هو أقوى منه. وقد ورد في القرآن الكريم فيهما عينان نضاختان.
1: ومن ذلك القد، وهو القطع طولا، والقط هو القطع عرضا، فقالوا قد الثوب وقط القلم، لأن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا من الدال المستطيلة.
0: ومن ذلك أيضا الخنن في الكلام أشد من الغنن، والرنين أشد من الحنين، فاختاروا لذلك كله من الحروف ما يناسب معناه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عبد الله حلوي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن.

عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى.

حي الكرسي، أصالة الماضي وحداثة التجديد. سلام على عمان في كل الأوقات، والتحيات الطيبات لها مكاناً وإنساناً، حيث تتمازج فيها الأزمنة على مر العصور مع عنفوان التطور ونبض الحياة الذي صار عنواناً لعمان وأحد أهم ملامحها. هناك في عمان تتجاور ذاكرة التاريخ مع حداثة الحياة في آن واحد، وليس غريباً أن يكون قرب أحدث الطرق وأهمها آثار عريقة لواحدة من الحضارات التي مرت على المدينة، كما هو الحال في حي الكرسي الذي يعتبر من أرقى أحياء عمان. هناك في هذا المكان آثار قديمة ومسجد تاريخي وكنيسة أثرية ودير معتق ومعاصر مر عليها الزمن، كلها كانت شاهدة على تاريخ هذا الموقع الذي يمر قربه كل يوم جموع الناس مشاة على أقدامهم أو راكبين حافلاتهم، وهم يتابعون أعمالهم وحياتهم ومسالك طرق معيشتهم، غير أنه وعلى مرمى التفاتة منهم هناك سجل زمني مكتوب على هذه الأرض، وأزمنة رغم مضيها ما زالت آثارها ومعالمها تتجاور في حي الكرسي مع أبنية وطرقات ومجمعات العصر العماني الحديث. لا يتوقف الزمن في عمان، بل يتقدم نحو التطور والتحديث ومظاهر الحياة الجديدة التي ظهرت بكل جمال ورقي على كل أمكنة المدينة ومناطقها وأحيائها، مع التقدير للذاكرة والتراث الحاضر فيها، كما هو الحال في حي الكرسي الذي يمثل صورة مصغرة من حكاية عمان. ولكل منطقة في العاصمة حكاية تروى وقصيدة تكتب وذاكرة تتجدد مع الناس الذين تمسكوا بالمكان، فصار هو بعضهم وهم نبضه الذي عن تفاصيله يعبرون. هنا نتتبع سيرة المكان والإنسان في حي الكرسي مروراً بتاريخه العريق، حتى يكون الوصول إلى ما هو عليه الآن بموقعه غرب حي الجندويل ضمن منطقة وادي السير، إحدى مناطق أمانة عمان الكبرى التي تتكون من 14 حياً، هي وادي السير والكرسي والديار والصويفية والجندويل وأم أذين الغربي والرونق والظهير والدمينة والصنوبر والمدينة الطبية والروابي والصناعة والسهل. وفي موقعه المميز يشكل حي الكرسي نقطة وصل بين مناطق حيوية تحيط به من كل الجهات، وأصدق تعبير عن هذه الحالة يكون عند التدقيق في خريطة المكان والتمعن في حدود حي الكرسي التي تتشكل على نحو أنه يحد الحي من الشرق طريق راضي عناب، وهو الطريق الفاصل بينها وبين حي الجندويل، ومن الشمال يحده طريق الشعب، وهو الطريق الفاصل بينها وبين المدينة الطبية، ومن الغرب يحدها طريق الشعائر الذي يفصل بينها وبين منطقة الرباحية، ومن الجنوب يحدها كل من طريق البيادر وطريق الكعبة المشرفة، وهو الطريق الفاصل بينها وبين جبل الكرسي. للأمكنة ذاكرتها وتاريخها وأحاديثها التي ورثها الخلف عن السلف، وكذلك الحال في حي الكرسي الذي بقي حافظاً لذلك التماهي بين جغرافيته وتسميته بما يتميز به من موقع مرتفع يبلغ حوالي 920 متراً فوق سطح البحر. هذا الارتفاع إضافة إلى طبوغرافية المكان الذي يقع فيه حي الكرسي وتضاريسه
انعكس على تسمية الحي، حيث رسخ في ذهن أهل المنطقة إطلاق اسم الكرسي عليه بسبب أن شكل هذا المكان بانحداره نحو منطقة وادي سير وكأنه الكرسي، فأخذ على مدار الزمن اسم موقع الكرسي. وهناك روايات تشير إلى أن حي الكرسي كان يسمى جبل الكرسي، وكانت فيه خربة قديمة، ووجد من بين الآثار التي عثر عليها كرسي حجري أثري، فأخذت المنطقة التسمية من هذا الأثر الذي كان هناك. غير أن هذا الكرسي تكسر وتحطم بفعل الطبيعة أو العابثين بالآثار، كما أن تسمية هذه المنطقة كانت تتغير في صفاتها بين فترة وأخرى، مرة هي جبل الكرسي، ومرة هي رجم الكرسي، وثالثة هي خربة الكرسي، إلى أن استقرت على ما هي عليه الآن، حي الكرسي. أيها المتجه إلى حيث حي الكرسي، لن يتعبك المكان لتأتي إليه، فكثير من الدروب تصب فيه كأنه نبع خير ومحبة، لذا فإنه للوصول إلى حي الكرسي يمكن تتبع الطريق الرئيس المؤدي إليه من نهاية شارع مكة مروراً بدوار الشعب باتجاه شارع الشعب، كما أن هناك منافذ تؤدي إليه من مناطق دابوق وبدر الجديدة وأم السماج والجندويل، كما أن حي الكرسي صار معروفاً كعنوان مهم على خريطة العاصمة عمان، وامتلك شهرة كبيرة في المدينة لكونه يحتضن معالم كثيرة مهمة تقع ضمن حدوده وفي إطار مساحته، مثل مجمع الملك الحسين للأعمال وأسواق السلام وسفارة أذربيجان وغيرها من الأماكن الاستراتيجية، إضافة إلى قربه من مدينة الحسين الطبية وحدائق الحسين وسيتي مول ومكة مول والعديد من المرافق التجارية والخدمية المنتشرة حولها. هنا وعلى تماس مع حي الكرسي لابد من الوقوف عند أهم المعالم في المنطقة، حيث الحداثة بأبهى صورها، وكأن عجلة التحديث تعبر عن نفسها عند الوصول إلى مجمع الملك الحسين للأعمال عن طريق مدينة الحسين الطبية بالقرب من دوار الشعب، حيث ينهض حضور المجمع كعلامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي والعمراني لعمان وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتأسيس بيئة أعمال حديثة تحتضن الشركات والتكنولوجيا. تشير وثائق هذا الصرح الحضاري الاقتصادي المهم إلى أنه كان قد بدأ مسار التأسيس الفعلي لمجمع الملك الحسين للأعمال مع إعادة توظيف الموقع عام 2010، حين تم تحويل مبان كانت مخصصة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى منطقة تنموية متكاملة تمتد على نحو 200 دونم. ومنذ ذلك الحين أخذ المجمع ينمو بهدوء وثقة ليصبح حاضنة لأعداد كبيرة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى مئات الشركات الريادية الناشئة التي وجدت فيه مساحة للانطلاق والتطور. كما أنه لا يقتصر حضوره على كونه مركزاً للأعمال فحسب، بل يتسع ليضم مؤسسات تعليمية مثل جامعة الحسين التقنية ومرافق خدمية وترفيهية تعزز فكرة المجتمع المتكامل

ومع مرور أكثر من عقد من الزمن على تأسيسه بات يمثل نموذجاً لعمان الجديدة، حيث تتقاطع المعرفة بالاستثمار ويتحول المكان إلى بيئة حية تنبض بالإبداع وتفتح آفاقاً واسعة لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة. ويبقى حي الكرسي في موقعه اللافت أميناً على الذاكرة التي يحتضنها وعلى التاريخ الساكن فيه، وكأنه يعيد توثيق سجل صفحات كتاب التسامح الذي يتجلى من خلال تجاور المسجد والكنيسة فيه، حيث إنه يوجد فيه مسجد صغير تاريخي قديم يعرف بمسجد رجم الكرسي، مستطيل الشكل وغير متساوي الأضلاع، تبلغ أبعاده الداخلية 9 أمتار و57 سنتيمتراً في 6 أمتار و64 سنتيمتراً، وله باب وثلاث درجات يصعد بها إلى المسجد. كما أن للمسجد 6 دعامات، ولا يظهر أنها حملت أقواساً للسقف. أما في داخل المسجد فتظهر آثار لقوس واحد، ويوجد كذلك للمسجد غرفتان مرفقتان ومحراب مجوف يتجه نحو القبلة بشكل دقيق للغاية. وللمسجد أرضيتان، الأولى من البلاط الأملس، وقد اكتشف تحتها أرضية فسيفسائية غير ملونة. إضافة لذلك فقد اكتشف في ذات الموقع معصرة عنب لها ذات الأرضية، ومسكوكات أموية وفخارة منقوش عليها بالخط الكوفي، ما يدل على أن المسجد أموي واستمر استخدامه للفترتين الأيوبية والمملوكية. أما كنيسة الكرسي فتعرف بكنيسة خربة الكرسي، تلك الخربة التي تحتوي على آثار برج عموني وكنيسة ودير ومعصرتين وجامع أموي وعيد استخدامه في عصر المماليك. تقع كنيسة خربة الكرسي في الجهة الجنوبية من الآثار، ولها صحن واحد على غرار معظم كنائس أديرة الرهبان، ويبلغ طولها حوالي 8 أمتار وعرضها حوالي 6 أمتار، ولها بابان أحدهما شمالي والآخر جنوبي تم إغلاقه في مرحلة لاحقة. وكان سقف الكنيسة يرتكز على أقواس، وقد رصف الرهبان مقاعد حجرية حول الهيكل، وما يزال عدد منها بارزاً للعيان. وقد كتب المطران سليم الصائغ وصفاً دقيقاً للكنيسة في كتابه الآثار المسيحية الأردنية، قال فيه بأن الكنيسة فرشت بالفسيفساء التي تم ترميمها عدة مرات، ما يؤكد أن الكنيسة قد استعملت زمناً طويلاً. ويمكن تقسيم الفسيفساء إلى 5 لوحات، اللوحة الأولى تصور غزالين متقابلين، واللوحة الثانية تصور من جهة خماً وطاووساً أمام إناء فيه فاكهة، ومن الجهة الأخرى حيوانين يركضان حول الصحن نفسه، واللوحة الثالثة تصور جندياً مسلحاً يحمل الرمح بيد والترس بيده الأخرى، ويقف أمام لبؤة جريحة أصابها بالسهام في عنقها ويسيل منها الدم، واللوحة الرابعة تصور بطتين متقابلتين، وأما اللوحة الخامسة والأخيرة فقد أصابها الدمار ولا يظهر منها سوى بقايا ظهر حيوان. كذلك فإن هذه الكنيسة الصغيرة غنية بالكتابات، منها 3 على درج الهيكل و2 في الخورس، 3 منها كتبت باللغة المسيحية الفلسطينية و2 باللغة اليونانية. أما النص الأول باللغة اليونانية فهو كتابة التدشين، وقد جاء القسم الأول من النص بصيغة دعاء من أجل المحسن وعائلته: أيها المسيح أعضد أناستازيوس وامرأته، آمين. وأما القسم الثاني فهو بنعمة الثالوث

الحدث الأقدس تم ترميم هذه الكنيسة ورصفها بالفسيفساء في زمن الأسقف توما جزيل التقوى ومحب المسيح، وذلك بعناية الكاهنين التقيين سوماساوس وتيودورس في القسم الأول من السنة العشرية، بينما الكتابة الثانية هي نص قصير جدا: أيها المسيح الرب، أعضد يوحنا الكاهن ويوحنا الراهب. وجدير بالذكر أن توما الأسقف المشار إليه هو أسقف عمان، وقد ورد اسمه أيضا في فسيفساء كنيسة الصويفية. وبالنسبة للكتابات المسيحية الفلسطينية والتي تسمى أيضا السريانية الفلسطينية، فيرد نصها على النحو التالي: أيها الرب يسوع المسيح، أعضد شوماش. أما شوماش ويوحنا بن شوماش فأعضدهما يا رب. ولتحديد تاريخ بناء الكنيسة، فقد ساعدت معرفة اسم الأسقف توما في تقريب التاريخ نسبة إلى موعد خدمته كأسقف على عمان، ويرجح أنه كان أسقف عمان في النصف الثاني من القرن السادس، أي بعد سنة 550 ميلادية، وربما في مطلع القرن السابع. وأما التاريخ المذكور في الكتابة اليونانية القسم الأول من السنة العشرية فهو مبهم جدا ولا يفيد شيئا لتحديد تاريخ بناء الكنيسة، كما أن الحفريات في خربة الكرسي أضافت معلومة جديدة على حدود أبرشية عمان التي كانت تمتد إلى اليادودة جنوبا مرورا بالجويسم حيث آثار كنيستين، وإلى وادي الزرقاء شمالا الذي يفصلها عن أبرشية جرش، وشمالي عمان حيث آثار عدد من الكنائس مثل كنيسة الجبيهة وصافوط والعلوك وغيرها، وكانت حدودها تمتد إلى الغرب حتى حدود أبرشية جدار السلط. وأما بلدة زي فكانت تابعة لأبرشية السلط وفقا لما جاء في الأوتوماستيكون للمؤرخ أوسابيوس. ذاك هو حي الكرسي، أيقونة أحياء عمان، يستمر في حضوره متقدماً بثقة نحو الحداثة والتجديد، وأميناً على التاريخ الساكن فيه والذاكرة المتجددة التي تزيده حضوراً وألقاً كلما تقدم عليه الزمن، بهياً جميلاً راقياً بكل تفاصيله الحاضرة فيه. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء ربابة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استمرار أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد العام يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي. مجلس الوزراء العرب يختار مدينة عمان عاصمة للبيئة العربية بعد تقييمها وفق 13 مؤشرا ومعيارا بيئيا. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في السعودية باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. بيروت تلقى دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية. حالة التصعيد بين واشنطن وطهران تتواصل وسط تعثر المفاوضات واستمرار التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري. وفي الختام، أجواء لطيفة اليوم وفرص لزخات مطرية متفرقة غدا بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
4: وأنت الزمن،
3: أنا الحرف
4: وأنا الكلمة،
3: أنت العطاء
4: وأنت الأمان،
3: أنت التاء
4: وأنا التأنيث.
3: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء.

0: كل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كالمعتاد نسير وإياكم على طريق الخير والعطاء. أصدقائي المستمعين، حين تكتب المرأة حكاية الوطن، عندما تكتب المرأة حكاية الوطن لا تكتب خبرا عابرا، لا توثق لحظة وتنتهي، إنما تترك صوتا في الذاكرة وتمنح الحكاية وجها إنسانيا تلتقط من تفاصيل الحياة ما قد لا تلتقطه عين أخرى. في مسيرة الأردن الإعلامية كانت المرأة حاضرة دائما وأبدا، خلف الميكروفون، أمام الكاميرا، بين صفحات الصحف، في غرف الأخبار وقاعات التحرير، وفي قاعات التدريس الأكاديمية. كانت شاهدة على التحولات، راوية للقصص، وصاحبة سؤال، وفي كثير من الأحيان كانت شريكة في صناعة الصورة التي عرفنا بها وطننا ومجتمعنا. من هنا وفي هذه الحلقة نفتح اليوم في تاء التأنيث مساحة للتأمل في تجربة الإعلامية الأردنية، ليس فقط بوصفها مهنية أو مارست دورها، إنما بوصفها جزءا من السردية الأردنية. ماذا روت؟ ماذا وثقت؟ ما الذي أضافته إلى الذاكرة؟ وما هي الحكايات التي ما زالت تنتظر أن تجد صوتها؟ يسعدنا من خلال هذه الحلقة أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة هديل شقير، وهي أستاذة الإعلام، لنقترب معها من هذا الموضوع من زاوية أكاديمية ومهنية وإنسانية وأيضا حضارية. نقرأ معا ومعها حضور المرأة الإعلامية في حكاية وطن، وتتواصل دائما وأبدا في فصولها هذا الوطن الذي نحب ونعشق. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة هديل.
2: عزيزتي الأستاذة العزيزة منى، أشكرك على هذه الاستضافة.
1: تحياتي لحضرتك دكتورة هديل شقير، وأنت تحملين درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وأيضا درجة الماجستير في الإعلام، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في الإذاعة والتلفزيون من جامعة يورك في المملكة المتحدة، وهي من الجامعات المرموقة عالميا. شغلت العديد من المواقع القيادية في الجامعات الأردنية، منها مساعد عميد لشؤون الجودة، ومنها أيضا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، وأيضا مهام قائم بأعمال عميد كلية إعلام. أسهمت في تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأيضا تتمتع ضيفتنا الكريمة الدكتورة هديل شقير بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات الإعلام والعمل الصحفي، ولها مؤلفات وأبحاث علمية متخصصة إلى جانب مقالات منشورة في الصحف العالمية وأيضا في صحيفة The Jordan Times. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة هديل، بنرحب فيك معنا دائما وأبدا في برنامج تاء التأنيث.
2: أشكرك، وأنا دائما أكون سعيدة في الاستماع للبرنامج، وكذلك أكون أسعد لما أشارك في البرنامج.
1: أهلا وسهلا بك. عندما نتحدث عن المرأة الأردنية الإعلامية دكتورة هديل، نتحدث عن عالم يفيض بالحكايات ويفيض بالقصص، يفيض بهذه التفاصيل التي نتشارك فيها هذه الحضارة وهذا التراث وهذه السردية التي تتواصل بوجود المرأة التي نقول دائما وأبدا بأنها حارسة التراث وحارسة هذه السردية. فنبدأ معك بهذا الحوار، كيف أسهمت المرأة الأردنية الإعلامية في إنتاج الذاكرة الوطنية في صياغة صورة الأردن عن نفسه وعن العالم؟ تفضلي.
2: أنا برأيي عندما نتحدث عن الإعلامية الأردنية، إحنا أمام شريكة حقيقية في كتابة السردية الأردنية. طبعا الموضوع جدا رائع، والموضوع يعني يستحق البحث وتسليط الضوء، موضوع السردية الأردنية. فعندما نتحدث عن الإعلامية الأردنية هي شريكة حقيقية، ليس فقط امرأة اختارت الإعلام كمهنة. ودائما أقول لطلبتي، الإعلام ليس مجرد نقل معلومة، قد يكون في المرحلة البدائية له مجرد نقل معلومة، وقد تختار بعض المؤسسات أو بعض الإعلاميين أن يكون فقط دوره نقل المعلومة، ولكن الإعلام فيما بعد يعطي المعلومة ويوسع مدارك الإنسان، ثم يبدأ حتى بالتأثير في المرحلة الثالثة. إذا قلنا إذا كان هناك ثلاث مراحل لدور الإعلام، من النقل إلى توسيع المفاهيم إلى التأثير أخيرا. فالإعلام يقرر ماذا يتذكر المجتمع وماذا ينسى، من يظهر في الصورة ومن يبقى خارجها، وأي حدث يتحول إلى جزء من الذاكرة الوطنية. بذلك نعم نحن نتحدث عن صناعة السردية الأردنية أو السردية بشكل عام.
1: عندما
2: نرجع لتاريخ الإعلام الأردني نجد أن المرأة كانت موجودة منذ البدايات. ميسون عويس ارتبط اسمها بداية البث في التلفزيون الأردني سنة 68، كانت أول مذيعة ظهرت على شاشة التلفزيون الأردني وأعلنت انطلاق البث. هذا بالنسبة إلي يحمل دلالة كبيرة جدا أن المرأة لم تلتحق بالحكاية عندها في الحالة الأردنية، لم تلتحق بحكاية البث أو بالحكاية الإعلامية بعد أن بدأت، وإنما كانت موجودة في واحدة من لحظاتها التأسيسية، وهذا مؤشر جميل جدا.
1: صحيح.
2: الأستاذة مديحة المدفعي أيضا انتقلت من الإذاعة الأردنية إلى بي بي سي العربية وأصبحت من أوائل الأصوات النسائية التي قدمت نشرات الأخبار هناك، والبي بي سي مدرسة بطبيعة الحال. إذن المسألة ليست تاريخ نساء عملنا في الإعلام فقط، إنما تاريخ نساء ساهمن مثل ما تفضلتي في تشكيل الطريقة التي عرف بها الأردنيين أنفسهم حتى وعرفهم حتى الآخرون.
1: نعم. جميل جدا. وأنت تتحدثين في هذه يعني الصورة ونقلتنا يعني إلى الصورة الحقيقية دكتورة هديل، وهذا شيء نفخر به دائما وأبدا. ونحن نتحدث أن المرأة الأردنية الإعلامية حاضرة من بداية هذه الدولة، من بداية هذه الحضارة الأردنية، ومن بداية هذه السردية الأردنية. وأنت يعني ذكرتي أنها تحولت من ناقلة خبر إلى صانعة لهذه السردية. هل نحن أمام امرأة امتهنت الإعلام أم أمام شريكة في كتابة السردية الأردنية؟ أنت تؤكدين أنها شاركت أيضا في كتابة هذه السردية. ولكن دكتورة، ما الفرق بين أن تكون المرأة حاضرة في المشهد الإعلامي وأن تكون مؤثرة في تشكيل الرواية التي يقدمها الإعلام عن المجتمع والوطن؟
2: نعم، سؤال جميل، لأنه يعني يتبع لما قدمنا له بالبداية أن الفرق كبير جدا. بطبيعة الحال أن تكون حاضرة أو أن تكون مؤثرة، الفرق كبير جدا. الحضور يعني أن أرى امرأة على الشاشة أو أسمع صوتها على الراديو، ولكن التأثير يعني أن تكون موجودة أيضا في صناعة القرار، بأن تختار الموضوع، تحدد زاوية المعالجة، تقرر من تستضيف، وما السؤال الذي يجب أن يطرح. ممكن يكون عندنا عدد كبير جدا من المذيعات، لكن السؤال الحقيقي كم امرأة موجودة في رئاسة التحرير، كم امرأة تدير غرفة الأخبار، كم امرأة تقرر من ستستضيف وماذا ستسأل، كم امرأة تقود مؤسسة إعلامية أو تؤسس منصة مستقلة. رنا الصباغ مثلا لم تكتفي بالعمل الصحفي، وصلت إلى رئاسة تحرير جوردن تايم، ثم أصبحت من الأسماء الرئيسية في تأسيس صحف الاستقصائية العربية من خلال شبكة أريج مثلا. جمان غنيمات أيضا وصلت إلى رئاسة تحرير صحيفة الغد، وهنا ومن ثم انتقلت إلى صناعة القرار كذلك في الوزارة. هنا ننتقل من مجرد الظهور في الإعلام إلى التأثير في أجندة الإعلام. نعم
1: جميل جدا. ويمكن إذا أردنا أن نتحدث، وأنت ذكرتي أسماء لامعة من الإعلاميات الأردنيات، وهناك يعني الكثير من هذه الأسماء، كيف استطاعت أن تنتقل المرأة الأردنية الإعلامية من مساحة الحضور إلى مساحة التأثير وصناعة هذا المعنى الذي نريده؟ وهل يمكن قراءة تاريخ الإعلام الأردني دون قراءة هذا الدور الذي لعبته المرأة فيه؟
2: يعني الانتقال بالتأكيد لم يحدث فجأة. مثل أي انتقال ناجح، الانتقالات الغير ناجحة نعم تحدث بشكل قفزات فجائية، ولكن الانتقال الناجح كما أراه لم يحدث فجأة، إنما عبر مراحل. كما ذكرت في البداية كان وجود المرأة خلف الميكروفون إنجازا بحد ذاته.
1: صحيح.
2: عندما نتحدث عن الستينات، ثم أصبحت مقدمة أخبار وبرامج، بعدها أصبحت مراسلة صحفية ميدانية، ثم بدأت تدخل غرف التحرير، مواقع رئاسة التحرير، الإدارة وصناعة القرار. اليوم عندنا مرحلة جديدة تماما، المرأة لم تعد تحتاج دائما لمؤسسة إعلامية حتى تصل أصلا للجمهور بواقع الحال من المنصات الموجودة الآن وحرية الظهور للجمهور ووصول للجمهور. تستطيع الآن المرأة تأسيس منصة أو بودكاست أو مشروع صحافة رقمية وتبني جمهورها بنفسها، هذا الأمر متاح، فهي تصل إذا تمكنت. ونعم مثلا مثال لينا عجيلات على هذا التحول، الانتقال هنا من الصحفية التي تعمل داخل بنية موجودة إلى صحفية شاركت في إنشاء بنية إعلامية جديدة، خلقت مساحة لها، وهذا بالنسبة إلي هو جوهر صناعة المعنى. هلأ هل يمكننا قراءة تاريخ الإعلام الأردني؟

0: نقرأ الدور اللي لعبته المرأة أكيد لا، ستكون قراءة ناقصة جدا. يعني إذا حدثنا أصوات الإعلاميات من تاريخ الإذاعة الأردنية مثلا، نحن نحذف جزء من الذاكرة الصوتية للأردن.
1: نعم.
0: إذا حدثنا مثل ما قلنا ميسون عويس من تاريخ التلفزيون، نحن هنا نتجاوز واحدة من أهم من لحظات الانطلاق الأولى. إذا حدثنا تجارب رام الصباغ، جمان غنيمات، نبيلة غيش.

0: لذلك أعتقد أننا بحاجة من هنا، يعني هذه نقطة جدا مهمة ودائما يعني هي هاجس لدي، نحتاج لإعادة كتابة تاريخ الإعلام الأردني بشكل عام.
1: نعم.
0: وأكيد دور المرأة في الإعلاميين الأردنية، تاريخ الإعلام الأردني باعتباره تاريخ مؤسسات وتاريخ أشخاص وأصوات وتجارب في الوقت نفسه، تعكس السردية كما نقول وتعكس تاريخ بلد بحالها.
1: صحيح صحيح، لدينا أسماء كثيرة وعديدة، وهناك من تركنا هذه البصمات المؤثرة.
0: نعم.
1: وخصوصا عندما نتحدث عن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية دكتورة هديل، وهناك العدد الكبير من النساء الأردنيات اللواتي أبدعنا وتركنا هذه البصمة وهذا الأثر، والذي ما زال حاضرا حتى في وجدان الشعب الأردني ككل. يعني عندما تتحدثين عن الإذاعة الأردنية، هي المساحة التي كانت يعني على تواصل مع المواطن الأردني، مع الإنسان الأردني، مع الحكاية، مع التراث، حسب طبعا تدرج وتنوع البرامج التي كانت تقدم عبر مسيرة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وهنا يعني ما يدعو إلى السؤال، ما هي الصورة التي صنعتها الإعلامية الأردنية عن الأردن عبر العقود؟ نحن نتحدث عن كثير من هذه الأسماء، عن كثير من البرامج المنوعة والمتنوعة، كل في مجاله. تفضلي.
0: يعني مثل ما تفضلتي، أذكر جيلنا لا ينسى الأستاذ سوسن تفاحة والأستاذ عفاف قضماني، هذه جزء من الذاكرة البصرية لدينا.
1: صحيح.
0: جيل الثمانينات، ما الصورة التي صنعتها الإعلاميين؟ أعتقد أنها ساهمت في تقديم الأردن باعتباره مجتمع وليس فقط دولة ومؤسسات. يعني إلى جانب الأخبار السياسية والرسمية، أصبحنا نرى الأسرة والمدرسة والقرية والمخيم والمرأة والطفل، الثقافة، الفنون، قصص الناس اليومية، كل هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع في النهاية الصورة الكبيرة للوطن. فالسردية الوطنية لا تتكون فقط من القرارات الكبرى، وإنما أيضا من تفاصيل حياة الناس، وهذه التفاصيل فعليا وجود المرأة في الإعلام هو الذي جعلنا نراها. يعني المرأة لديها مشاعر وأحاسيس معينة تجعلها تهتم إلى هذه الجوانب. يعني أذكر مثلا أيام العمل الصحفي، كانت زميلتي وصديقتي الصحفية هديل الدسوقي دائما تتذمر من الأخبار اللي نسميها أخبار العلاقات العامة، ذهب فلان وفتح
1: نعم.
0: إلى آخره. نريد دائما، كانت عززت فينا هذا الجانب أنا وزميلاتي، نريد أخبار عن معاناة الناس، عن لماذا لا نبحث في وزارة التنمية الاجتماعية، ما القصص الموجودة لديها بالهيئات والمجلسات التابعة
1: نعم.
0: لها. فلولا وجود الأنثى بعقلها وأحاسيسها لما تم التطرق لمثل هذه المواضيع.
1: نعم نعم بالفعل، ويمكن هذا مدعاة لنتحدث أكثر بتركيز المرأة الأردنية الإعلامية، طبعا كل في مجالها مرئي ومسموع ومكتوب، على تفاصيل إنسانية واجتماعية ربما لم تكن تحظى حتى بالاهتمام نفسه في السردية الإعلامية التقليدية. استطاعت المرأة الإعلامية الأردنية أن تنتقل من الصورة كما نقول النمطية إلى صورة مفتوحة أكثر وأكثر. وأنت يعني ذكرتي هذا الجزء من صحافة العلاقات العامة إلى صحافة تتحدث عن واقع الإنسان، الإنسان الأردني. فكيف استطاعت أن تنقل الإعلامية الأردنية قصص الأردنيين حتى من العاصمة المركز إلى الأطراف، من المدن، من الريف، من البادية، من المخيمات دكتورة؟
0: يعني في كثير من التجارب، نعم أعتقد أن هذا جانب مهم. هلأ بغض النظر أنه هناك صورة نمطية دائما أن المرأة للإعلام الاجتماعي والرجل للسياسة والاقتصاد، طبعا لا، هذا
1: نعم.
0: بالعصر الحالي،
1: وأنا أتحدث مع أستاذة الإعلام السياسي، نعم
0: يعني الإعلامي قادر على تغطية الاقتصاد والسياسة والحقوق
1: نعم.
0: كما يستطيع الرجل تماما، وأحيانا حتى ممكن يعني حتى لا أكون منحازة للمرأة، ولكن أحيانا هناك مثل ما أجبتك سابقا هناك جوانب تطرقت لها المرأة لا ينتبه لها الرجل، يكاد يكون
1: نعم.
0: هي من جانب الأنثوي أو الأحاسيس الطاغية أو الزائدة لدى المرأة تنتبه الأمور التي قد لا ينتبه لها غيرها.
1: نعم.
0: وجود النساء داخل غرف الأخبار ساعد بالتأكيد على توسيع تعريف ما يستحق أن يكون خبرا، يعني قضايا الأسرة والعنف
1: نعم.
0: والطفولة، الإعاقة والعمل والتعليم، والمرأة لم تعد موضوعاتها مشية. يعني في تجربة الزميلة حنان خندقجي مثلا، التحقيق في أوضاع بعض مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكن مجرد تقرير إنساني
1: نعم.
0: يعني تحول إلى قضية رأي عام واستجابة رسمية، وجلالة الملك عبدالله الثاني وقتها اتخذ إجراءات بموضوع التحقيق في هذا السياق
1: نعم.
0: هذا يوضح أن القصة الإنسانية ممكن أن تكون

0: الصحافة من أعلى درجات الأهمية العامة، ونبتعد عن ما من يعتقد أن السياسة والاقتصاد بما أنها هي الأهم وعلى رأس قائمة أولويات الأخبار والإعلام فهي للرجل، أما المرأة فلا. المرأة نفسها رفعت من قيمة أو من قيمة أو اهتمام الأخبار بهذه المواضيع التي كانت قد تكون خلف الكواليس أو وراء الأدراج أو في الأدراج، مواضيع اللي هي القصة الإنسانية، فيتشر ستوريز، يعني وجدت المرأة فيها كل قوتها أن تضع القصة الإنسانية في مقدمة وأولويات الأخبار في الإعلام.
1: نعم. إذن السؤال الذي يفرض نفسه، كيف أسهمت المرأة الأردنية الإعلامية في توسيع مفهوم الحكاية الأردنية لتصبح أكثر تنوعاً وأقرب أيضاً إلى الناس دكتورة؟
0: يعني بالبداية قد أضيف للسؤال الذي سألتيه في البداية قبل قليل وأكمل عن موضوع توسيع مفهوم الحكاية الأردنية، أن الإعلام أحياناً حتى في سياق القصة الإنسانية التي تناولناها ينظر إلى العاصمة وكأنها الوطن كله.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أنه من أهم وظائف الإعلام الوطني أن يكسر هذه المركزية، المعان، المفرق، الكرك الطفيل، إربد، البادية، المخيمات ليست أطرافاً بمعنى الهامش، هي أماكن تصنع جزءاً أساسياً من الحكاية الأردنية. يعني دور الإعلامية والإعلامي حتى معا هو أن يذهب إلى الناس، لا ينتظر أن تأتي القصص للاستوديو. عندما تدخل قصة من قرية أو مخيم أو بادية للنشر الرئيسية، هنا لا نقدم خدمة لذلك المكان فقط، بل نعيد تعريف من هو موجود داخل الصورة الوطنية. هلا في سياق أنه كيف أسهمت في توسيع مفهوم الحكاية الأردنية، عندما انتقل الإعلام من الحديث فقط عن المؤسسة إلى الحديث عن الإنسان، هنا حدث التغير. الحكاية الأردنية ليست فقط حكاية العاصمة أو المسؤول أو الحدث الرسمي كما قلت، هي حكاية المعلم، الممرضة، الطبيب، المزارع، العامل إلى آخر، الأم، صاحب المشروع الصغير، الفنان، وهذا ما بدأنا نراه فعليا في الإعلام في الإذاعة والتلفزيون تحديدا على منصات البث التلفزيوني والإذاعي. أصبحنا نرى هذه القصص، وعندما تنظرين نظرة سريعة ستجدين أن القائم على هذه الأخبار من أعدها هو العنصر النسائي.
1: نعم.
0: تحديدا الأخبار القصص الإنسانية والفن، ومن هو صاحب المشروع الصغير، من الذي يعاني في مشروعه، الفنان، الباحث، الشاب الذي يبحث عن فرصة، دائما تجدين المرأة موجودة في هذه التقارير. وكلما اتسعت مساحة هؤلاء داخل الإعلام أصبحت السردية بالتالي أكثر صدق بطبيعة الحال.
1: طبعا طبعا، ويكون أقرب للناس ولذاكرة الوطن بنفس الوقت.
0: نعم.
1: وهنا يعني نفتح الحديث أكثر وأكثر معك دكتورة هديل. يعني عندما نتحدث عن المرأة والذاكرة الإعلامية، نقول دائما بأنه الإعلام ما بيوثق الحدث فقط، بل بيصنع ذاكرة عنه، وهذه الذاكرة تبقى يعني في وجدان وذاكرة الناس. كيف أسهمت الإعلاميات الأردنيات في حفظ هذه الذاكرة الوطنية؟ وهل نحتاج إلى إعادة قراءة الأرشيف الإذاعي التلفزيوني والصحفي الأردني من منظور حضور المرأة؟
0: طبعاً الإعلام فعلاً يعني فقط لا يسجل الحدث فقط، هو يحدد كيف سنتذكره لاحقاً بالفريمينج، يعني تصويره. برنامج إذاعي قديم اليوم ممكن يكون وثيقة اجتماعية أهم من كثير من الأوراق.
1: صحيح.
0: يعني برنامجنا الآن بعد 10 سنوات سيكون، أو بعد 20 سنة سيكون هذا وثيقة قد تدرس لنفهم تاريخ الأردن في 2026 كيف كان. لأنه يحفظ لغة الناس، نبرة الصوت، طريقة التفكير والأسئلة التي كانت تشغل المجتمع، مثلما مثلا عندما ننظر للأفلام الأبيض والأسود في مصر الحبيبة ونقول كيف كانت الشوارع وكيف كان أسلوب الحديث مختلف ومنمق أكثر من الحياة السريعة التي نحن فيها الآن. الإعلاميات الأردنية طبعا شاركنا في توثيق مراحل سياسية واجتماعية وثقافية كاملة. لهذا أنا أرى أن صوت الإعلامية القديمة الموجود في أرشيف الإذاعة والتلفزيون هو أكيد جزء من التراث الوطني، ومن هنا فإنه إعادة قراءة الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني والصحفي من منظور حضور المرأة فيه بالتأكيد أعتقد أنها تصلح حتى كمشروع وطني وأكاديمي. ومثل ما قلت سابقا أنا دائما لدي هذا الهاجس، يجب أن نهتم أكثر في قراءة الأرشيف، لأنه تاريخ وتاريخ جميل يعني الحمد لله. لا يكفي أن نحفظ التسجيلات، وهذا ما يحدث، نحن الحمد لله موجود أرشيف ونحفظ التسجيلات وإلى آخره، لكن يجب أن نقرأها، نصنفها، ندرسها. ما البرامج مثلا التي قدمتها النساء؟ ما الموضوعات التي طرحتها النساء؟ كيف تغير شكل السؤال على مدى 50 سنة؟ كيف تغيرت لغة المذيعة، صورتها، مساحة حركتها داخل المؤسسة؟ يعني لو فعلنا ذلك سنكتشف أننا لا ندرس الإعلام فقط، ندرس تطور مجتمع بنفسه، المجتمع الأردني بنفسه، وهو تطور جميل وهو يكمل السرديه الاردنيه لنكتمل في هذا الاطار للوطن كله.
1: صح صحيح. والله دكتوره عندما يعني كما ذكرتي نعود الى كثير من البرامج الاذاعيه او التلفزيونيه القديمه والتي تؤشر لطبيعه الحكايه الاردنيه من علاقات اجتماعية، من تاريخ، من حضارة، من تراث، وحتى من ظروف إنسانية كان يعيشها الإنسان الأردني في تلك الفترة. يعني إذا عدنا للستينات هذه البرامج تؤرشف وتوثق للحكاية الأردنية، حتى العلاقات بين الناس، حتى العلاقات الاجتماعية، الظروف التي كانوا يعيشونها في تلك الفترة. وهذا يعني يعتبر وثيقة إنسانية موجودة بين دفات هذه المؤسسات الإعلامية بكافتها. ويمكن حضور المرأة له لمسة خاصة دكتورة هديل، ليس نوع من التمييز، ولكن كما ذكرتي المرأة تمتاز بالعاطفة، تمتاز بالدفء، تمتاز بنظرتها التي تتعمق في الحالة الإنسانية التي يعيشها الإنسان. وهذا يمكن دليل أيضا أن المرأة دائما ما توثق لهذه الذاكرة. ولكن عن هذا السؤال، ماذا نخسر عندما لا نحفظ تجارب الإعلاميات الأوائل؟ ماذا نخسر إذا لم نحفظ الشهادات المهنية والإنسانية التي قمنا بها في تلك الفترة؟ وهذه الفترة لأننا سنحتاجها بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، لأحفادنا ولأبنائنا في المستقبل.
0: صحيح، يعني نخسر الذاكرة الحية أستاذتي. يعني الوثيقة تقول لك ماذا حدث، لكن الإنسان يخبرك كيف كان يشعر وهو يعيش الحدث. يعني أنا فعلا أتمنى إنشاء مشروع للتاريخ الشفوي للإعلام الأردني، نجلس فيه مع الإعلاميات والإعلاميين الرواد، نسجل شهاداتهم، كيف كان أول يوم في الاستوديو، ما العقبات، ما الذي كان مسموح وما الذي كان ممنوع، كيف كان الجمهور يتعامل مع الإعلامية. هذه التفاصيل إذا رحل أصحابها للأسف تضيء للأبد.
1: نعم.
0: فدائما أقول يعني علينا أن نتمسك بها الآن، وأن يعني أن نصل متأخرين خيرا من لا نصل أبدا، وأن نلحق الآن بركب الأرشيف ونمسكه بأيدينا وندرسه وفعليا نوثقه. نعم
1: نعم. دكتورة، عندما نتحدث عن المرأة وحديث المرأة عن المرأة، هل غير حضور المرأة في غرف الأخبار، في المؤسسات العلمية، طريقة تناول قضايا النساء في الأردن؟
0: يعني بالتأكيد أحدث فرق، وإن كان الطريق يعني ما زال طويل وهناك الكثير فيه، ولكن نعم أحدث فرق، لأنه يعني بعض القضايا لا يكفي أن تقرأ عنها، وجود شخص عاش في سياق الاجتماعي داخل غرفة التحرير يغير أحياناً السؤال نفسه. يعني دائما أقول عندما أدرس، هناك مادة أدرسها اسمها كتابة السيناريو الدرامي، في دراما مثل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وإلى آخره، فهناك مدرسة وهي مأخوذة عن المدرسة الغربية في كتابة السيناريو، أن لا يكتب السيناريو شخص واحد، وإنما تكون ورشة من مجموعة من الأشخاص. وأنا دائما أقول أنه نلاحظ الآن حتى الأعمال الدرامية بشكل عام قد تكون أصبحت أقرب للأحاسيس والواقع في كل شخص. لماذا؟ لأنه هناك جزء مفيد ومهم من العمل كورشة في كتابة السيناريو، لأنه تخيل أن هناك شخصية درامية لمرأة وتكتبها امرأة في هذه الورشة.
1: نعم.
0: أو قد يكتبها المجموعة، ولكن مثلا في سياق معين من معاناة هذه المرأة في القصة، عندما يسألون عنصر نسوي بالعنصر النسائي بهذه الورشة، ماذا لو الامرأة حست في هذه المعاناة، هل سيكون رد فعلها هكذا؟ قد تعدل الكثير، قد تقول لهم لا مستحيل انه امرأة يكون ردة فعلها على هذه على هذا الحدث هكذا، بل يكون بشكل آخر. فهنا اذا بطبيعة الحال اذا كنا نتحدث عن الدراما والقصة ستختلف من منظور امرأة عاشتها، فما بالك في الأخبار عن نتحدث عن واقع.
1: نعم.
0: فنعم بالتأكيد، لكن الأهم بالنسبة لي ألا نحصر مرة أخرى أعيدها، أن نحصر الإعلامي بقضايا النساء. المرأة ليست خبيرة فقط عندما يكون الموضوع عن المرأة، هي خبيرة اقتصاد وسياسة وخبيرة بالقانون وتكنولوجيا وعلوم وطاقة وإلى آخره. يعني مثلا لدينا كثير من النساء الخبيرات في المجتمع الأردني، يجب أن نسلط عليهم الضوء. وهنا أرى أنه أنت كامرأة إعلامية، وهذا ما يعني تقومني فيه حضرتك أستاذ منى، أن تسلط الضوء على أخواتك الإناث في المجتمع بمختلف التخصصات. يعني مثلا من الأشياء الجميلة في إحدى القنوات الأردنية هناك برنامج عن الآثار، أو عن تاريخ عصور ما قبل التاريخ بالنسبة في الأردن. الأستاذة الدكتورة ميسون النهار مثلا في علم الآثار وعصور ما قبل التاريخ. صحيح. الأستاذة الدكتورة هند أبو الشعر بالتاريخ الأردني. الأستاذة الدكتورة رنا الدجاني بعلم الأحياء. الأستاذة الدكتورة روان غنيمات بالذكاء الاصطناعي. الدكتورة رجاء الخضار في هندسة الحاسوب. الأستاذة الدكتورة منار بني مصطفى في علم النفس التطبيقي. وغيرهم من الكثير. لدينا ثراء الحمد لله وغنى بالأسماء. فإذا كانت هي قادرة على أن تكون خبيرة في هذه المجالات فبالتأكيد الإعلامية قادرة على أن تغطي جميع القضايا، وهي ليست فقط مقصورة أو محصورة بقضايا النساء وقضايا المرأة ومعاناة المرأة. نعم هي قادرة على أن تغطي وتكون خبيرة في الإعلام الاقتصادي والسياسي والإعلام القانوني، وهناك الكثير من الأسماء. يعني لا أريد أن أنسى أحدا، ولكن نعم الحمد لله لدينا في الساحة الإعلامية أسماء كثيرة للنساء البارزات التي أوجدت نفسها وفرضت نفسها في غرف الأخبار وفي تناولها ليس فقط قضايا نسائية وإنما القضايا جميعا.
1: نعم، وهذا مدعاة عندما نتحدث يعني في يعني تعقيبا لما ذكرت يا دكتورة هديل إنه المرأة لم يعني تعد صاحبة رواية فقط، هي أصبحت أيضا موضوعا أكثر حضورا. وأنت ذكرتي هذا الشيء، ويمكن ممكن تفصلي لنا إياه، إنه هي لما يعني فقط هي إنها صاحبة رواية أو إنها تنقل لنا الحكاية أو الرواية، ولكن هي صارت أو أصبحت هي الموضوع نفسه.
0: نعم.
1: عندما نذكر الخبيرات، عندما نذكر النساء البارزات في العلوم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة، الآن تجدين المرأة هي محور الحديث وليس فقط ناقل للخبر أو إعلان أو ناقلة لهذه القصة أو الرواية. تفضلي.
0: نعم، هناك في هذا الموضوع يعني دراسة قديمة مهمة عن الإعلام الأردني أظهرت مفارقة لافتة، أنه وجود النساء في العمل الصحفي كان أعلى بكثير من حضورهم كمصادر وشخصيات داخل الأخبار.
1: نعم،
0: يعني هذا يعني أن المرأة يمكن أن تكون موجودة في غرفة الأخبار لكنها غائبة عن مضمون الخبر نفسه. لذلك السؤال الآن ليس فقط يعني تخطينا من مرحلة، انتقلنا من مرحلة مثل ما قلتي صاحبة الرواية إلى أن أصبحت موضوعا، ولكن لا يزال المسار غير مكتمل. يعني السؤال هنا ليس فقط كم صحفية عندنا، السؤال أيضا عندما نناقش الاقتصاد من نستضيف؟ هل نستضيف الاقتصادية خبيرة في الاقتصاد؟ عندما نناقش الأمن السيبراني هل نستضيف الخبيرة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي؟ عندما نتحدث عن علم النفس التطبيقي هل نستضيف الخبيرة؟ هنا تصبح المرأة صاحبة معرفة وصاحبة رواية وليس مجرد موضوع. ومثل ما قلت قبل قليل برضو كمان دور المرأة الإعلامية أن تستضيف أخواتها الخبيرات في المجال.
1: نعم، وهذا هذا دور كبير على المرأة بدعم زميلتها وشقيقتها المرأة في كافة المجالات. نعم،
0: يعني للأسف قد نجد أحيانا في بعض الحالات أنه العكس، الإعلامية الأنثى قد تقصي الخبيرات من الاستضافة وتبتعد عنهن، وكأنه هو يعني الفكرة أنه ستسرق الأضواء مني كوننا يعني لا نزال يعني نعم وصلنا لمرحلة أن الإعلامية موجودة، الوجه النسائي موجود، ولكن قد تخشى بعض الإعلاميات من أنه إذا استضفت أنا خبيرة أنثى فإنه ستسرق الأضواء مني. المسألة ليست كذلك. يعني يعني في مثلا الزميلة الإعلامية في قناة من القنوات الأردنية، يعجبني أنها كلما استضافت في برنامج الصباحي الذي تقوم تقدمه كلما استضافت خبيرة مختصة في مجال تجدها على مثلا صفحة السوشيال ميديا لديها تتحدث معها وتعطي مقدمة أن ستنصدف اليوم فلانة الفلانية وتشيد بها وبالعكس تفخر بها وتكون سعيدة بها. هذه الأمثلة من الإعلاميات التي نريدها. لا تخشى ظهور الأخرى معها.
1: طبعا إحنا دائما وأبدا نسعى، وخصوصا يمكن في برنامج التأنيث، أن نسمع دائما صوت المرأة، المرأة الأردنية الخبيرة. عندما نتحدث اليوم معك دكتورة هديل وأنت الأكاديمية والإعلامية والأستاذة في مجال الإعلام، إذاعة وتلفزيون وصحافة أيضا مكتوبة، وأنت صاحبة مقالات عديدة تتحدثين حتى في مجال الإعلام السياسي، وأنت خبيرة في هذا المجال. دائما نطمح كإعلاميين كإعلاميات كنساء في هذا المجال أن نتجنب أن نقدم المرأة من خلال الصور النمطية المعتادة التي كرستها للأسف بعض وسائل الإعلام. وهذا يمكن حديث كبير نتحدث عنه دائما وأبدا. إذا أردنا أن نسجل بأن المرأة الإعلامية الأردنية هي صاحبة السردية وأيضا توثق للسردية والحكاية الوطنية الأردنية، إذا لابد أن نتعدى هذه الصور النمطية التي نقدم فيها المرأة عبر وسائل

0: الإعلام المختلفة. هي خبيرة، هي بارزة، هي متعددة المواهب، ونحتاجها في كثير من القضايا، ليس فقط في مجال الأسرة دكتورة. وهذا يمكن هي صورة نمطية نعرفها دائما وأبدا عندما نريد أن نتحدث عن العلاقات الأسرية وإلى ما ذلك، ولكن نحتاجها أيضا كما ذكرتي في الإعلام السياسي، في الإعلام الاقتصادي، نحتاجها أيضا في مجال العلوم، في مجال الآن الذكاء الاصطناعي، ولدينا العديد من الأسماء الأردنية اللامعة من النساء في هذا المجال. تفضلي.
1: يعني صراحة البرنامج تأنيث، ولغة حضرتك وأسلوبك في التقديم وفي اختيار الشخصيات وإلى آخره، وبجميع محاور وزوايا المعالجة لديك في البرنامج، أعتقد أنها حالة تدرس للإجابة على هذا السؤال.
0: أشكرك.
1: لأنه برنامج التأنيث مثلا يجب أن عندما نقول أنه نخرج عن الصورة النمطية، عليك أن تنتبه للغة قبل الصورة، وهذا ما تفعلينه وتقدمينه حضرتك. مثلا لا نقدم كل نجاح لامرأة باعتبار قصة تحدي لأنها امرأة، لا، هي يعني هي إلى جانب شقيقها الرجل تسعى وتبذل ما لديها، ولكن ليس لا تسلطين الضياء عليها قصة تحدي لأنها امرأة.
0: نعم.
1: أنت تقولينها قصة نجاح بمعزل عن التحديات الأخرى التي غالبا ما تضعها في هذه الصورة النمطية. قد تكون عالمة لأنها عالمة ممتازة، وليس لأنها حالة استثنائية هذه المرأة. كذلك علينا الحذر من اختزال المرأة في دور الضحية أو الأم أو الزوجة، وهو كذلك ما تكوني حريصة عليه. عندما أتابع برنامج التأنيث أجد هذا دائما، يعني فعليا هو حالة تدرس هذا البرنامج.
0: أشكرك.
1: المرأة مواطنة كاملة متعددة الأدوار، والصحافة الجيدة تنظر إلى الإنسان قبل القالب، تنتبه إلى اللغة. ومن هنا عندما ننظر بهذه المعايير أن ننتبه للغة قبل الصورة، وأن نقدم نجاح الامرأة على أنه نجاح وليس لأنها حالة استثنائية، وليس لأنها تحديات، وليس لأنها ضحية أو تعاني، إنما امرأة مواطنة كاملة متعددة الأدوار وقدرت على أن تقوم بهذا الدور. فالنظر إلى الإنسان قبل القالب الموجود فيه والانتباه للغة قبل الصورة هو ما يمكن الإعلامية أن تتجنب أن تقدم شقيقتها أو أختها الإعلامية أو المرأة من خلال الصورة النمطية التي كرستها بعض وسائل الإعلام.
0: جميل جدا. ويمكن هناك في تطور في هذا الواقع دكتورة هديل، يعني لدينا الآن وعي أكثر يعني قوة المرأة الأردنية والتي تتشارك، نحن لا ننافس الرجل، نحن نتشارك معه في مسيرة هذا الوطن، في بناء هذا الوطن. ويمكن دائما أقول قد يكون لديها عبء كونها هي متعددة الأدوار، هي أم وزوجة ولديها الكثير من الأدوار التي تقوم بها بحياتها، إلى جانب إلى أنها تعمل، نحن نتحدث عن المرأة الإعلامية، ومجال الإعلام واسع وفيه من التحديات والصعوبات الكثيرة.
1: أكيد.
0: ونوع يعني تحتاج دائما إلى إيجاد هذا التوازن لبناء حياتها، وأيضا لمواصلة هذه الأدوار بنوع من كما نقول الطريق السوي الناجح. والسؤال الذي أقول دائما وأبدا نقف أمامه، هل استطاعت الإعلامية الأردنية أن تنتقل من الحديث عن قضايا المرأة إلى مساءلة البنى التي تصنع هذه القضايا؟ ويمكن ذكرتي قبل قليل دكتورة يعني حول الزميلة الصحفية التي تناولت أحد المواضيع الهامة في البلاد، وجلالة الملك تبنى هذه القضية. تفضلي.
1: يعني هذا هو التحول الأهم صراحة، هذا الذي نريد أن نصل إليه ونعزز عليه. الصحافة السطحية تقول أنه مثلا هذه امرأة تعرضت لمشكلة، لكن الصحافة الأعمق تسأل لماذا تكررت المشكلة؟ هل السبب تشريعي؟ هل السبب اقتصادي اجتماعي مؤسسي؟ تبحث. فهنا ننتقل من أن القصة الفردية إلى مساءلة النظام الذي أنتج الظاهرة والبحث فيه، وهذه الصحافة هي التي تغير المجتمع. مثل ما تفضلتي الصحافة الاستقصائية مثلا، بمثل مثال أهم مثال شبكة أريج، طبعا هي من أهم الأمثلة الموجودة نعم في الأردن، ولكنها هي وصلت الشرق الأوسط وتبنى جميع الأساليب للصحافة الاستقصائية العالمية. فنعم تمكننا، استطاعت الإعلامية الأردنية نعم أن تنتقل من الحديث عن قضايا المرأة إلى المساءلة. والمرأة يعني اليوم نسلط الضوء نعم نوعا ما على نقاط التي يقال أنها نقاط ضعف المرأة، ولكن هي نقاط قوة مثل ما قلت قبل قليل، أن عاطفتها تجعلها حساسة أكثر ومنتبهة أكثر بالمواضيع التي لا ينتبه لها غيرها. كذلك هناك استمرارية في البحث في الموضوع، هي هي لا تتوقف، لا تستسلم المرأة عند البحث. وهذا يساعد عندما نتحدث أننا ننتقل من المناقشة أو عرض قضية معينة إلى البحث في أعماق هذه المسألة.
0: نعم نعم.
1: والمساءلة في أسبابها وإلى آخره. يعني تبدع الامرأة في هذا المجال بأن تبحث عن أبعاد القصة وما وراء الحدث.
0: نعم
1: نعم.
0: يمكن الصحافة الاستقصائية هي من أصعب أنواع الصحافة أو الإعلام دكتورة هديل، ويحتاج الكثير من الشجاعة بنفس الوقت للوصول إلى الحقيقة. عندما نتحدث أيضا عن المهنية والانتماء، كيف تستطيع الإعلامية أن توازن بين مهنيتها الصحفية الإعلامية وبين مسؤوليتها تجاه مجتمعها ووطنها؟
1: نعم، يعني بالنسبة إلي لا يوجد تناقض أصلا إذا فهمنا الانتماء بالصورة الصحيحة. يعني قد يكون مثلا النظر دائما، أقول برضو نرجع نوعا ما للدراما، هناك مدارس في الإخراج الدرامي، هناك المخرج الذي يسلط الضوء على الواقع كما هو بكل مساوئه بالأمور المأساوية فيه، وهذا نسميه المخرج الواقعي، وهناك المخرج الذي يعطي صورة نوعا ما وردية للأحداث، وهذا نسميه المخرج الرومانسي. عندما ننظر إلى، قد يقول أحد من ينظر من مكان بعيد يقول نعم المخرج الواقعي يؤذي البلد مثلا عندما يصوره بهذه الصورة، والمخرج الرومانسي بالعكس أنه هو يرفع قيمة بلده لأنه لم يتطرق إلى المساوئ ولم يتطرق إلى العيوب الموجودة في هذا البلد، فهو يعني يقوم بدور إيجابي لبلده. لا بالعكس، لأنه إذا فهمنا الانتماء بصورة صحيحة نوقن ونتأكد أن بالعكس من يسلط الضوء على المشاكل والعقبات هو حبا بهذا البلد يريد له التغيير الأفضل.
0: نعم نعم.
1: فالوطن لا يحتاج مني أن أغير حقيقة حتى أجمله، بل يحتاج مني أن أكون دقيقة عادلة، لأن المعلومة الصحيحة تخدمه أكثر من الخطاب المبالغ فيه، أكثر من الخطاب الوردي، أكثر من الخطاب المنمق والذي
0: نعم.
1: الواقع. فالمهنية ليست ضد الانتماء، إذن هنا المهنية هي التي تجعل السردية الوطنية قابلة للتصديق، وهي التي تجعل بالتالي جميع المواطنين يعملون معا لسردية وطنية تطابق الواقع، ويكون هذا الواقع أجمل فعليا على أرض الواقع، ونحل المشكلات التي فيه ونتجاوز العقبات بالإيجابيات وبأسلوب أفضل.
0: نعم.
1: فهنا إذن نعم يمكن أن توازن الإعلامية بين مهنيتها الصحفية ومسؤوليتها تجاه مجتمع وطنها، بأنه المهنية هي أن أصور المجتمع بواقعه ليس حتى أشوهه.
0: نعم.
1: أنا بصور الواقع حتى أجد حلول، حتى مثل ما قلنا قبل قليل حتى أصل إلى صاحب القرار حتى يحل هذه الإشكالية، لأفهم أعمق ما هي إشكالية هذا الحدث الذي وقع حتى نحله.
0: نعم.
1: ليس حتى أفضح الدولة أو حتى مثلا أشوه صورة الوطن، لا، حتى أجد العلاج الذي يجعل وطني أفضل، ومن هنا أنا أحقق الانتماء في هذه المهنية.
0: يعني أنا بشكرك على هذا الحديث دكتورة هديل. صدقا عندما نتحدث أنه الإعلام نحن نرصد الظواهر، ندرس القضايا ليس بصدد لنشر الأشياء السيئة كما نقول، نحن نحاول إيجاد الحلول، نحاول أيضا أن نراكم على الإنجازات، نحاول أن نراكم على النجاحات بتسليط الضوء على هذه القصص.
1: نعم.
0: يمكن هنا يعني في هناك حدود بين الحفاظ على السردية الوطنية الحقيقية وبين النقد المهني، عندما
1: نعم.
0: تنقد النقد الإيجابي، وأنت ذكرتي هذه النقطة، وهذه يمكن رسالة أنت كأكاديمية توصلينها لطلابك وطالباتك.
1: نعم.
0: دكتورة. فكيف يمكن أن نحقق هذه الحدود، هذه التوازنات بطريقة تصل إلى أذهان هذا الجيل، هذا الجيل الذي يعني يخرج الآن، ويمكن سنتحدث بعد قليل، لدينا الآن صور يعني متطورة حديثة في مجال الإعلام مثل الذكاء الاصطناعي، البودكاست، يعني وقصص كثيرة ومحتوى عبر هذه المساحات من الوسائل التواصل الرقمية. كيف يمكن أن نحقق هذا التوازن؟ كيف نجد هذه الحدود التي تلزمنا بالحفاظ على إنجازات الوطن وعلى ذاكرة الوطن، على سردية هذا الوطن؟
1: نعم، يعني أنا مثل ما قلت قبل قليل، أنا إذا أقول هنا إذن السردية الوطنية يعني أن أقول أن أروي مجتمعي بصدق. الدعاية تقول أن أروي فقط ما أريد للناس أن يصدقوه، ف فهذا هو الفرق. إذا يعني أنا لا أقدم دعاية لأنني أنا لا أروج لمنتج معين، أنا أريد أن أقدم وطني كما هو لأجعله أفضل. فهنا الحدود بين السردية الوطنية والنقد المهني أنه علي أن أروي مجتمعي بصدق. فهنا نعلم حتى طلابنا الصحفي الحقيقي يستطيع أن يقول أن هناك إنجاز عندما يوجد إنجاز، ويقول أن هناك خلل عندما توجد أدلة على الخلل. وببداية مثلا دراسة الطلاب للإعلام في بداياتهم بعد انتقالهم من المرحلة الثانوية لا يزال النضج غير موجود تماما لديهم، فهم يعتقدون أنه يجب علي أن أجمل ويجب علي أن أنقل فقط الصورة الجميلة. عندما نقول لهم لا، عليكم أن تبحثوا في المسائل المعيقات والمسائل التي فيها إشكاليات معينة وأن تبحثوا في الأعماق، قد يستغربون في البداية. نعم. يعتقدونهم أنه يجب أن أصور تقارير جميلة عن الوطن، عن الأماكن الجميلة فيه، عن الإنجازات، عن النجاحات، قصص النجاحات. ولكن لا، دورك أنت كإعلامي إذا كنت تريد أن تخدم السردية الوطنية أن تروي مجتمعك بصدق. وكما قلت قبل قليل، ليس الصدق الذي يريده أو هدفه أن يشوه، بل الصدق الذي بهدفه أن يعني ينجو بهذا البلد وينجو بهذا الوطن وأن يحقق الأفضل لهذا الوطن وأن يعدل ما هو بحاجة لتعديل وأن يصلح ما هو بحاجة إلى إصلاح.
0: طبعا يعني تعقيبا على كلامك دكتورة هديل، يعني عندما تكون هناك في نقد لبعض الظواهر والسياسات والممارسات الغير جيدة وغير الصحيحة، هي يعني من حبها لهذا الوطن وبصورة إيجابية، نقول دايما النظر بصورة إيجابية بكل المجالات وبكل القصص وبكل الظواهر التي قد نشاهدها في هذا الوطن. كل الدول تعاني في كثير من المجالات، ولكن كيف ننقد هذا الأمر أو هذه الظواهر بصورة تفيد إلى إيجاد الحل وإيجاد دائما هذه الصورة الإيجابية اللي إحنا نحن نطمح إليها لهذا الوطن، وبنفس الوقت أن نركز أننا نبني هذه السردية وهذه الذاكرة. ويمكن دكتورة عندما نتحدث عن الإعلامية الأردنية أنها استطاعت أن تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها الوطن، فكيف استطاعت هذه المرأة بقوتها وبحضورها القوي في مجال الإعلام أن ترصد وتواكب هذه التحولات؟
1: يعني بداية عندما نتحدث عن النقد المسؤول، فهو مثل ما قلنا طبعا النقد المسؤول يكون شكل من أشكال الانتماء، لأنك عندما تكشف خللا مثلا في مؤسسة عامة أو قضية مجتمعية فأنت لا تهاجم الوطن، أنت تحاول أن تجعله أفضل مثل ما قلنا. والمهم هنا دائما كما نعلم الطلاب بالصحافة وبالإعلام، الدليل دائما هو الأهم، الإنصاف هو الأهم والسياق هو الأهم. ما يكون لديك الدليل والإنصاف والسياق في تناولك لقضية معينة، خلل معين، حدث معين، فأنت هنا تساهم في أن تجعل الوطن أفضل. فهنا يمكن للإعلامية طبعا، وهو يجب أن تكون محبة لوطنها وفي الوقت نفسه ناقدة لبعض الظواهر والسياسات والممارسات، وهذا هو طبيعة الحال. كذلك أستاذتي، يعني هنا أريد أن أطرق أنه ليس فقط هي مسألة، يعني السردية الوطنية لا نبحث فيها عن داخل الأردن فقط، ولكن قد تكون مهمتك كإعلامي أن تعرفي كيف تشرحين الأردن وقضاياه ومنظوره وسياقه عندما تكونين أمام جمهور لا يعرفه. فالسردية الوطنية لا أتحدث فيها، نعم هي السردية الوطنية عن الوطن، ولكن ليس فقط هو جمهورك والداخل الأردني، ولكن قد يكون الجمهور الذي في الخارج أريد أن أوصل له السردية الوطنية للأردن. مثلا يعني أنا أشتغل حاليا على بحث أحلل فيه خطاب جلالة الملك رانيا العبدالله في المقابلات التلفزيونية الدولية التي أجرتها بعد أحداث 7 أكتوبر الحرب الأخيرة على غزة. الذي يهمني في هذا البحث إعلاميا هو كيفية صناعة السردية الأردنية في فضاء إعلامي دولي. يعني عندما تدخل شخصية أردنية مثل شخصية جلالة الملك راني إلى CNN والMSNBC والCBS والABC، هذه جميع المؤسسات الإعلامية تكون أمام منظومة إعلامية لديها مسبقا أسئلتها ومفرداتها وإطارها القصة. فأنا أبحث هنا كإعلامية أردنية أدرس هذا الخطاب، خطاب جلالة الملكة، كيف يعاد بناء السياق، وكيف تختار المتحدث المفردات، وكيف تستخدم القصة الإنسانية، وكيف تنتقل من إجابة السؤال إلى إعادة صياغة السؤال نفسه. يعني مثلا في مقابلة الملك رانيا مع كريستيان أمانتور في CNN في شهر أكتوبر 2023 ظهر بوضوح الاشتباك مع مسألة الإطار.

0: الشعار اللي بتقدمه من خلال الحرب للجمهور الغربي. ومن ثم استمرت حتى هذه المقابلات على منصات أمريكية ودولية مختلفة خلال يعني سنة 2023-2024. عم نحكي عن تقريبا 5 مقابلات تلفزيونية أدرسها في هذا البحث، وأرى أن هذا يقدم درسا مهما للإعلامية الأردنية بالإجابة على سؤال أن السردية الوطنية كما قلت لا تبحثين عنها فقط داخل الأردن، وقد تكون مهمتك كإعلامي أردني أن تعرفي كيف تشرحين الأردن وقضايا وسياقه عندما تكونين أمام جمهور ما لا يعرفه.
1: نعم.
0: لكن يعني دائما إذن المعلومة بالمعلومة والحجة والسياق وليس بالشعار أحقق أنا السردية الوطنية الواقعية الصحيحة.
1: صدقتي والله دكتورة، ويمكن يعني أنا من المتابعين لك لما تكتبونه يعني من مقالات، وتحدثت كثيرا عن خطاب جلالة الملكة رانيا العبد الله يعني حفظها الله، وهذا الإطار الجميل الذي تخرج به من سواء اختيار الكلمات والأفكار والقدرة على إيصال الفكرة والهدف منها لتصل يعني بسرعة قياسية كما نقول إلى مختلف أذهان الناس في كل بلدان العالم.
0: نعم.
1: أتحدث اليوم دكتورة أيضا عن الإعلامية الشابة الأردنية. اليوم يعني نحن لا نعمل فقط بصحيفة أو إذاعة أو تلفزيون، الآن هناك إعلاميات يعملن على صناعة محتوى خاص بها تبني جمهورها بنفسها، يعني تغيرت هنا صناعة السردية.
0: صحيح.
1: كيف تحافظ الإعلامية الأردنية الآن على صناعة هذه السردية وعلى صناعة الذاكرة الأردنية والوطنية؟
0: يعني بالسابق كنا نقول أن المرأة تحتاج إلى جهد أكبر من مجهود الذي يبذله شقيقها الرجل حتى تثبت نفسها. الآن ليس لدينا هذه الحجة صراحة، يعني أتحدث حتى عندما أنظر إلى الكليات الإعلام في الأردن بنظرة سريعة أرى أن الإناث أكثر عددا من الذكور، فهنا كتمكين من حيث الدراسة العنصر النسائي أكثر من ناحية العدد، والأمثلة التي قد تحتذي بها موجودة بكثرة ليس كما تحديات سابقة للمرأة، فلا حجة لدى الأنثى أن تقول أريد أو يجب علي أن أبذل مجهود أكثر لأصل في هذا المجال أو في هذا السوق. بالعكس هي لديها الأدوات التي تحدثت عنها في العصر الرقمي، أنه في الإعلامية الشابة اليوم لا تعمل فقط في صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون، يعني هي تصنع محتواها وتبني كما قلت جمهورها بنفسها، تغير كل شيء تقريبا. يعني السابق كانت المؤسسة هي التي تمنح الإعلامية المنصة، اليوم الهاتف نفسه منصة، يعني الطالبة تستطيع أن تنتج قصة، وهذا ما نراه في حالات كثيرة من طلبتنا، الطالبة تستطيع أن تنتج قصة وتصورها وتنشرها وتصل إلى مئات الآلاف دون المرور بغرف أخبار.
1: نعم.
0: يعني هذا منح الفرد بشكل عام والأنثى تحديدا حتى يعني تنسلخ عن عقدتها القديمة أو على حجتها القديمة، وبأن تقول أنا لا أتمكن مثل الرجل. لا، لديك الآن جميع الأدوات من ناحية التمكين العلمي الأكاديمي هي موجودة، وأصبحت العائلات، يعني يمكن أتذكر أننا قلنا هذا سابقا في حلقة من حلقات مع حضرتك، أنه كان بالسابق نظرة الأهل إلى الأنثى التي تدرس الإعلام صعبة قليلا.
1: نعم.
0: يعني تحتاج إلى إقناع. اليوم الموضوع أصبح مختلف لأنه هناك نماذج تقتدي فيها هذه الطالبة مقنعة.
1: نعم.
0: للأهل أن لا، الأنثى يمكن أن تكون موجودة في هذا المجال وتكون مثل ما نقول على قد حالها يعني وتثبت نفسها، وهذا الذي يحدث الآن. فاليوم إذن هذا منح الفرد قوة كبيرة جدا، العصر الرقمي بمختلف يعني منصاته وبمختلف أدواته، أقول مثله مثل أي منصة ثانية، قد يكون له سلبيات وقد يكون له إيجابيات، ولكن
1: صحيح.
0: دعونا لا ننظر للسلبيات، إذا تمكننا من استخدامه بالشكل الصحيح فهو قوة تحمل معها مسؤولية أكبر، لأنه أصبحت أنت في الوقت نفسه صحفية ومحررة وناشرة وقادرة على أن تقوم بكل المجالات، وفي هناك العديد من الأسماء التي أثبتت نفسها بمنصات، والجميل كذلك أنه الكثير من بدأوا بمنصات بعدها بفترة مؤسسات إعلامية تواصلت معهم وتعاقدت معهم ليصبحوا يقدموا برامج سواء لدينا بالأردن أو بالوطن العربي أو بالعالم.
1: نعم.
0: جميعاً كانت لديها منصة، كانت لديها حساب على واحد من مواقع السوشيال ميديا، أبرزت نفسها وأثبتت كفاءتها من ناحية مثل ما قلنا قبل قليل الكيوردز، عندك قصة، عندك دليل، عندك سياق،
1: صحيح.
0: عندك لغة صحيحة، بكل بساطة أي مؤسسة إعلامية قد تستقطبك و

0: تأخذك بعقد معها وتصبحي أنت جزء مهم وأساسي من هذه المؤسسات الإعلامية.
1: نعم صدقا دكتورة هديل، يمكن هذه الحلقة لن تكفي ولا يعني أن نتحدث عن مسيرة المرأة الإعلامية الأردنية والواقع الذي عاشته وما زالت تعيشه، من خلالها توثق لحكاية الوطن وتوثق للسردية الأردنية. لكن قبل أن أنهي هذا اللقاء الذي شارف على الانتهاء ولم نشعر به بصراحة من هذا الحديث الطيب، لو وضعنا أمامك أرشيفا طويلا من أصوات الإعلاميات الأردنيات، ثم طلبنا منك أن تختاري صوتا واحدا يمثل حكاية المرأة الإعلامية في الأردن، ماذا تريدين أن يقول هذا الصوت للأجيال القادمة؟
0: يعني سؤال صعب يمكن أن يكون، يعني أريد أن يقول أنه نحن لم نكن مجرد أصوات قرأت لكم الأخبار، كنا شهودا على زمن وثقنا أيام هذا البلد بأفراحه وتحدياته، دخلنا البيوت من الإذاعة ثم من التلفزيون ثم من الصحيفة ثم من الهاتف، ذهبنا إلى أماكن لم يكن أحد يراها، سألنا عن أناس لم يكن أحد يسأل عنهم، تعلمنا وأخطأنا وتقدمنا. يعني أريد هذا الصوت أن يقول الإعلاميات الشابات خصوصا، يعني طالباتنا، لا تجعلوا غايتكم أن تجدوا مكانا أمام الكاميرا. دائما في أول محاضرة من محاضرات الطلبة الجدد، في طالبات الجدد تحديدا صراحة في كلية الإعلام، أقول لهم أنت كإعلامية لا يقتصر هدفك عن أن تكون أمام الكاميرا، هناك العديد من الأدوار الأهم، وقد تكون أمام الكاميرا وتعتقدين أنه أفضل ما يمكن أن يحدث لك في هذا العالم، ولكن فعليا إذا صنعت أنت المادة التي تقدمينها ستكوني فرحة أكثر وستشعرين أنك أنجزتي إنجاز لهذا الوطن أكبر. فأقول لهم دائما ابحثوا عن مكان لكم في صناعة المعنى، لأن الإعلامية الحقيقية لا يقاس أثرها بعدد المرات التي ظهرت فيها على الشاشة ورآها الناس، يقاس أثرها بعدد المرات التي جعلت مجتمعها يرى نفسه بوضوح أكبر، وهذه يعني بالنسبة إلي أجمل يعني فكرة ممكن أن تفكر فيها أي إعلامية حين تكتبين حكاية الوطن. صراحة هو من وحي البرنامج ومن وحي الحلقة، خذي نفسك كإعلامية شابة أنك ستكتبين حكاية الوطن، لأن كلما كان هذا العنوان لرسالتك ومسيرتك أكبر سيكون إنجازك أفضل.
1: نعم يعني احنا يعني شاكرين لك دكتورة هديل على هذه الكلمات الطيبة، يعني شكرا من القلب أصدقاء المستمعين لضيفتنا الدكتورة هديل شقير، أستاذة الإعلام الأكاديمية وكاتبة المقالات والحاضرة على المشهد الإعلامي، وهذا الحديث وهذا الحوار الذي أخذنا صدقا من المهنة إلى الذاكرة، من الإعلام إلى سؤال الحكاية، ومن حضور المرأة إلى أثرها في صناعة السردية وبناء الحكاية الوطنية. شكرا لك من القلب مرة أخرى دكتورة هديل شقير.
0: شكرا لك عزيزتي، يعني دائما تثيرين الهواجس الجميلة وتعيدين الأفكار للظهور، أفكار الجميلة هي عندما أنتهي من دائما من الحوار معك أتمنى أن يكون لو طال أكثر، لأنك فعلا تدبرين جوانب قد يكون ذهبت إلى الذاكرة.
1: شكرا لك ولكل إعلامية أردنية كانت يوما خلف الميكروفون أو أمام كاميرا أو تحمل قلما وتبحث في الحقيقة أو عن الحقيقة، أو أكاديمية في قاعات الدرس، ربما لا يبقى من كثير من التفاصيل شيء، لكن الصوت الصادق دائما ما يجد طريقه إلى الذاكرة. شكرا لك. وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى في حلقة من تاء التأنيث، تبقى دائما وأبدا المرأة هي الحارس على تراث هذا الوطن وهي الساردة لحكاية هذا الوطن. حتى نلتقي كل التحية لكم أينما كنتم أصدقاء المستمعين، وتحية للزميلين محمد عبيدات وغاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

0: موجز موجز الحادية عشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استمرار أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد العام يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي. الأردني يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة التوزيع الكهرباء في السعودية باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. بيروت تتلقى دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية. حالة التصعيد بين واشنطن وطهران تتواصل وسط تعثر المفاوضات واستمرار التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري. وفي الختام أجواء لطيفة اليوم وفرص لزخات مطرية متفرقة غدا بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن الكون في صحبة الأنبياء وشهود الرسالات. فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب

أخوتي الكرام، في حلقات خلت تحدثنا عن الجبال، تحدثنا عن سرها في القرآن والسنة، وتأملنا كيف لم تكن مجرد صخور شامخات ومثبتات للأرض. هذه الجبال أخذ الله عليها العهد والميثاق من آدم وذريته. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. على الجبال كلم موسى عليه السلام ربه تكليما، وعلى الجودي استقرت سفينة نوح عليه السلام، وفي شعاب الجبال حمل إبراهيم عليه السلام رسالة التوحيد والصحف، وفي غار حراء والذي يحتضنه الجبل نزلت أولى كلمات الوحي على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن الجبال كانت الدعامة الأولى لبدايات الدعوات والمحاضن الأولى للرسالات والملاذ الذي يحفظ الأنبياء. ثم انتقلنا للحديث عن الكهوف، ورأينا كيف تحولت نقر الجبل إلى حصون الإيمان. هنا يأتي السؤال، إذا كانت الجبال قد احتضنت الرسالات، الكهوف حمت حاملي الرسالات والمؤمنين، فماذا عن سائر الكون؟ هل كان رفيقاً وشاهداً على دعوتهم؟ اليوم مستمعينا نقف عند مشهد كوني امتحنت فيه الرسل، عند مكان احتضنت الدعوة وأخرى عارضتها. اليوم سنتحدث عن القرى وكيف كانت إما ملاذاً آمناً أو هلاكاً ووبالاً على الأرض، لنرى معا كيف كان الكون بما حوى شاهدا على أعظم رسالة عرفتها البشرية.

0: مستمعينا، نكمل هذا الحديث الطيب مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر مصطفى بن رشيد، أستاذ الحديث النبوي الشريف في جامعة آل البيت والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييك ويرضى عنك يا رب.
0: دكتور بكر، ذكرت في المقدمة مختصر لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة، السؤال واحد يا دكتور: كيف يستقبل البشر رسالة التوحيد؟ فمن نوح إلى قرية صالح إلى قرية شعيب عليهم الصلاة والسلام تكرر المشهد نفسه: رسول يدعو وقوم يعرض، قرية تفقد بركتها حين تغلق أبوابها في وجه الحق. في هذه الحلقة اليوم نود الحديث بشكل عام كمقدمة تمهيدية للحلقة عن موقف القرى من الرسالات والأنبياء، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذه الاستضافة. في حقيقة الأمر أختي، الإنسان لا ينقاد للحق بسهولة.
0: نعم.
1: ويعني من يتتبع آيات القرآن يجد أن معظم البشر يكره الحق ولا يحب أن يتقيد به.
0: صحيح.
1: وهذا طبعا عليه من الأدلة الكثير الكثير.
0: نعم.
1: قال الله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
0: نعم.
1: أكثر الناس يكره الحق، ولذلك سبحان الله العظيم، يعني الأنبياء لما يمكث سيدنا نوح 950 سنة، وما كان يعني يقتصر في دعوته على خطبة يوم جمعة.
0: نعم.
1: مقدارها ربع ساعة ولا ثلث ساعة، بل قال يعني: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تخيل، حتى
0: نعم.
1: فلم يزدهم دعائي وكثرة هذه الدعوة بالليل وبالنهار وبكل الأوقات إلا فرارا. لذلك فما آمن معه إلا قليل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وربنا ذكر فما آمن معه إلا قليل، هذا القليل كان عبارة، قيل 18 وقيل أكثر الروايات 83. صوري.
0: سبحان الله.
1: يعني أنت لما تحكي عن 950 سنة لنبي من أولي العزم ومن أعظم.
0: نعم.
1: الرسل ومن أقدم الرسل، وما يؤمن فيه إلا أكثر إشي عدد 83 واحد. وإذا قلنا 18 معنى ذلك كل 53 سنة كان يؤمن واحد. تالي يعني هذا العناد عند الإنسان موجود. نفس الشيء قوم عاد، قوم ثمود.
0: نعم.
1: قوم فرعون. البشر هكذا. لو أخذنا الآن أكثر البشر، يعني ما الذي يجعل الآن في زماننا يعبدون العجل؟ ما الذي يجعلهم؟ يعني الناس وصلت في الحضارة إلى القمة وعندها.
0: نعم.
1: كل شيء. طيب ما الذي يجعل الإنسان يهين نفسه حين يعبد بقرة ويدافع عنها ويقاتل من يذبحها؟ أليس هذا انتكاس في الفطرة؟
0: صحيح.
1: وذلك سبحان الله العظيم، بالرغم أن الله كرم الإنسان وجعل له عقلا وجعل له في الكون أدلة هائلة جدا تدله على الله، وأرسل له رسولا وأنزل له كتابا، إلا أنه ديدا البشر أنهم لا يحبون الحق، وأكثرهم معرض عن الله سبحانه وتعالى. بالتالي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وعن شمال. تصوري هذا المشهد، هذا التصوير القرآني العظيم: جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بس المطلوب تشكر،
0: وقليل
1: وهو شكر
0: من
1: شو
0: عباده.
1: الشكر. الشكر إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني أكثر الشكر إحنا منقدمه باللسان بس، إنه بس نوكل منقول الحمد لله، بس نشرب منقول الحمد.
0: نعم.
1: لله، وإنه نسير في الطريق القويم. ومع ذلك كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. المشكلة بالبشر أنهم يعرضون ولا يحبون الحق.
0: نعم.
1: وإذا ما أخذنا الآيات القرآنية كلها هكذا تتحدث. ولذلك سبحان الله العظيم، من الآيات مثلا: فما وجدنا لأكثرهم من عهد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف الأكثرية.
0: نعم.
1: خذ مثلا من الآيات القرآنية: وما أكثر الناس
0: ولو
1: حرصت بمؤمنين. خذي مثلا من الآيات: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بالتالي وين ما رحتي أنت، وين ما رحتي ستجد أكثر الناس هكذا ديدنه، يحارب الحق، يكره الحق، يكره المصلح الذي ينادي بالإصلاح.
0: صحيح.
1: وبالتالي هو يريد أن يسير الإنسان على هواه، على كما يريده هو. طبعا احنا الحياة، رب العالمين الذي خلقنا ألا له الخلق والأمر، هو
0: نعم.
1: الذي خلق والأصل هو إله الأمر. الآن شو الأمر بده؟ رب العالمين حط في الإنسان أجهزة ونظم له إياها. عنده الآن موضوع الزواج، قال له الزوج، هاي واحدة بتقدر على الثانية على الثالثة على الرابعة، هذا كله تشريع ديني، ما عندك مشكلة. لكن المشكلة أنك تحيد عن هذا الطريق وتروح على الحرام مثلا.
0: نعم.
1: الآن أنت عندك وسائل كسب حلال أنك تعمل في موضوع كذا وكذا وكذا، ما تروح على الربا ولا تروح على السرقة ولا تروح على الرشوة. وهي الأشياء كلها بالفطرة أصلا إحنا المفروض إحنا كلنا نتبناها، بس سبحان الله العظيم لأنه الإنسان دائما في الغالب منحرف لا يحب الحق.
0: صحيح.
1: فيحيد عنها. وإلا أنت المرابي قاعد بيستغل الفقير، هو مو ملاقي 100 دينار بقول له أنا بعطيك 100 بترجحهم 200. طيب هو مو ملاقي 100، من وين بده يجيب لك 200؟ السارق يسرق عرق واحد وتعبه. تصوري واحد يكون مغترب بس يصل بيته يضع المبلغ، ثاني يوم منه مسروق مثلا.
0: نعم.
1: كل تعب سنة وسنتين وأربعة وعشرة يسرق، واحد ثالث يختلس. لماذا كل هذا؟ لماذا ينحرف الإنسان؟ الإنسان ينبغي أن يسير في الطريق القويم حتى تسير الحياة على أروع ما يكون. أنت ما بتحب حدا يعني يضربك ضربة بسيطة، فلماذا تقتل الناس؟ لماذا تأخذ أرواح؟
0: صحيح.
1: الناس؟ لماذا تعتدي على أعراض الناس؟ لماذا تعتدي على أموال الناس؟ هي بالنهاية الدين ينظم الحياة لكي يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة.
0: نعم.
1: هذا هو يعني شو اسمه. فالرسل كلهم عانوا معاناة شديدة جدا، ولذلك أنا يعني بحضرني دائما إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي عانى الأمرين مع قومه.
0: نعم.
1: عندما جاءه الموت أخذت فاطمة تقول: واكرب أبته، وكان يعني سكرات الموت قد اثنين من البشر، قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وبالتالي الأمور صعبة. فقالت فاطمة: واكرب أبته، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الدنيا كلها كربات.
0: نعم.
1: كلها تعب، كلها مشقة، وخاصة لما يكون الإنسان مستقيم ويرى أنه أنت مستقيم وتحارب. هو أصلا بالفطرة جاي مستقيم، ومع ذلك عندما
0: نعم.
1: يبعث هذا النبي ما يلاقي إلا العنت. وبالتالي لو اتبعنا القرآن ستجد من قال نوح أنت سفيه، وأنت لهود أنت مجنون،
0: اتهام بالجنون
1: كذا.
0: نعم.
1: سبحان الله العظيم، في آية في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
0: أو مجنون.
1: وبالتالي ما في نبي إلا اتهم بالسحر أو بالجنون. تصوري. وأصعب إشي أنك تيجي الآن على أي واحد تقول له أنت مجنون، أو تيجي تقول له أنت عبارة عن ساحر.
0: نفيت عن العقل.
1: فبالتالي القضية كل الرسل يعني معاناتهم شديدة جدا وحياتهم محزنة جدا، أنهم يتعاملون مع بشر لا يحب الحق.
0: نعم.
1: وهي قضية أنه الإنسان يجي على الحياة وغير معتقدات الناس، وكانوا متعودين على إشي معين، هذا صعب.
0: هي صعبة. نعم.
1: هي صعب. يعني بيجي واحد بيقول لك إنا وجدنا آباءنا على أمة، بالتالي أولو يعني كذا القرآن يخاطبه الرسول يخاطبهم، يعني لو كانوا هؤلاء على الضلال على الانحراف على كذا، بيقول لك إحنا ماشيين على طريقكم.
0: نعم.
1: ويبقوا على ذلك يعني حتى تنتهي الأمور بهلاك هؤلاء الظالمين بعد مدة طويلة طبعا.
0: نعم.
1: يعني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. خلاص تصل الأمور أنه مستحيل واحد يؤمن الله.
0: نعم. بارك الله فيكم. إذن أنت هنا انبثقت من نقطة مهمة، أنه عناد وكره للحق. نأتي للحديث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يبعث في قرية ليست كأي قرية، إنها أم القرى في البلد الذي رفع قواعد بيته سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودعا فيه أن يبعث رسولا منهم. السؤال دكتور بكر، كيف تحولت قرية سيدنا إبراهيم إلى قرية أخرجت من كان على ملة سيدنا إبراهيم؟ كيف انتقل النور من قرية رفضت إلى مدينة احتضنت؟ تفضل.
1: طبعا هذا كله امتداد لما كنا نقوله. سيدنا إبراهيم طبعا يعني تاريخيا الآن مضى على بعثته حوالي 4000 سنة.
0: نعم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام مضى على بعثته حوالي 1450 سنة.
0: نعم.
1: يعني احنا الآن 1448.
0: نعم.
1: وفي قبلها 13 سنة في المدينة 1460 61 سنة. فالآن هاي المدة الطويلة بين سيدنا إبراهيم وأجى بعده رسل كثر.
0: نعم.
1: ومنهم طبعا من أولي العزم سيدنا موسى وسيدنا عيسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليهم الصلاة والسلام.
1: فالآن لما تيجي تأخذ أنت الناس لا يستقيموا على طريق واحد، يعني الناس بيصيروا قد يأتي جيل يكون عنده دين يجي واحد يحرفهم. ولذلك من الذي أدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب؟ عمر بن لحي الخزاعي.
0: نعم.
1: عمر بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام، قيل أنه أصيب بمرض، قالوا له أنت علاجك في الشام، هناك في مياه معدنية يمكن تفيدك. إذا أجى على الشام لقى الناس يعبدون الأصنام، فحمل معه حجارة ووضعها في الكعبة، وذلك هو أول من أرجع الناس إلى عبادة الأوثان. فلما جابها عمر بن لحي الخزاعي إلى الكعبة وطاعوا الناس، وكان له مكانته ومنزلته عندهم، يعني أدخل عبادة الأوثان إلى مكة، فتغيرت الصورة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ما وجد الناس بيعبدوا الله أصلا في مكة، معظمهم كان منحرف.
0: نعم.
1: في بقايا من الناس على ديانة إبراهيم، بقايا من الناس، وقد لا يكون يعني بالتزام كامل، قد يكون التزام بسيط. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في مكة كان 360 صنم، عدد قبائل العرب اللي منتشرة في كل المنطقة في الجزيرة العربية 360 صنم. لهذا عندما دعاهم إلى الإله الواحد الأحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم في نظرهم أنه لو سواهن 10 ممكن، لو 20 ممكن، أما 360 يتحول إلى واحد، ما هذا مو معقول، يعني ما قبلوا يقتنعوا فيها. تالي قضية أنه سيدنا إبراهيم هل كانت ديانته موجودة في ذلك الوقت؟ كانت على نطاق ضيق جدا، بقايا من الناس تسير على هذه القضية، والمعظم الناس يعبد الأوثان. لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يعبدون الأوثان ودعاهم إلى لا إله إلا الله 10 سنوات، لم يكن هناك له إلا فقط لا إله إلا الله. لذلك الصلاة متى فرضت؟ طبعا بعد 10 سنوات. هاي أول إشي.
0: نعم.
1: لو أجينا على الصيام والزكاة فرضوا في 2 للهجرة، يعني تقريبا بعد 15 سنة من بعثته. لو أخذنا الحج يعني قيل 7، لكن على الأرجح 9، لأنه 9 النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يحج، ثم هو حج في 10، يعني الحج أجى بعد أكثر من 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن 10 سنوات وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك أبو جهل على سبيل المثال اللي كان قائد يعني من قادة الجاهلية قال له إحنا بنعطيك 10 كلمات، لما قال لهم أريد منكم كلمة واحدة تقولوها، إذا قلتموها ستم العرب والعجم.
0: نعم.
1: قال له خذ 10 كلمات. قال له لا إله إلا الله. قال له إلا هاي، إلا هاي ما بنقبلها، 10 كلمات إلك أن ننفذ لك إياهن، إيش ما بدك إلا هاي الكلمة. لأنه هم بيعرفوا سبحان الله العظيم، والإنسان لازم يكون صادق لما بيقول لا إله، نفي وبراء أن يكون هناك إله.
0: نعم.
1: إلا الله إثبات وولاء.
0: يعني
1: الآن ما فيش إلا رب واحد لهذا الكون لا يعبد سواه، فهم ما قبلوا. كيف يعني أنا عندي صنم لعشيرة فلان، وعندي صنم لعشيرة فلان، وعندي هبل، وعندي اللات.
0: نعم.
1: وعندي العزة، كيف بدي أتخلى عنهن؟ وأبوي عبتهن، وجدي عبتهن، وكذا عبتهن، مع أنه سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام كان له من المكان العجيب عندهم، وكان الصادق الأمين، والصادق الأمين هنا يعني بالمعرفة، ما في أصدق منه ولا في أكثر أمانة منه. ما قال كان صادق أمين
0: نعم
1: بحيث أنه في غيري وكمان صادق أمين، لا، هو لا يوازي في هذه المنزلة أي أحد، ومع ذلك بس بعث بالنبوة صار
0: كفروا به.
1: الكذاب والساحر والمجنون والكاهن وحصار وقتل لأصحابه وتعذيب لهم، ويعني بالأخير أخرج، وبالأخير لحقوه حاربوه وقلبوا عليه اليهود والمنافقين وما إلى ذلك. ذلك سبحان الله العظيم، هو أجا ما لقى بيئة أصلا إنها صالحة لهذا. عشان هيك لما نرجع إحنا لبدايات الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الأمر شاق عليه، حتى لما نزل عليه الوحي هو بغار حراء،
0: نعم،
1: رجع يرتجف ورجع خايف ورجع على بيته كذا من هول ما رأى، وبعدين دثروني وزملوني، ونزلت يا أيها المدثر،
0: نعم،
1: ويا أيها المزمل، ونزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبوة ما كانت والله راحة وحياة طيبة وحياة مريحة وما إلى ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس ما كان أشق عليه من وأنذر عشيرتك الأقربين. كيف بده يؤثر عليهم هذول؟ يعني حتى بده يبدأ فيهم، كيف بده يغير مفاهيمهم أفكارهم، كيف بده يخليهم يمشوا في الطريق القويم؟ هذا كله كان صعب عليه.
0: نعم، بارك الله فيكم. أعود الآن بالمشهد إلى الوراء يا دكتور بكر، أعود إلى قصة أهل الكهف، وهنا في الآيات الكريمة دائما تذكر المدينة وقت الإصلاح، مثلا في سورة الكهف الأيتام أين كانوا؟ في المدينة، بينما سيدنا موسى والخضر كانوا في القرية عندما أصلحوا لهم الجدار فأبوا أن يضيفوهما أهل القرية. ما العبرة من هذا السرد؟ المدينة المنورة أيضا حضنت نبيها بعد أم القرى، ما الشواهد؟
1: في حقيقة الأمر القرية ذكرت في القرآن الكريم حوالي 55 مرة.
0: نعم،
1: القرية طبعا بمشتقاتها، مثلا القريتين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
0: نعم،
1: إذن قريتين. طيب شو هم القريتين هون؟ مكة والطائف.
0: نعم،
1: الطائف لأنه فيها كان
0: هي قرية. نعم،
1: الثقفي. وهنا مكة كان فيها الوليد بن المغيرة. طيب هل كانت مكة اللي هي أم القرى اللي هي أكبر مدينة، هل كانت مكة هنا قرية؟ خلينا نأخذ كم مرة ورد لفظ المدينة في القرآن. 13 مرة أو 14، يمكن 13 أو 14 مرة لفظ المدينة. فشوف الفرق الآن تقريبا قديش بيطلع، حوالي 4 أضعاف القرية ذكرت. هل دائما التفريق هذا أنه واضح زي ما ذكر البعض أنه والله القرية تطلق على البخل والمدينة تطلق على الكرم؟ دليل
0: هي لا، الدراسات أن القرية دائما تنسب دائما إليها الهلاك، قرية عاد، قرية ثمود.
1: ما في مشكلة، بس هو الآن لو نيجي نأخذ المنطق إحنا ربما ما يكون فيه تفريق دقيق. يعني حتى عندما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا، مين كان أهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مكة أم المدينة؟ لا، مكة.
0: مكة بالأساس.
1: مكة إذا جينا نأخذها كحضارة، إذا جينا نأخذها ككثافة سكانية، ستكون مكة أكبر من المدينة وأعظم.
0: نعم،
1: وكان الناس يأتون إليها ويحجون إليها، طبعا الحج تبعهم المحرف اللي كانوا يجوا عرا وطوفوا حول. الآن لذلك قضية التفريق هنا مش دائما دقيقة. يعني إحنا الآن بزمننا معروف أنه القرية هي تجمع سكاني بسيط، فيهوش خدمات كثير. المدينة تجمع سكاني كبير، في خدمات متكاملة
0: وفي تنوع ثقافة
1: وكمان تنوع ثقافي. الآن هم في الغالب العلماء شو بيقولوا عن القرية، إلا هم ناس يسيرون على نسق واحد في التفكير.
0: نعم،
1: يعني كيف مثلا أهل مكة كلهم كانوا يعبدوا الأصنام والقرى كلها كانت تعبد الأصنام، بينما المدينة قد يأتي منها ناس صالحين، قريب كلهم على خط واحد في التفكير.
0: صحيح،
1: في السلوك.
0: نعم،
1: المدينة قد يكون فيها ناس مختلفين لكثرة الناس، يعني قد تتنوع المشارب والأفكار عند الناس وبالتالي هذا الشيء. لكن في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى عن المدينة المنورة أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية يعني أن أهاجر إلى قرية.
0: نعم،
1: تأكل القرى، يعني منها سينتهي أمر القرى كلها ويعود إلى رشده.

0: إلى الإسلام، يكتب سيرة حديث،
1: نعم
0: وهذا حديث صحيح في الصحيحين. أمرت بقرية تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة. هو
1: سبحان الله. نعم
0: هذا حديث في الصحيحين، هم يسمونها يثرب وكان اسمها هكذا. فهو بقول أمرت، يعني هو أمر أن يهاجر إليها. فالهجرة ما كانت يعني هيك تفكير، وإنما أمرت
1: نعم
0: بقرية تأكل القرى. ومعنى تأكل هنا بأن مصدر الإشعاع الديني سيخرج من المدينة، وسيكون من خلالها. من وين راحوا المسلمين؟ فتحوا مكة،
1: من
0: طلعوا من
1: المدينة.
0: المدينة.
1: نعم
0: 10,000 واحد في العام الثامن للهجرة طلعوا من المدينة إلى مكة وفتحوها، وفتحوا كل القبائل، ثم خرج الإسلام إلى كل الدنيا وكل من المدينة. وبالتالي أمرت بقرية
1: نعم
0: تأكل القرى يسمونها يثرب وهي المدينة. هو سماها المدينة عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة
0: فهو
1: والسلام.
0: تسميته بالمدينة هنا يعني مكان صلاح، مكان استقامة. ولو جينا نأخذ لها هاي المدينة قبل الإسلام، سنجد فيها يهود، واليهود هؤلاء كان بنو قينقاع وبنو النضير
1: إذن تعدد
0: وبنو قريظة.
1: ثقافات كانت. نعم
0: كان فيها يهود، كان فيها نصارى، كان فيها الأوس والخزرج،
1: نعم
0: وبعضهم كان على دين المسيح. طبعا
1: نعم
0: أي شيء محرف مش محرف هذا مش مكان تفصيله الآن. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاهم كان بينهم من الثارات
1: نعم
0: والحروب، ويوم بعث مش ناسينهم، يعني هذا يوم مش طبيعي اللي قام فيه شاس بن قيس اليهودي
1: نعم
0: وفتن بين الأوس والخزرج. لكن سبحان الله العظيم اللي فاتهم إنه ليش هاي المدينة هي اللي أول من تأثر بالإسلام؟ لأنه كانوا اليهود يقولوا للأوس والخزرج هذا زمان نبي سيخرج، وعندما يخرج سنتبعه وسنقتلكم قتل عاد وثمود. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: وكان
1: الصلاة والسلام.
0: ينزل إلى الأسواق يعرض على الناس الإسلام، وبالأخير لقى فئة من هؤلاء أتوا إلى مكة، تجار مش تجار من المدينة،
1: نعم
0: وعرض عليهم الإسلام، قالوا هذا الذي تحدثكم عنه يهود فلا يسبقونكم إليه، خلينا نسبقكم إحنا.
1: نعم
0: فسبحان الله العظيم رب ضارة نافعة.
1: نافع. نعم
0: اليهود أشاروا عليهم أنه راح يجي هلا نبي، وإحنا رايح نتبع هذا النبي، وهذا النبي من جلدتنا ومنا، ورايحين إحنا نتحالف مع هذا النبي نقتلكم. هم لما أجوا على مكة ولقوه بدعوا الناس، وبالأخير صارت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وأرسل مصعب بن عمير وأثر فيهم وأسلمت المدينة، وبقي اليهود طبعا على دينهم، ويعني يحيكوا المؤامرات والكذا والكذا. وقام فيهم غزوة بني قينقاع سنة 2 للهجرة، بعد غزوة بدر، بعدين غزوة بني النضير سنة 4، غزوة بني قريظة سنة 5، بقي خيبر بعيد شوي عن المدينة ذهب إليها سنة 7 للهجرة. بالتالي اليهود مثلا ما آمنوا، إلا ربما ما ندر يعني إشي لا يذكر إذا آمنوا، البقية بقوا على دينهم وبقوا حاربوه وبقوا حرضوا عليه هذا. وبالتالي سبحان الله الآن نيجي نحصر موضوع القرية والمدينة، أوضح دليل هذا أمرت بقرية تأكل القرى، وبالتالي هي الآن المفهوم هكذا. لكن لا مانع أن احنا نأخذ الموضوع الحضاري الآن المعاصر، إنه القرية تجمع سكاني متجانس حول أمر ما. يعني هلا في قرانا احنا بتلاقي مثلا الناس ماشيين في خط واحد تقريبا، بينما في المدينة تجد تنوع، تجد زي هيك. هم حتى أشاروا إلى أنه القرية قد يتصف أهلها بالبخل، بس من وين أخذوها هاي؟ من قضية حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن
1: الحقيقة
0: ينقض
1: الآن العكية
0: فأقام.
1: العكس. نعم
0: أيوة بالضبط. فلكن سبحان الله العظيم نفس الآية أشارت اللي بعديها إلى أن هاي القرية هي مدينة، شايف؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في
1: في
0: المدينة،
1: المدينة.
0: وبالتالي هو أشار أنه هاي قرية وهي مدينة.
1: إذن لا نفهم من ذلك أن القرية مكان والمدينة مكان،
0: لا لا
1: هي نفس المكان ولكن كان بمصطلحين.
0: هو بمصطلحين، يعني قد يكون تسميتين، هذا يعني ما أرجحه من خلال تتبع. يعني وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طيب مكة هي أعظم مكان كان، وأكبر مكان، والطائف كمان بتيجي بعديها، وبالتالي يعني فيها زعماء عظام ومكانة ومنزلة، ومكة كانت محج لكل الناس، وكان الناس يأتون إليها
1: من
0: وكانوا
1: كل مكان.
0: يطوف، وبالتالي سماها ربنا قرية وسماها أم القرى، كونها شو اسمه يعني ما أطلق عليها أم المدن مثلا. بالتالي أنا هيك ما برى أنه في فرق، غير أنه ممكن تكون المدينة تجمع سكاني هائل، فيها تنوع،
1: تنوع
0: فيها
1: أكثر.
0: اختلاف، لكن بالجملة ما أرى في فرق بيناتهم. يعني بالجملة من يتتبع خاصة هذا الحديث الصحيح، أمرت بقرية عن المدينة، أمرت بقرية تأكل القرى، وتأكل القرى بأن سلطانها سيستولي على كل القرى، وهذا ما حصل. هون لو جينا نأخذ احنا هذا أكبر دليل، ولذلك حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها، قالوا يا جماعة جوعانين احنا وضيوف، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هاي كانت ثالث قضية بيناتهم، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك. فنبأوا عن السفينة أولا، ثم عن الغلام اللي قتله.
1: الغلام ثم القرية.
0: الآن شو قال له؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فإذا هي قرية، يعني الآية اللي كانت قبل شوية تحكي عنها قرية، أبوا أن حتى إذا أتوا أهل قرية استطعم أهلها. الآن بيقولوا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. تالي عبر عنها بقرية وعبر عنها بمدينة. فأنا لا أرى من خلال هذه الأمور، من خلال ما قلته عن مكة اللي هي مركز حضارة وسماها قرية أو أم القرى، الطائف المدينة نفسها أمرت بقرية تأكل القرى، بأنه هناك أي اختلاف يعني كبير.
1: بارك الله فيكم. ولكن يا دكتور هنالك فرق بين الانتساب والاتباع، هنالك أخطر ما يصيب الأمم هو ليس ضياع الدين بل تحول الدين إلى عادة، ماذا تقول؟
0: الآن هذا واضح في زماننا، كثير من الناس ينتسب للإسلام، يعني هو ينتسب للإسلام لكن ماذا يعمل للإسلام؟ يعمل نقيض ما جاء به الإسلام. يعني هلا احنا ما بنقدر نيجي نقول عن واحد مولود في بيت مسلم، أمه وأبوه مسلمين، وأجا هو لقى حاله مسلم، لكن ماذا يعمل من شعائر الدين؟ لا شيء. يعني بتيجي عليه ما بيصلي، ما بصوم، ما بحج، ما بيزكي، ويرتكب كل الكبائر، يكذب ويأكل الربا ويسرق ويقطع الأرحام، وقد يقتل النفس البريئة، وقد يقتل أطفاله أو أولاده، وهذا كله موجود. لذلك الآن حتى مع هذه الكبائر نحن لا ننفي عنه أنه مش مسلم، لكن الفرق الجوهري أنه في واحد يحمل الإسلام في قلبه، في وجدانه، في جوارحه. إذا رأيته رأيت الإسلام، بينما في ناس إذا رأيته لا ترى فيه الإسلام. لا هو قد يكون مسلم، هلا معظم الناس في بلاد العرب مسلمين، لكن كم منهم الذي يطبق الإسلام أو كم يطبقون من الإسلام؟ هالسعيات يعني للأسف اللي معروف عن المنافقين بأنهم كانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب، وكيف انعرفت هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عشاء قال أفلان موجود، طبعا الدنيا عتمة لا كان كهرباء ولا شيء، ما حد رد. أفلان موجود؟ ما حد رد. أفلان موجود؟ ذكر أسماء منافقين، ما حد قال نعم حاضر يا رسول الله. قال أشهد أن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لذلك الآن إحنا لما نيجي نأخذ واقعنا، فعلا قد يكون الإسلام موجود اسما لكن تطبيقا مو موجود. يعني الآن شوفي أخلاق الناس مع زوجاتهم، الزوج مع زوجها، الزوج مع زوجته، شوفي حالات الطلاق، شوفي حالات الاعتداء، شوفي حالات القاعدة بتصير. وبين الأخلاق خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد، إيده ما كان يستعملها إلا إلا إذا كان في معركة مع أعداء الدين. أما اليوم قاعد اللي بيكسر لي أهله واللي بيذبحهم واللي بيقتلهم واللي بيقلع عين أمه واللي قديش جرائم قتل تقشعر لها الأبدان. إذا هذول وين ربيوا الناس؟ طبعا قد يكون نشأ في بيئة غلط، ماشي مع شله أساءوا كذا، مثل الجليس الصالح والجليس نعم. السوء، قد يكون جلساء سوء ما لقى واحد يرشده، قد يكون لقي أناس يرشدونه لكنه ما حب يلتزم. نعم
1: نعم. أعود الآن إلى ذكر القرية يا دكتور. والله تعالى يقول عندما نسب القرية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى من قريتك التي أخرجتك، حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من بلده، عندما يخرج من وطنه، كيف واجه النبي هذا الخروج عليه الصلاة والسلام؟ وقد نتساءل هنا، لماذا لم يتحول الألم الذي كان في قلب سيدنا محمد إلى انتقام مثلا كنوح أن دعا على قومه؟ ماذا نتعلم من حب النبي لبلده لوطنه وللرحمة والإحسان الذي كان يتصف به؟
0: لا شك بأن الإنسان يعني تعلقه ببلده، أي واحد الآن وفي يشعر أنه هاي البلد كان فيها أبوه نعم. كان فيها أمه، إعظام جدوده أو أجداده موجود في باطن الأرض، لذلك تجد هاي الأرض ما في أغلى منها عليه، وتجد انتماءه للأرض إشي مو عادي
1: نعم.
0: فنبي عليه الصلاة والسلام طبعا جسد هذا عندما أخرج، ما خرج بإرادته، إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجه ما قال إذ خرج
1: نعم.
0: إذ أخرجه، إذن أخرجوه بالقوة
1: نعم.
0: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وبالتالي هو نفسه عبر عن هذا ووقف مودعا مكة، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي نعم. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما أخرج لم ينس مكة وبقي متعلقا بها، وحاول بشتى السبل أن يرجع إليها، فأتى مثلا سنة 6 لكي يؤدي العمرة
1: نعم.
0: فمنع، وصار صلح الحديبية، رجع سنة 7 أدى العمرة. طبعا حتى هاي القضية دائما بتستوقفني في مقاصد الشريعة، عندما أدى العمرة سنة 7 كان 360 صنم واقفات أمامه حول الكعبة وطوف، بس الآن لو في هذه الفترة ومعه حوالي 1400 أو 1500 كسر صنم ستكون فتنة عظيمة
1: صح.
0: لكنه لم يفعل
1: نعم.
0: وطاف ورجع على المدينة، لكن هيأ الله الأسباب بعد صلح الحديبية وقد نقضته قريش عاد إلى مكة ب10,000 وكان قد أخفى الأمر على أقرب المقربين إليه، وعندما كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة كتابا نزل الوحي، وهذا طبعا ثابت بالأحاديث الصحيح في الصحيح، نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب أرسل رسالة، والرسالة مع امرأة في المكان الفلاني في روضة خاخ، اسمها في روضة خاخ هيك اسم اللي هذا بالنص، فأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بالزبير وعلي ووصلوا إلها وجابوا الرسالة قبل ما تصل أهل مكة. لماذا؟ حتى لا تراق الدماء، ومع ذلك إلا يصل الخبر إلى هنا، وأمر الناس ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ومع ذلك عندما مر سعد ابن عبادة بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. ذلك هؤلاء الذين قالوا عنه كاهن ومجنون وساحر وآذوه جسديا ونفسيا وحاصروه 3 سنين في الشعب حتى أكل أوراق الشجر، وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم وأخرجوه ثم لحقوا به فقاتلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق وألبوا عليه المنافقين واليهود، عندما تمكن منهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وين هذا الخلق بده يكون موجود إلا عند رسول أرسل رحمة للعالمين، رحمة
1: نعم.
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
1: نعم.
0: لذلك في حقيقة الأمر تعلق الإنسان بوطنه حتى لو جرى عليه وطنه، المفروض أن يكون انتمائه للوطن أكبر من أنه بده ينتقم وبده يتعلق بواحد أساله. بالعكس، بالنهاية يعني الوطن يبقى له فضل على كل الناس.

0: بعدين هذا الوطن في عرض الإنسان، وفي دم الإنسان، وفي مال الإنسان، وفي أرحام الإنسان، وفي أقرب أشياء للإنسان.
1: نعم
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بمكة، ولكنه لوفائه عندما فتح مكة وقال لا هجرة بعد الفتح، ما ظل الهجرة اليوم، انتهت الهجرة، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، من وفائه لأهل المدينة رجع معهم ومات عندهم ودفن في المدينة، ووالله لو لم يفعل ذلك لخربت المدينة إلى يوم الدين، لأنه مين بده
1: سبحان
0: يرجع
1: الله.
0: عليها؟ يعني الآن إحنا لما مروا على المدينة، مروا على المدينة ما فيها ولا أي نسك من مناسك الحج والعمرة
1: نعم
0: ولا منسك. يعني أول ما يبدأ إحنا من آبار علي، بعد المدينة ب 11 كيلو يعني تقريبا،
1: نعم
0: فما فيها مناسك حج وعمرة. إذا لماذا نذهب إليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها، وزيارة قبره وزيارته تعبير عن حبنا له وما إلى ذلك. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه إلى المدينة بعد ما فتح مكة اللي هي أحب البلاد إله، هذا كان وفاء منه لمن ناصره عندما اشتد عليه الأمر في
1: نعم.
0: قريته.
1: وفي ختام هذه الحلقة يا دكتور، ماذا نقول عندما نتتبع مسير النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء، خرج من قرية تحمل إرث سيدنا إبراهيم ثم يعود إليها بعد سنوات، بعد أن ذكرت هذه التسلسل أو السرد التاريخي الطيب، وعاد إليها بوعد إلهي نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الرجوع كان بمنزلة نزول القرآن وهو وعد وقسم في نفس الوقت. كيف هو حال النبي الكريم؟ كيف هو قلب النبي الكريم وهو يسمع هذا الوعد الإلهي من فوق 7 سماوات؟
0: هاي الوعود الإلهية سبحان الله العظيم، حتى لسيدنا يوسف مثلا
1: نعم
0: لما وضعوه في البئر أوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا
1: هذا
0: وهم لا
1: سبحان الله.
0: يشعرون.
1: نعم
0: وبالتالي هاي الوعود الإلهية للأنبياء دائما مع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه القرآن في مكة وبلغه يعني 13 سنة في مكة، لا شك بأن الله عز وجل أخبره بأنه سيعود إليها، وقد عاد لها في يوم عظيم فتح فيه مكة. وهذا الفتح العظيم الله عز وجل سماه إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
1: مبينة. نعم
0: ما كان في أعظم من فتح مكة. بعد ما فتحت مكة كل قبائل العرب جاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمكة كانت يعني زي فيتو إذا صح
1: نعم
0: التسمية في ذلك الزمن، الكل يخشاها ويخاف منها، فهي أم القرى القاصمة. فلما دانت مكة كل قبائل العرب أجوا، وسمي عام 9 عام الوفود، كل القبائل أجت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الوعد الإلهي يعني تحقيق لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة وينشر فيها الحق وينشر فيها الدين ويعيدها إلى أصل التوحيد الذي كانت عليه. ويعظم الله سبحانه وتعالى هذا البيت العتيق حيث يحجه الآن في كل عام
1: نعم
0: يعني ملايين، بينما رواد العمرة لحالهم عشرات الملايين ربما حتى في رمضان. يعني في
1: نعم
0: أحد الرمضانات كتبوا أنه 33 مليون اللي أدوا العمرة في شهر رمضان، 33 مليون، تخيلي يعني كل يوم أكثر من مليون، كان يجي مليون ومئة ألف
1: سبحان الله.
0: ربما.
1: نعم
0: فهذا تعمير البيت العظيم وتحقيق هذا الأمر لا شك أنه من مقاصد النبوة والرسالة، وهذا ما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: حيث
1: والسلام.
0: أصلا نزل عليه عندما حج وقبل أن يموت بحوالي 3 أشهر بس، اليوم أكملت لكم دينكم
1: نعم
0: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، لم تكن القرى في القرآن أبنية وأسواق وطرق، بل كانت مواقف من الوحي.
2: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استمرار أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد العام يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي. الأردني يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في السعودية باعتباره خرق

0: صارخا القانون الدولي. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تؤكد اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. بيروت تتلقى دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية. حالة التصعيد بين واشنطن وطهران تتواصل وسط تعثر المفاوضات والتلويح بالخيار العسكري. وفي الختام أجواء لطيفة اليوم وفرص لزخات مطرية متفرقة غدا بإذن الله تعالى. نهاية الموجز في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المباشر.

0: مباشر لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريم ثراها. وقل يا رسول الله، وقل يا رسول الله جئتك بما ترى، روحي تهيم ووجدها أعياها، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات، الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة جرش، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منها زوجها وبث منهما الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، أحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بوجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجل التائب أن يحفظنا جميعاً من كل شر حاضر أو غائب. لا إله إلا الله القوي الغالب. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية عظيمة في حياة المؤمن قد يعرفها المسلم بلسانه، لكنه يحتاج أن يسأل نفسه عنها بقلبه: هل نعظم الله تعالى حق التعظيم؟ هل نعظم شعائر الله تعالى؟ هل إذا قرأنا في كتاب الله تعالى شعرنا أننا أمام كلام الله تعالى؟ هل إذا نادى المؤذن للصلاة حي على الصلاة استجبنا لأمر الله ولنداء الله تعالى؟ هل إذا عرفنا الحرام اجتنبناه تعظيماً لله تعالى؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا إلى دقة التعبير القرآني، قال: من تقوى القلوب، ولم يقل من تقوى الألسنة أو من تقوى المظاهر، إنما من تقوى القلوب، لأن التقوى وتعظيم شعائر الله إذا كان في الداخل يظهر أثره على الخارج أو في الخارج، يظهر أثره في سلوك الإنسان وتصرفاته، وتبدأ الرقابة الداخلية بالتعظيم لله سبحانه وتعالى. فتعظيم شعائر الله هي تلك المعالم الدينية التي أمرنا الله تعالى بتعظيمها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من هذه الأمور. المسلم المؤمن الذي إذا سمع أمر الله تعالى

سارع إلى تنفيذه وعظمه امتثالاً لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. المؤمن إذا سمع أمر الله قال: سمعنا وأطعنا. وهناك فرق أيها الإخوة بين من يعرف الدين وبين من يعظم الدين. يعرف الدين، يعرف الصلاة، يعرف الصيام، لكنه لا يطبق، لكنه بعيد عن تنفيذ أوامر الله تعالى. يعظم الدين حينما يعلم أن الله أمره بالصلاة وبالزكاة والحج وبأوامر كثيرة في القرآن الكريم، يسارع إلى تنفيذها ويعظم أمر الله تعالى في قلبه. إذن الإنسان المؤمن يعظم شعائر الله، الإنسان المؤمن يخاف من الله تعالى، يراقب الله في السر والعلن، يرى ذنوبه كأنها جبل من الخطايا يخاف أن تسقط عليه. أما الإنسان العاصي، أما الإنسان المنافق، فهو بعيد عن ذلك، لا يعظم شعائر الله، لا يعظم حرمات الله. يعظم الناس أكثر من تعظيمه لله تعالى، ولذا ينطبق عليه قول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يعظمون الناس ويوقرونهم ويجلونهم ولا يعظمون الله تعالى. فلذا صحابة الرسول صلوات ربي وسلامه على النبي الكريم ورضي الله عن الصحابة أجمعين كانوا يعظمون الله تعالى ويراقبون الله في السر والعلن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان زاهداً تقياً ورعاً عالماً، يأتي إلى حذيفة ابن اليمان، وكان حذيفة قد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين الذين لا يدخلون الجنة. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى حذيفة ويقول له: يا حذيفة، أسألك بالذي لا إله إلا هو، أسماني رسول الله مع المنافقين الذين لا يدخلون الجنة؟ أي إيمان، أي تقوى؟ إذا لم تكن أنت مؤمن يا عمر فمن هو المؤمن؟ إذا لم تكن أنت صادق فمن هو الصادق؟ لما قبل الحجر الأسود قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله قبلك فقبلتك تعظيما لشعائر الله تعالى. يجلس أيضا مع الصحابة الكرام، يقول لهم: من منكم يحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فيقول حذيفة بن اليمان: أنا يا أمير المؤمنين. قال: قل ماذا سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصوم والصلاة والصدقة. فقال عمر: يعني سب وشتم وأخطاء مع أهله يكفر كل هذا الصوم والصلاة والصدقة. قال: ما عن هذا أسألك، ولكني أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر، عن فتنة الكفر والزندقة والإلحاد. قال: لا تخف يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال: يكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر والله يا أمير المؤمنين. فقال الصحابة: أعرف عمر رضي الله عنه أنه هو الباب وأنه سيذبح كما يذبح العظماء؟ قال: لقد عرف ذلك كما أن دون الليلة البارحة.

ولما اغتيل وأتته سكرات الموت أخذ يبكي. يبكي على ماذا؟ يبكي على أمواله وعقاراته؟ لا، أخذ يبكي من ذنوبه وخطاياه حياءً من إلهي أن يراني وقد ودعت صحبك واصطفاك. لذلك الإنسان المؤمن

0: الحمد لله، دائما وأبدا استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات، الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة جرش. نوجه عنايتكم أيها الإخوة إلى أن موعد الأذان يحين في الساعة 12:26. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير الشاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن، اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها وأمانها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين، ووفق قيادته الهاشمية لكل خير لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا

0: ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي، ورفع هذا النداء الخالد الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. فالحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا، والحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم أجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أرى في هذه اللحظات المباركة سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبتي الجمعة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما

أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته، وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المؤمن. الحياة الدنيا أيها الإخوة المؤمنون كلها ما بين سراء وضراء، يوم فيه تسر، يوم فيه يكون لك الرخاء ويكون لك فيه السعادة، ويوم فيه تضر، يكون فيه الشقاء، يكون فيه المرض، يكون فيه التعاسة. ولا تخلو الدنيا من هذين اليومين، لا تخلو الدنيا من هذين اليومين. فلا سعادة دائمة في الدنيا ولا شقاء دائم، لا السعادة تدوم في الدنيا ولا الشقاء يدوم، فليس هنالك سعادة دائمة باقية إلا عندما نلقى ربنا في الجنة. ولذلك حال المؤمن إذا أصابته سراء أن يشكر الله وينسب تلك النعمة التي أصابته إلى المنعم سبحانه وتعالى، وأن يعترف أن ما أصابه إنما كان بفضل من الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا أصابه الضر كان صابرا على البلاء، مؤمنا بربه، مؤمنا بقضاء ربه، مؤمنا بقدره، لا يعترض على ربه، وإنما يعترض على نفسه المقصرة التي ربما تسببت بهذا البلاء. فيشكر عند السراء ويصبر عند الضراء، وفي كل شكر يتقدم خطوة إلى الجنة، وفي كل صبر يتقدم خطوة أخرى، فحياته كلها بين الشكر.

الشكر والصبر. حياة المؤمن كلها هكذا، إما شاكر على النعم وما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإما صابر على البلاء، والله سبحانه وتعالى قد قلل من شأنه وقلل منه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البلاء ليس هو الأصل، وإنما النعمة هي الأصل والأكثر، ولكن لا تخلو هذه الدنيا من هذه الابتلاءات. فنشكر الله على نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة. وأول درجة من درجات الشكر هو الاعتراف، أن تعترف بفضل المنعم ولا تنسب الخير لنفسك، فلا تكن كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. لم تؤت شيء بجهدك، وإنما كل ما أوتيته في الدنيا فهو بفضل من الله ومنة منه فقط. لولا الله ما وجدت في هذه الدنيا، هو الذي خلقك ومن عليك بالوجود. لولا الله ما عرفنا الله وما عبدنا الله، هو الذي أعطاك وجودك وأعطاك صحتك وأعطاك كل ما فيه، كل ما أنت فيه من الخير والنعم فهو من الله. ولو أن الله سلب منك نعمة واحدة لعرفت قيمة المنعم سبحانه وتعالى. يؤتى يوم القيامة برجل عبد الله ولم يعصه قط، ما عصى الله أبدا، ما عصى الله، فيقول في نفسه فزت واليوم أدخل الجنة بعملي. يريد بلهجتنا أن يحمل ربنا جميلة، إني أنا عبدتك يا ربي وما عصيتك. فيقول الله تبارك وتعالى ضعوا أعماله كلها في كفة، اللي جاي تحمل ربنا جميلة بأعمالك، وضعوا في كفة أخرى نعمة البصر التي أنعمتها عليه، نعمة واحدة فقط، فترجح نعمة البصر على كل أعماله، فيقول الله خذوه إلى النار. إذا بدك تعمل مقابلة، إذا أردت أن تقابل عملك بما أعطاك الله إياه فأنت خسران بلا شك ولا ريب، خسران بلا شك ولا ريب. وزن الله لك نعمة واحدة من نعمك، نعمة البصر، مقابل كل أعمالك. ولو عشت ألف ألف عام تعبد الله من غير معصية قط، فقد رجحت نعمة البصر على كل هذه النعم، على كل أعمالك. فعندئذ يقول هذا الرجل والله يا ربي لا أدخل الجنة إلا برحمتك. فلا تظنوا أن أعمالكم التي تعملونها تكافئ ربكم، لا يكافئ الله، لا يمكن أن نكافئ ربنا أو أن نرد لربنا سبحانه وتعالى شيئا أو أن نتمنن على الله بعباداتنا. هذه العبادات منه وإليه، هو الذي أمرنا بها، وهو الذي يجازينا عليها أجورا عظيمة. ولذلك من أسماء الله الشكور، والشكور هو الذي يعطي على القليل الكثير، يعطي مقابل الشيء القليل كثير جدا. ولذلك إذا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة فلا بد أن نعترف بفضل الله علينا. أول درجة من درجات الشكر الاعتراف بفضل الله. كم من واحد

عبد لا يعترف بفضل الله تعالى وينسب المال إلى جهده وإلى شطارته وإلى تجارته ولا ينسب الفضل لربه. كل شيء أنت فيه إنما هو من الله. الأمر الثاني بعد الاعتراف بنعمة المنعم وبفضل المنعم عليك أن تشكره على ذلك بلسانك أولاً وبأفعالك ثانياً. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. هذا الأكل إذا أكلته، من الذي ساقه إليك؟ من الذي ساقه إليك؟ ومن الذي قدرك على أن تمد يدك إلى الطعام؟ ومن الذي أمدك لتحرك فكك لتمضغ الطعام؟ فإذا أكلت أكلة فاحمد الله، وإذا شربت شربة فاشكر الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا اعتراف وشكر لله تبارك وتعالى باللسان. وأما الدرجة الثالثة فهي أن تشكر الله بأفعالك، وأن تسخر كل عضو من أعضائك الذي أعطاك الله إياه فيما خلق لأجله من الطاعات. فلا تمدن يديك إلى مال حرام. شكر اليد أن لا تمد يدك إلى مال حرام، وشكر العين أن لا تنظر إلى ما حرم الله ولا تتبع عورات الناس، وشكر الأذن أن لا تستمع بها إلى غيبة أو نميمة، وشكر اللسان أن لا يكون لسانك إلا ذاكرا بالله. تجنب الكذب، تجنب الغيبة، تجنب النميمة، تجنب الخوض في الباطل. شكر القدم أن لا تمشي إلى مكان يعصى فيه الله، ولا تقصد بمشيتك معصية الله، وأن تنظر أين تضع قدمك قبل أن تحركها. هل سأضعها في مكان يرضي الله أم في مكان يسخط الله سبحانه وتعالى؟ وشكر القلب أن لا يتعلق قلبك بغير الله. فلا تخاف غير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تذل وتخضع إلا لله سبحانه وتعالى بقلبك. فعندئذ تكون شاكرا لربك، ومن شكر نعمة الله زاده الله عليها. فشكر النعم وشكر المنعم هو سبب من أسباب دوام النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالشكر تدوم النعم. إذا أردت أن يديم الله عليك النعم وأن يحفظ عليك النعم فاشكر الله على كل نعمة من هذه النعم، حتى تكون من الشاكرين الذين يكون جزاؤهم عند الله، وسيجزي الله الشاكرين. جزاء الشكر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأن الله وعد أن يجازيهم، وسيكون جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة. كم مر علينا وذكر الله لنا في القرآن الكريم قصصاً لأقوام وأفراد أنعم الله عليهم بنعم فكفروا نعمة الله، فاسترد الله نعمه منهم، استرد الله النعمة. وما قارون عنكم ببعيد، وما أصحاب الجنة عنكم ببعيد، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وما صاحب الجنتين في سورة الكهف نقرأها في كل أسبوع عنكم ببعيد. كل هؤلاء لم يشكروا نعمة الله فاسترد الله منهم النعم،
وما قوم سبأ عنكم ببعيد.

الميت استرد الله عنهم بنعم. وما أجر الله من سخط في الدنيا لأقوام كانوا يعيشون هينا رغدا إلا بسبب كفر النعم. كثير من الناس وكثير من البلدان كانوا يعيشون رغدا ويعيشون هنيئا فكفروا نعم الله فاسترد الله منهم النعمة. إذا كفرت النعمة يستردها الله، وإذا شكرت النعمة الله تبارك وتعالى يبارك فيها ويثبتها ويزيدها عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين الحامدين في السراء والصابرين في الضراء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من مقتضيات الشكر أيضاً الإكثار من عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه لم يركن إلى ذلك، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وتشفق عليه: أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن مقتضيات شكر الله الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من ذكر ربكم، وأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي دلنا على الله. فإن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هي مفتاح باب كل خير، مغلاق باب كل شر. فمن صلى وسلم عليه إلا فرج الله عنه همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله عنه دينه. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير. اللهم ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عليك اللهم بمن يدبر السوء للإسلام والمسلمين وديارهم، عليك اللهم بهم أجمعين، علمناهم أم لم نعلمهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اجعل اللهم تدميرهم في تدبيرهم، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم بين الناس عبرة وآية. اللهم يا فارج الهم، يا دافع النقم، فرج كرب المكروبين من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم فرجا عاجلا ليس بآجل، عاما شاملا يعز فيه أولياؤك وأهل طاعتك، فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض فلسطين، في أرض القدس والضفة، في أرض غزة. اللهم انتصر لهم انتصارك لأنبيائك وأحبائك وأوليائك، فرج اللهم كربهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم. اللهم إن

0: إنهم أذلة فأعزهم بعز من عندك يا أكرم الأكرمين. رد المسجد الأقصى وسائر مقدسات المسلمين إلى حوزة المسلمين يا أكرم الأكرمين. رد الأمن والأمان إلى سائر بلاد الإسلام، واحفظ اللهم علينا بلدنا الأردن خاصة في أمن وأمان وسخاء ورخاء، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك على الله بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف. يستقم الصف، رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقبلنا عندك يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد في أمنك وحفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية نقلنا من خلالها وعلى الهواء مباشرة الشاعر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية. أشكر زملائي فريق العمل من إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث الدعجة، والمراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن النقل الخارجي الزميل سيف الأزايدة. كما أشكر زملائي فريق قناة أدعو، الزملاء محمد المحميد ومحمد خالد ومحمد بدران ومحمد الزعبي، وأيضا الزميل صلاح العياصرة من الإرسالات في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، تقبل الله طاعتكم.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

موت

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: موقع بئر مدين.
2: ليس كل تغيير يأتي كعاصفة، بعضه يأتي كقطرة تسقط في الوقت الصحيح فتشق صخر المصير. حين لا تملك إلا نفسك ولا سند لك إلا ما تبقى من كرامتك، يصبح الفعل الصغير أثقل من الجبال وأصدق من ألف وعد.
1: هناك عند أطراف الغربة، حيث يصل الإنسان مكسوراً خائفاً ولا يطلب شيئاً، يولد السؤال الحقيقي: هل تفعل الخير وأنت لا تملك شيئاً؟ أم تؤجله حتى تملك القوة؟ في تلك اللحظة لا يختبر العالم قوتك، بل يختبر إنسانيتك.
2: بئر ليس للماء وحده، بل للقرارات الصامتة، للأيدي التي تمتد دون أن تنتظر الشكر، وللقلوب التي توازن الحياة حين يختل الميزان. هناك لا تصنع المعجزات، بل تصنع البدايات.
1: ومن هذا المكان تخرج الحكاية، لا عن نبي فقط، بل عن كل إنسان اختار أن يفعل الصواب وهو في أقصى ضعفه. تفتح الرسالة ويسلم المفتاح، ويمتد الطريق من فعل صغير إلى مصير لم يكن في الحسبان.

0: أحمد ماما لا تنسى المفتاح.
1: معي معي.
2: بابا بتوصلني على الجامعة؟
3: إن شاء الله بابا إن شاء الله إذا لحقنا الوقت، بس ما تتأخري.
4: ماي باردة ماي باردة ماي باردة، تعبورد تعبورد ماي باردة.
1: يابا وقف شوي.
3: ليش يا أحمد؟
1: بدي أشتري مي.
4: تفضلوا، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، تفضلوا مي باردة.
1: قديش المي؟
4: بس بنص دينار.
1: أعطيني ثنتين غل.
4: حاضر، هاي أحلى ثنتين.
1: ليش واقف فوق من الصبح؟
4: بدور على شغل بس ما في نصيب، هاي أحسن من ولا شيء.
3: وين ساكن يا ابني؟
4: قريب من هون، بس اليوم لازم أجيب أغراض للبيت.
3: طيب اسمع، اركب معنا.
4: وين لوين؟
3: اركب اركب، ما عليك اركب، بدي أخذك مشوار في ورشة بعرف صاحبها، كان سألني عن عامل يساعده ويشتغل معه بالورشة.
4: بتحكي جد؟
3: ما بوعدك بإشي بس خلينا نجرب.
2: بابا بنتأخر.
3: ما علي يا بابا ما علي، شوي.
2: يلا خير.
1: أنا ما كنت مخطط لهالإشي.
3: ولا أنا.
5: أهلا أبو أحمد.
3: أهلا أهلا فيك أهلا.
5: مين هالشاب هذا؟
3: هذا شاب بيدور على شغل، وانت مثل ما حكيت لي بدك عامل عندك، قلت اجيبه وخليك تجربه يومين زمان.
5: بتمون يا ابو احمد بتمون، خلي عندي.
4: الله يجزيك الخير، والله ما بنسى معروفك.
3: يا زلمة ولا اشي، انت بس دير بالك على حالك.
2: غريب كيف صارت؟
1: انا كنت بس بدي اشتري مي.
2: والباقي صار لحاله؟
3: هيك هي بعض الأشياء، بتبلش صغيرة وبتكبر بدون ما ننتبه.
1: بتفكر ممكن تتغير حياته؟
3: إن شاء الله، إن شاء الله يمكن تتغير ويمكن لا، بس إحنا عملنا اللي علينا.
2: يمكن هذا الفعل الصغير يصير بكرة مهم كتير.
3: بس لاحظي يا سلمى، مش لأنه صغير، لأنه فعل صادق.
6: ليست التحولات الكبرى دائماً بنات العواصف، كثيراً ما تولد من حركة صغيرة لم ينتبه لها أحد، من فعل ينجز بلا تخطيط ولا يعلق عليه أمل، لكنه يسقط في المكان الصحيح.
2: يلا يا جماعة ليه قاعدين؟ يلا قوموا الأكل برد.
1: جد اليوم كان طويل.
2: الجامعة اليوم استنزفتني.
3: طيب شو أحكي أنا؟
2: يلا يعطيكم العافية كلكم. بابا
3: احكي يا سلمى.
2: اتذكرت الشغلة اللي صارت معانا اليوم الصبح وإحنا بالسيارة مع الشاب ما غيره. شغلة؟ شو صاير معاكم اليوم؟ شو فيه قولولي؟ هذا يا ماما في شاب ببيع على الإشارة مي، وبابا ساعده وأخده معنا على ورشة صاحبه يشتغل فيها.
3: شو مال هالشغلة يا سلمى؟
2: مش عارفة، بس من وقتها وانا عم بفكر.
1: بشو بتفكري؟
2: انه اللي صار كان بسيط، بس يا الله شو حسيته كبير. هلأ انا مش فاهمة، يعني ابوكم لقى واحد على الاشارة واخده على ورشة علشان يشتغل، طب يعني شو صار؟ بس فجأة صار في تغيير بحياة الشخص تماما.
1: انا بس كنت بدي اشتري مي.
3: وانا بس فكرت اني بعرف واحد ممكن يساعده.
2: ولا واحد فيكم كان متأكد إنه الموضوع ممكن يزبط؟
3: أنا والله حتى ما خطر في بالي.
2: بس أهم إشي إنه ما تجاهلنا اللحظة.
1: مزبوط، لو مرينا ما وقفنا كان اليوم خلص ولا حتفكر بالموضوع.
2: يا الله، أوقات الخير بيجي هيك بدون أي تخطيط
3: وبيمشي بسرعة، بس أثره بيضل.
2: غريب كيف موقف صغير بيخلي الواحد يعيد حساباته كلها.
1: عن شو؟
2: عن إنه مش لازم نكون أقوياء متمكنين عشان نعمل إشي صح،
3: ولا نكون جاهزين،
2: يمكن بس نكون منتبهين.
5: أهلاً أبو أحمد.
3: أهلاً أهلاً أهلاً فيك، كيف حالك اليوم؟
5: الحمد لله الله يرضى عليك.
3: قلت أمر أشوف كيف الأمور.
5: الأمور ممتازة يا أبو أحمد، الشاب ذكي وبلقط الشغل على الطاير.
3: عن جد؟
5: آه، وشغيل وما بتضمر، إذا هيك ظل بدي ثبته عندي.
4: صباح الخير.
3: هلا هلا، صباح النور. احكي لي كيفك اليوم؟
4: الحمد لله تمام، والله ما بعرف كيف بدي اشكرك.
3: يا رجل ليش الشكر؟ احنا بس دليناك على الشغلة.
4: بس هاي المدلة فرقت معي كثير عن جد، لو كل الناس مثلك هيك كان الكل بيشتغل.
3: الرزق على الله يا ابني.
4: بس الطريق احيانا بدها واحد يدلك.
3: المهم انت شد حيلك ودير بالك على شغلك.
4: ان شاء الله وما راح انسى اللي صار.
3: توكل على الله.
1: صحيح يابا، مريت على الورشة اليوم بعد ما وصلتنا؟
3: مريت.
2: وشو صار؟
3: صاحب الورشة مبسوط بالشغل.

0: شاب كتير بيحكي عنه ذكي وبلقط الشغل بسرعة وشغيل.
1: يا الله، رزقكم بالسماء وما توعدون. الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله.
2: يعني زبطت معه؟
0: يعني شكلها ماشية، قال إذا ضل هيك بثبته.
1: حلو، فرحت له كتير.
0: الغريب إني وأنا راجع ظل الموقف كله يلف براسي.
1: ليه؟
0: لأنه كل اللي صار كان صدفة، ولا واحد فينا كان ناوي يعمل إشي.
2: بس النتيجة طلعت كبيرة.
0: يا أبنائي، كل رحلاتنا السابقة، كل الأماكن اللي زرناها كان فيها فكرة واحدة، إنه الإنسان حتى وهو ضعيف بيقدر يعمل إشي.
2: كأنه اليوم شفنا هالفكرة قدامنا، مش بقصة قديمة، بحياتنا.
0: عشان هيك خطرت في بالي شغلة.
1: شو؟
0: بئر مدين.
1: بئر مدين؟
0: بالضبط، المكان اللي وقف فيه إنسان غريب وما كان معه إشي غير نفسه، وعمل فعل بسيط غير مساره كله.
3: في جنوب الكرك، حيث تخف الحركة وتثقل الذاكرة، تظهر بلدة مدين كعلامة قديمة على طريق عرف الغربة قبل أن يعرف الاستقرار. هنا لا تصرخ الأرض بجمال سريع، بل تقدم نفسها بطبقات من الصمت وحجارة بازلتية تدل على قدم المكان وصدق حضوره.
4: على الطريق المؤدي إلى البلدة الحديثة يمر الزائر بواد تنتشر فيه بقايا مدين القديمة، مبان حجرية داكنة تشهد أنها بقعة سكنها الإنسان واستقر بها طويلا. وفي قلب هذا الامتداد يقع بئر مدين، بئر محفور في الأرض الصخرية قريب من مغارة يتجمع فيها الماء، ومجاور لبئر آخر يعرف عند أهل المكان بالأوسط.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم.
1: يعطيك العافية.
5: الله يعافيكم. تفضل، هذا هو بئر مدين. المكان قديم من أيام طويلة، وهاي البلد اسمها مدين، وهذا الوادي كان يجير الرعاة يسقوا مواشيهم. البئر نفسه محفور بالصخر، وقريب منه مغارة تتجمع فيها المي. وفي بئر ثاني الناس بتسميه الأوسط. لما وصل سيدنا موسى عليه السلام لهون كان غريب وما معه شيء، لقي ناس بتسقي وشاف بنتين واقفين بعيد ما قدروا يوصلوا للدور. سألهم ليش، قالوا له إنه أبوهم شيخ كبير وما بيقدر يجي.
2: وساعدهم؟
5: طبعا، من غير ما يطلب مقابل سقالهم، وبعدها مشي وقعد تحت شجرة. بس اللي عمله فتح باب كبير بحياته.
0: كيف يعني؟
5: البنتين رجعوا حكوا لأبوهم، طلب يشوفوا واستضافوا، وبعد فترة زوجوا واحدة من البنات وصار زي ابن لهذا الشيخ. ومن هون بلشت حياة جديدة بعد خوف وغربة.
1: يعني الفعل كان بسيط بس غير كل شيء.
5: بالضبط، ما كان ناوي يغير مصيره، كان بس عم يعمل الصح بهاللحظة.
1: يا الله ما أجمل المكان. صح إنه بسيط بس قصته كبيرة.
5: كثير من الأماكن هيك، اللي بيعطيها قيمتها مش شكلها، اللي صار فيها.
0: بارك الله فيك يا حج، ما قصرت، الله يعطيك ألف عافية.
5: تفضلوا تفضلوا وخذوا وقتكم وراحتكم.
3: هنا عند بئر لم يحفر ليصنع تاريخا بل يمنح ماء، تعلم العالم أن المصائر لا تتغير دائما بأفعال عظيمة، بل بلحظة اختار فيها إنسان ألا يتجاوز الضعف وكأنه لم يره.
4: موسى لم يقف عند هذا البئر ليطلب نجاة ولا ليبحث عن مستقبل، وقف لأن الميزان داخله لم يسمح له أن يدير ظهره، فامتدت اليد وسقي العطش وتحول الفعل الصغير

0: إلى باب لم يكن في الحسبان.
1: هكذا تصنع الطرق حين لا نملك إلا أنفسنا، ولا نؤجل الخير حتى تكتمل القوة. بئر مدين لا يشهد على الماء، بل على اللحظة التي قرر فيها إنسان أن يبقى إنساناً وهو في أقصى ضعفه.
0: ومن هذا المكان يعود الزائر وهو يعلم أن الفعل الصغير قد لا يغير العالم، لكنه يغير صاحبه، ومن تغير غير مساره. تغلق الحلقة ويبقى المعنى أن المصير يبدأ أحيانا بخطوة لم ينتبه لها أحد إلا ما يعلمه الله عز وجل.
2: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. التصعيد يتواصل بين واشنطن وطهران وسط تعثر للمفاوضات والتلويح بالخيار العسكري. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. تستمر أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة، ويعد التعداد الحالي السابع في تاريخ المملكة. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى، وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية، ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: هذا وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، واطلع على سير العمل والبرامج التدريبية ومستوى الجاهزية إلى جانب خطط تطوير الأداء وتعزيز منظومة الأمن والحماية في المطارات. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية وسير البرامج التدريبية ومستوى الجاهزية والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها. كما اطلع اللواء الركن الحراسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحراسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية بما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات.
0: أدان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية بطائرة مسيرة باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأردن تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. إلى ذلك أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية بقيادة السعودية طراد وتدمير صاروخين باليستيين وعدد من المسيرات في مدينتي خميس أمشيط وجزان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت بأضرار مادية محدودة ومتهما جماعة الحوثي بالوقوف وراءها. وقال المتحدث باسم التحالف أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية بهدف ردع جماعة الحوثي. وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على عدد من الجبهات مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر بشرية. وتتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قاتلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. وتدور المعارك على جبهات عدة في ريف المحافظة، لا سيما في المناطق المطلة على الساحل الغربي الذي سيطر عليه الحوثيون قبل أكثر من أسبوعين. وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل أزمة النزوح في اليمن مع تزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. ونواصل فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني. ففي قطاع غزة أصيب فلسطينيان، أحدهما مسن فجر اليوم جراء إطلاق نار مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة برصاص الاحتلال شرقا. وكان استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما تواصلت الغارات والقصف المدفعي وأطلاق النار لا سيما في المناطق القريبة من ما يعرف بالخط الأصفر. وبالتزامن، تتواصل أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في الآليات والمعدات اللازمة لعمليات البحث والانتشال. وفي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون اليوم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنون أدوا صباح اليوم طقوسا تلمودية لمناسبة ما يسمى اليوم السابع والأخير من عيد العرش اليهودي. يشار إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تدنيسا مكثفا لمقبرة باب الرحمة من قبل المستوطنين في محاولة للسيطرة عليها وتوسيع مساحة أداء طقوسهم التلمودية في الأماكن الإسلامية المقدسة. وإلى لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مدينة النبطية جنوب لبنان أن أولوية بلاده هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم واستعادة مصادر رزقهم وإعادة الحياة إلى مدن الجنوب وبلداته وقراه. وقال إن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها وتنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. سياسيا، تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. في أوكرانيا، أسفرت الهجمات الروسية على كييف عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، وتسببت في إغلاق جسرين فوق نهر ديمبرو. وفي روسيا، قال مسؤول إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت صناعية في مدينة فولغراد التي تضم مصفات نفط كبيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخص واحد. وإلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتواصل حالة التصعيد بين الطرفين وسط تعثر المفاوضات واستمرار التلويح بالعودة إلى الخيار العسكري. متابعة في التقرير التالي.
3: بين التهديد بالتصعيد والاستعداد لمواجهة أوسع، تقف إيران أمام سيناريوهات مفتوحة مع استمرار تعثر المفاوضات مع واشنطن. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية استئناف الهجمات بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما تستعد طهران بحسب المسؤولين الإيرانيين لرد عسكري أوسع من السابق. وفي طهران تراجع القيادة الإيرانية خططا لتوسيع نطاق الرد في حال اندلاع هجوم أمريكي جديد، بحيث لا تقتصر الضربات على المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين. ورغم الاستعداد العسكري

0: العسكري تبقي طهران باب التفاوض مفتوحا وتؤكد أنها لا تهرب من المحادثات. وفي هذا السياق أعلنت السلطات الإيرانية تسلمها الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن مضمونه. وفي واشنطن نقل موقع أكسيوس أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من الوفد الإيراني مغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزامن مع تعثر المحادثات. وتقول مصادر إيرانية إن واشنطن تريد إدراج البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات، بينما تصر طهران على أن استئناف المحادثات النووية مرتبط بتلبية شروطها. وبينما تلوح واشنطن بالعودة إلى الخيار العسكري، تواصل طهران الاستعداد لاحتمال التصعيد مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، مساران متوازيان يضعان المنطقة أمام احتمالات متعددة بين التهدئة والمواجهة.
1: هذا وتعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز وفق ما أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وأعلنت أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز مما أدى إلى نشوب حريق. وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبلاغ عن أن الطاقم بخير من دون أن تحدد العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه وما إذا كانت ناقلة نفط أو غاز. وبات مضيق هرمز الذي كان ممرا لقرابة 5 إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب في قلب النزاع الذي أشعلته الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر شهر شباط بشن ضربات ضد إيران. خلصت دراسة للأمم المتحدة إلى أن حكومات العالم تنفد أمامها الخيارات لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران وأزمات أخرى، فيما قد تتجاوز تكلفة دعم الوقود $1 تريليون هذا العام. ووفقا لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، ستصبح إجراءات الحكومات حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أكثر صعوبة في الاستمرار نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الشهرين المقبلين سيكونان مهمين بشكل خاص للحكومات التي اتخذت إجراءات لتحديد أسعار السلع وتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية مع اقتراب أسعار النفط من $100 للبرميل وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضيق الخناق على ميزانياتها المثقلة بالفعل. وعودة إلى محلياتنا، حيث دشنت شركة بيت التصدير بالشراكة مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيتكو وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامج من المحلية إلى العالمية لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والخدمي التي لم يسبق لها التصدير. ويهدف البرنامج إلى تأهيل هذه الشركات لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز جاهزيتها التصديرية وتزويدها بالمعرفة اللازمة حول الأسواق المستهدفة ومتطلباتها، بما يساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وخلال إطلاق البرنامج تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء عن واقع الصادرات الأردنية وقال:
2: التركيز حقيقة على مدار العقدين الماضيين على قضيتين رئيسيات فيما يتعلق في موضوع التصدير: زيادة والتنوع في المنتجات المصدرة والتنوع الكامل في الأسواق التصديرية حتى لا يكون هنالك اعتماد على سوق معين في ظل متغيرات معينة تنعكس انعكاس كبير. وهذه قصة نجاح استطعنا كأردن نحققها على مدار 20 سنة الماضية.
1: في مبادرة مجتمعية تعكس روح التكافل، افتتحت مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء بنك الملابس في مدرسة سول الثانوية للبنات. رئيس قسم الزكاة في مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي الشيخ علاء الكساسبي تحدث لمندوب عدنان الجرال عن ذلك فقال:
3: جاء هذا التعاون مع مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، حيث تم افتتاح بنك الملابس ويستهدف الأسر العفيفة في لواءي المزار الجنوبي ومؤاب، في مبادرة مجتمعية تعكس أسمى معاني التكافل والتراحم وخدمة المجتمع. تأتي هذه المبادرة أيضا انطلاقا من أهمية تعزيز ثقافة العطاء والتعاون والمسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل بين أبناء المجتمع، بما يضمن وصول الخير إلى مستحقيه ويحفظ كرامتهم. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه المبادرة.

مبادرة المباركة في مقدمتهم فضيلة الشيخ رامي القطاوني صاحب المبادرة، وللفاضلة مديرة مدرسة سوري الثانوية للبنات السيدة هناء الطراوني على جهودهم المباركة وحرصهم على تحويل فكرة الخير إلى واقع ملموس وأثر مستدام، كما نتقدم بالشكر والتقدير.

0: إدارة التربية والتعليم في بناء مجتمع متراحم متكافل ومتعاون.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم لطيف، الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل مع ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد لطيف، الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد يصعبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية، هذه إعادة لأبرز العناوين. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. التصعيد يتواصل بين واشنطن وطهران وسط تعثر المفاوضات والتلويح بالخيار العسكري. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في قسم الأخبار، وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الشكر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 75 مرة، جاءت بصيغة الفعل. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وبصيغة الاسم وسيجزي الله الشاكرين، وبصيغة المبالغة

إن ربنا لغفور شكور. وارتبط الشكر في القرآن الكريم بالإيمان والتوحيد. واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وبالنعم وبقائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالصبر إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كما اقترن الشكر بالله عز وجل، فهو سبحانه شاكر عليم وشكور حليم وغفور شكور. وتنصرف هذه المعاني إلى قيمة الشكر التي يمن الله بها على عباده من حيث قبول طاعاتهم ومضاعفة الأجر لهم. ولا يتحقق الشكر من الإنسان لخالقه إلا إذا تحول إلى حركة وسلوك يبدأ من القلب واللسان فتترجمه الجوارح. شكر القلب الاعتراف واليقين، شكر اللسان الثناء والامتنان بفضل الله ونعمه، وشكر الجوارح استعمال النعمة في طاعة الله وتجنب استعمالها في معصيته. وقيمة الشكر بمعناها الأعمق مرتبطة برؤية المنعم لا النعمة فقط. والعجز عن الشكر هو قمة الشكر، وامتحان الشكر في المحنة وعند المنع. والشكر حصانة وجودية للإنسان في معركته الكبرى مع الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإذا كان الحمد أعم من الشكر من حيث الأسباب، فإن الشكر أعم من الحمد من حيث الوسائل. فهو بالقلب اعتقاد، وباللسان ثناء، وبالجوارح عمل وتطبيق. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد جاء سياق الشكر في القرآن الكريم دالة على عمق قيمة الشكر وتنوع غاياته وثمراته. فالشكر بفعل المضارع تشكرون تكرر نحو 20 مرة لحكمة تهيئة الكون والإنسان للقيام بالشكر كغاية مرجوة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيما جاءت صيغة الشكور لتدل على الندرة والقلة. وقليل من عبادي الشكور، وذلك من أجل الكشف عن طبيعة النفس البشرية. ومن اللطائف أنه لم يرد في القرآن الكريم كلمة نشكر، بينما وردت مثلا كلمة نعبد وكلمة نستعين. وتلك لفتة تربوية تشير إلى اعتراف فردي دائم بالقصور. الشكر لله دين في ذمة الوعي الإنساني لا يملك بشر أو أمة أن تدعي أنه أنها أو أنه أوفته حقه. وفي القرآن الكريم مقاربة بين الشكر والكفر. الشكر في اللغة ظهور ونماء وإشعار، والكفر تغطية وغمط وإخفاء. الشكر جوهر الإيمان العملي، والكفر يبدأ من كفران النعمة ونكرانها. النتيجة الشكر زيادة في الخير، الكفر عذاب شديد وجوع وخوف. في هذه الحلقة نناقش قيمة الشكر في القرآن الكريم، ونتساءل ما معنى الشكر وما دلالاته في سياق الآيات القرآنية؟ ما العلاقة بين الشكر والصبر؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ كيف يكون الشكر عملا وبناء وحضارة؟ كيف يشكر الإنسان خالقه؟ وكيف يشكر الله تعالى عباده الصالحين؟ ما الزيادة المقصودة التي وعد الله بها الشاكرين؟

0: ثم لماذا يركز الشيطان معركته مع الإنسان في سرقة الشكر منه؟ ما الذي يحدث للإنسان إذا فقد واجب الشكر لله تعالى والشكر أيضا لعباده عز وجل؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نستعرض ونناقش فيها موضوعا أعتقد أنه من أهم الموضوعات في حياتنا المعاصرة. كثيرا ما نقول لبعضنا شكرا، لكن هل نقول لمن أنعم علينا بكل هذه النعم شكرا باستمرار؟ أسأل الله أن نكون من الشاكرين. أرحب بضيفي الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل دكتور أسامة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين، حياكم الله وبياكم.
0: ما الشكر يا دكتور؟
1: أولا بداية أشكر لك من بداية هذه الاستضافة، وأشكر الأخوة المستمعين جميعا، وأيضا أشكر إذاعة البث المباشر إذاعة الأردنية،
0: بارك الله فيك،
1: وضيفك الذي يأتي بعدي إن شاء الله دكتور محمد الدعجة. الشكر في حقيقته هو اختبار ابتلاء من رب العالمين أنك تشكر أم تكفر، ولذلك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وهي مرتبة ومنزلة عظيمة من المنازل فوق حتى حد العبادة، يعني أكمل صور العبادة هي صورة الإنسان الشكور الذي يشكر والذي يقوم بالمبادرة بالعمل ويرد المنفعة ويرد الفضل لصاحبه حتى لو لم يطلب منه مقابل ذلك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل يقولون له يا رسول الله أنت تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني الهدف الأسمى من الشكر ومن العبادة هو أن تصل إلى وصول دخول الجنة، ومع ذلك فإنك تستمر في قيام الليل حتى يصبح هناك ورم في القدمين. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إلى منزلة الشكر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبد الشكور مرتبته أعلى من الذي يجازي مقابل عمل يؤدى إليه، وإنما هو يقدم منة أو يقدم يظهر تفضلا للمنعم عليه وللمسند لأمره أن يقدم له الشكر في كل لحظة في كل وقت حتى لو وصل في الغاية والمنتهى إلى أن يصبح من أهل الجنة. فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك وجدنا أنه كل الآيات القرآنية تتكلم عن لعلكم تشكرون، كثيرة من الآيات تتكلم تقول لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون، وكأن المقصد من كل ما يعطينا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الهدف هو أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال أفلا أكون عبدا شكورا.
0: ولماذا كما قلت تكرر لعلكم تشكرون مثلا ولم يتكرر لعلكم تحمدون؟
1: طبعا نعم، لأن هناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الحمد من حيث سببه وموجبه كما يقول العلماء هو أعم من الشكر، ولذلك قالوا بأن الحمد يحمد على صفات ذاتية، مثلا أحمد الله عز وجل على مغفرته وعلى رحمته وعلى هذا الحمد يكون، وعلى منحه وعطاياه، فهو يشمل الشكر وغيره، لكن الشكر أخص، ولذلك يكون في مقابل الإحسان. لذلك العلماء قالوا كل شكر حمد وليس كل حمد شكر، كل شكر هو حمد ولكن ليس كل حمد هو شكر، إذن الشكر أخص بهذا المعنى.
0: في المرتبة ماذا يعني كيف نصنف الحمد والشكر في المراتب؟
1: من جهة السبب نقول بأن الحمد أعم والشكر أخص. يعني بقول فلان أشكره لأنه ساعدني، لكن لا أقول له أحمده لأنه شجاع. لا أقول أحمده فلان، أقول شكرتك لأنك شجاع، لا أقول شكرتك لأنك شجاع، ولكن أقول حمدتك لأنك شجاع.
0: نعم.
1: فهو صفة ذاتية في الموصوف، فإذا قلت حمدتك لأنك شجاع لا أستطيع أن أقول مقابلها شكرتك لأنك شجاع، لأن الشجاعة صفة ذاتية فيه، ما نالني منها شيء، ما نالني منها شيء، فلذلك لا أقول شكرتك لأنك شجاع، وإنما أقول حمدتك لأنك شجاع. بالمقابل الحمد أخص في الأداة في الوسيلة، والشكر أعم، ولذلك الحمد يكون باللسان والقلب فقط ولا يكون بالجوارح. الآن ما في حمد عندنا بالجوارح، بينما الشكر يشمل اللسان والقلب والجوارح.
0: نعم.
1: ولذلك وجدنا أن الحمد من جهة هو أعم ومن جهة أخص، والشكر من جهة أعم وهو من جهة أخرى أخص، وهذا اللي هو التداخل في المعاني البلاغية بين المصطلحين.
0: إذن كيف نشكر؟ يعني ما دام الشكر يبدأ بالقلب ثم باللسان ثم بالجوارح، عملية الشكر، آلية الشكر كيف تكون؟
1: الشكر في أساسها بناء على أنواعها، فأول ما يكون أمرها في القلب، أشكر الأمر بقلبي، أشكر كل من ساعدني وكل من أعانني وكل من دفع عني الضر وكل من قدم لي معروفا في الدنيا أو في الآخرة فأشكره، هذا في القلب. ولكن بعد ذلك عندنا اللي هو الشكر باللسان، ثم الشكر بالجوارح. الشكر باللسان أن أشكر من قدم لي الخير، ولذلك قال من لا يشكر من لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
0: نعم.
1: انه لم يحقق معنى الشكر الصحيح، من لا يشكر الناس على حسن صنائعهم، طبعا بالمشروع منها وليس بالامر الممنوع.
0: صحيح.
1: اتكلم عن واحد وظفني بالواسطه بالزور والبهتان واقول والله شكرته، لا، انت فعلك اساسا باطل ونتيجته باطله ومهناه باطل،
0: هذا لا يستحق الشكر،
1: وشكرك له ايضا حرام. واحد والله زرق لي مناقصة بالزور والبهتان، شكرك له باطل وفعله باطل وهو حرام، وعليك حرام وعليكم جميعا فيه حرام. لذلك نتكلم نحن عن الاستحقاق الصحيح الذي إذا كان فيه منفعة مستحقة أو فيه دفع من مضرة وكان في ذلك أيضا محقا، فعندئذ نقول بأنه قد فعل هذا الشكر إما باللسان وإما بالجوارح. اللسان بشكره بلسانه بقوله، ومن ذلك حتى الشكر على مواقع التواصل التعليقات إلى أن هذا يعتبر من الشكر باللسان. وأما الشكر بالجوارح أن أرد لهذا الذي قدم لي خيرا مباحا أن أقدم له أيضا أمرا بالمقابل حتى يكون دوام المنفعة للمجتمع أعم وأشمل.
0: الشكر للمنعم أم على النعمة؟
1: الشكر للمنعم على النعمة التي قدمها، فأنا أشكر المنعم على النعمة التي قدمها، فالأمر لهما كليهما، أنا أتقدم بالشكر لله عز وجل على فعله وعلى إحسانه وعلى منه وعلى فضله، ويكون ذلك مقابل هذا الشيء. كما ذكرنا إنه الحال الطبيعية أن يكون لقد جاء إلى صفك أو إلى جنبك ما يجعلك في حالة أفضل أو يبعد عنك سوءا أكثر، فهذا يكون مجلبة للشكر. الآن في بعض الناس يشكر بدون ما يكون في عنده شيء، يعني معنى آخر بعض الناس حتى لو كان وضعه بسيطا وإمكانياته محدودة لكنه يشكر كثير للشكر لله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن الأدب مع الله عز وجل، ومن وفقه إلى أن يكون شكورا فعندئذ هذا مرتبة عليا من مراتب اللي هو العباد، أعلى من مراتب حتى مراتب العبادة.
0: يعني الشكر
1: الشافعي،
0: نعم تفضل.
1: الإمام الشافعي يقول الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمه من نعمه إلا بنعمة منه، يعني من وفق إلى الشكر فهو بحد ذاتها نعمة تستحق الشكر أن يوفق الله عز وجل. وذلك ابن عمر بن عزيز رضي الله عنه كان يقول قيدوا نعم الله عز وجل بشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن مطلوب منا أن نشكر الله عز وجل على كل إحسان وعلى فضل مهما كان، الحمد لله
0: حتى في المحنة وفي المنع.
1: طبعا قال الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهذا المعنى اللي مرة ذكرنا قلنا بأن أحد العلماء كان يبتر قدمه أصيب بمرض فأرادوا بتر طرف من أطرافه، وأثناء بتره جاءه خبر فقال له ابن لك قد مات، فقال الحمد لله، وهم يبترون قدمه أو يده، فقال الحمد لله، قالوا أمرك عجيب، أنت في هذا البلاء وأنت في هذا

0: أو أنت في هذه المصيبة؟ قال إن كان قد أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا. وهنا اللي بنقول عنه إحنا النظرة إلى النصف الممتلئ وليس إلى النصف الفارغ. فقال إن أخذ طرفا فقد أبقى أطرافا، وإن أخذ ابنا فقد أبقى أبناء، اللي يسموها النظرة الإيجابية الآن بزمننا هسه.
1: نعم نعم،
0: النظرة الإيجابية، مش كل شيء بيتمحن عليه، مش كل شيء ينتقده بدون فهم.
1: ومن المحنة ومن المحنة بالشكر تخرج النعمة يا دكتور.
0: طبعا، لذلك عندنا في الشريعة الإسلامية لما بين قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، له خير.
1: صحيح.
0: فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كلتا الحالتين الإنسان المسلم يستطيع أن يوظف الأمرين حتى يصل إلى رضا الله عز وجل، وبالتالي تحقيق المعنى الكبير جدا من معاني العبودية التي نحن نسعى إليها في هذه الدنيا.
1: إذا كان شكر العبد مفهوما، فكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى؟ ورد في القرآن الكريم الله شاكر عليم، شكور.
0: نعم.
1: حليم،
0: شكور. نعم، ولذلك من أسماء الله الحسنى الشاكر والشكور. وطبعا تستغرب، احنا بنقول انه اذا كان الشكر هو لمن قدم لك معروفا، فاذا معناته ما معنى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ كيف نقول بان الله شاكر وبان الله شكور؟ العلماء ذكروا ذلك فقالوا بان الله عز وجل يجازي من يقدم شيئا يسيرا. قال من أتاني حبوا أتيته أرولة، ومن تقدم إلي باعا تقدمت له ذراعا، ومن جاء. هذا الحديث القدسي معروف.
1: صحيح.
0: معنى ذلك إذا أنت توجهت باتجاه الله عز وجل شيئا يسيرا، ربنا عز وجل سيشكر لك ذلك ويفعل لك مزيدا من الخير والعطاء في هذه الدنيا وفي الآخرة على حسن صنيعك. ودوام فعل ذلك من الله عز وجل وصف بذلك بأنه الشكور. فالفرق بين الشاكر الذي فعل ذلك مرة، لكن الشكور من يديم فعل الشكر دائما وأبدا على أي صنيع يفعله. لاحظ معي حديث النبي عليه السلام عندما ذكر قال أن امرأة دخلت الجنة بكلب، أو رجل دخل الجنة بكلب، وامرأة دخلت النار بهرة. شو سببها؟ سببها عمل بسيط، نظنه بسيطا ولكنه عند الله عز وجل عظيم. قال يقول كلمة، قال لو وزنت هذه الكلب بجبل أحد لوزنته. إذا معناته في أشياء، هذه الأسرار الموجودة في هذا الدين التي قد تكون للشيء اليسير البسيط ولكن الله عز وجل يحاسب عليها كثيرا، وهذا معنى اللي هو الشكر. ولذلك طبعا هو ليس لأن الله عز وجل بحاجة إلى عبادتنا، الله غني عن عباده.
1: صحيح.
0: ربنا شو يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شو بفعل الله عز وجل بعذابكم ما دام أنكم شاكرون لله سبحانه وتعالى؟
1: ولماذا تقدم الشكر على الإيمان هنا؟ ما اللطيفة القرآنية؟
0: تقديم الشكر على الإيمان لأن المرتبة العليا تتكلم مع الخاصة، تتكلم مع خاصة الخاص. الإيمان إذا أطلق الإيمان والإسلام فالمقصود بهما واحد. فالمعنى من المقدم، اللي بيكون مرتبته عليا ولا مرتبته متدنية؟ المرتبة العليا. لذلك شو قال؟ هناك مؤمنون وهناك مسلمون، موجود مؤمنين مسلمين. صحيح. لكن قديش في عندنا شكورين
1: وشاكرين
0: وقليل من عبادي الشكور. وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طبعا هذا مش فقط في خاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما في البشرية، لأنه هذا أمر موجود في سبر البشرية، موجود في صفة البشرية، أنهم عندما يكونون في نعيم وفي رخاء ينسون الله عز وجل. إمتى بتذكر رب العالمين؟ لما يبلش الشدائد عليهم. وذلك الإنسان الذي يبلغ المرتبة العليا هو من يتذكر الله عز وجل في الحالين، في حال السراء وفي حال الضراء، فيتذكر الله عز وجل في كل حال، ولذلك يخرج من هؤلاء القليل ويصبح من هؤلاء، أو يخرج من هؤلاء الكثير ويصبح من هؤلاء القليل الذين هم في أعلى مرتبة من مراتب البشر.
1: هنا استوقفتني الآية الكريمة التي تتحدث في الحوار مع الشيطان، يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. امتحان الشكر هنا بالنسبة للشيطان في معركته مع الإنسان، ما قال ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم متقين، قال شاكرين.
0: وهذا هو السر في أنه إبليس، طبعا إبليس يحارب على جميع الجبهات.

0: بجميع الاتجاهات. لكن الشيطان أهم شيء عنده أن لا يكون هناك متفوقون في الابتداء في الأساس. ثم بعد ذلك أن لا يكون هناك مؤمنون. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الأمر الثاني أن موضوع الشكر إذا نظرنا إليه عمليا في الواقع ستجد أنه يستطيع أن يشمل كل مناحي الحياة. يستطيع أن يكون هناك في التطبيقات المعاصرة مثلا شكر نعمة المال مثلا. فإذا استطاع أن يمنعك من أن تكون عندك شكر في تقدير نعمة المال وصوره كثيرة في الإسلام، الاستثمار الجماعي، الوقف الحديث،
1: الزكاة، الصدقات،
0: الترشيد الاستهلاك المسؤول. طبعا هو الآن إذا استطاع أن يقنعك أن تكون مسرفا أو أن تكون مبذرا، هذا الذي يريده. إذا أنت خالفت الشكر وهو في كل جوانب الحياة، الشكر في كل مناحي الحياة. لما بيجي انه يمنعك من ان تفعل الخير اللي هو اعاده توزيع الفائض للمحتاجين، منعك من توزيع الخير، اليس هذا منع للشكر؟
1: طبعا.
0: طيب شكر نعمه الصحه والوقت، شو مثل ماذا؟ استثمار الصحه في خدمه المجتمع، التطوعات اللي بتصير عند كثير من اهل التخصصات.
1: الله يفتح عليك والله يا دكتور، الله يفتح عليك بهذا العمق اللي بتقدمه، لانه الناس بيفكروا يا دكتور ان الشكر تقول لنا شكرا وخلاص يعني.
0: لا وين تطبيقات المعاصره؟ نعمه العلم والمعرفه والتقنيه، وين عندنا نشر العلم النافع، صناعه المحتوى المفيد؟ اذا منعك ان تصنع محتوى مفيدا، اذا منعك من الشكر، منعك من خير كثير. تيسير المعرفة المفيدة، الآن المعرفة الموجودة المتاحة في كثير منها غير مفيد.
1: حسنت.
0: وكثير من الناس يتوجهون هذه التوجهات بعيدا عن المنفعة المفيدة. عن هذه المنفعة المفيدة فقد فعل ما يريده إبليس في إبعادنا عن الصراط المستقيم.
1: يعني جماعة وأنا مالي وأنا شو دخلي والخلاص الفردي، هذول لا يدرجوا في تصنيف الشاكرين.
0: لا طبعا، هذا من الذين استطاع إبليس أن يمنعه من الشكر. نعمة الاستقرار، نعمة الأمان، الحفاظ على الممتلكات العامة. إذا استطعت أنت تكسر لمبة بالشارع، ولا تكسر طرف شارع أو طريق، ولا رصيف، ولا إشارة مرور، ولا غيره، وكل هذا أنت سرت مع إبليس فيما يريده. التكافل والمودة بين المسلمين نفس الشيء. إذا امتنعنا عن التكافل والمودة نفس الشيء. إذا استطاع أن يجعلك مهدرا للموارد من المياه والطاقة، إذا معنى ذلك أنت مع إبليس. التذمر المستمر والمقارنة السلبية عمره ما حاجك من خير، ولا عمره تكلم بشيء يفيد المجتمع. إذا معناته أنت منعت الشكر استجابة لإبليس. ومثل ذلك أيضا أن ينسب النجاح لنفسه، زي نظرية قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. طب انت شو الجاج وشو الصوص وشو مرقته؟ ما انت امبارح بقيت راسب، اليوم عرفت شغله سريه، شغله معينه، اصبحت من خلال تاتي المال تقول هذا اتيته على علم عندي؟ زي قارون، نفس قضيه قارون. فربنا ماذا قال؟ قال فخسفنا به وبداره الارض. هذه النظره اللي ما بشكر الله عز وجل، يقول والله هذا كله نعم الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، اللي ما عنده هذه الروح ولا عنده هذه المعرفه، إذا هو استجاب لإبليس وحقق مقصد إبليس في ألا تكون من الشاكرين. عندنا أيضا كثير من الصور المعاصرة اللي ممكن من خلالها إحنا ننمي قضية الشكر. يعني هسه الآن إحنا أبنائنا وأطفالنا بنقدر ننمي فيهم قضية الشكر؟ نعم. إحنا ممكن يكون عندنا أول الآباء والأمهات عندهم قدوات عملية في المنزل لأبنائهم كيف نكون شاكرين للطعام، بقايا الطعام، الخبز، الأشياء اللي لا تأكلها تستخدمها لا نكون لها مهدرين. الترشيد الرقمي، يعني أن نرشد استخدامنا لوسائل التواصل.
1: صحيح.
0: للشاشات، التلفزة، أن يكون عندنا شيء منضبط، عندنا جداول، عندنا شيء مفيد في القراءة، في النزهة، في الطبيعة، وأن يكون هناك ترشيد لمثل هذه المسائل. وضع أيضا قضية مبدأ المكافأة وليس الاستحقاق، أن يشعر الإبن بأن القضية قضية أنك فعلت أمرا جيدا ستكافأ عليه، مش القضية أنك استحقاق أنك يجب أن تأخذه.
1: صحيح.
0: سواء فعلت شيئا أو أمرا حسنا. عندك أنشطة كثيرة ممكن نطبقها. نعمل عندنا دفتر صندوق شكر يومي، ويوضع فيه نقاط أن هذا الطفل شكر والده، شكر معلمه، وشكر معلم عامل الوطن، شكر أستاذه، شكر، فيوضع له شيء يحفز عليه في نهاية الشهر أو الأسبوع إلى آخره. أيضا أن يعمل المساعد الصغير للعمل التطوعي للأبناء، نقول تعال افرز ملابسك، الملابس الجيد اللي يعني نص عمر حطها، ولسنذهب لنقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في بلدنا، وما أكثرهم وما أكثرهم. احنا كثير ناس بيسألوا عن الزكاة، نقولهم 95% من الشعب الأردني هو يا فقير يا مسكين، انطبق عليه حال الزكاة من مصارف الزكاة، يا 90 يا 95. فلذلك الآن أنا إذا ربيت في ابني هذه القيمة حتى يشعر أن مجتمعنا، أنت صحيح عايش في جو مريح ربما تكون أحسن من غيرك، لكن انظر إلى من هو دونك، وهذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى من هم دونكم ولا تنظر إلى من فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله عز وجل. فأنا لما معلم إني يشوف مجتمعنا كيف مجتمعنا موجود في حالات، يستشعر أنه في ناس يحتاجون إلى هذا العطف، إلى هذه المحبة، حتى نحقق أهداف الشرعي في هذه المسائل.
1: لا يمكن أن تحقق ذا يعني هذه التطبيقات إلا على أساس الاعتراف بالنعمة يا دكتور. يعني كيف يمكن لهذه التطبيقات أن تستقيم إذا ما ولدنا في الذات، ذات الطفل وذات الشاب وذات أنه في نعمة؟ اليوم في إنكار للنعمة، أو في عن إهمال خلينا نقول للنعمة، للاعتراف بالنعمة، ثقافة النعمة.
0: هي الفكرة أنه أصبح الناس يعيشون مع النعمة على أساس أنها أمر ثابت، صحيح. على أنها أمر موجود، يعني
1: تحصيل حاصل،
0: تحصيل حاصل. فلذلك هو لم يشعر بالفقدان، لم يشعر بالحرمان، لم يشعر. يعني الآن إخوان الله يفرج عنه في غزة، لما صرنا نشوف حالات مرجع أبنائهم فرجوا كيف الناس عايشين، انظر الشتاء مقبل عليهم كيف يعيشون في الخيم، ويعيشون الجرذان تعيش معهم، الله يعينهم ويسر أمرهم ويفك كربتهم. إذا المعنى ذلك إحنا بنعلم الناس، نقول فرج انظر كيف يعيش. كثير من الحالات منظر على التقارير الموجودة، المجاعات والفقر والتقتيل والتهجير في بلاد العرب والمسلمين، بنعلم دروس لأبنائنا، نقول فرجوا كيف الوضع الحال، حتى لا يرى بأن القضية قضية الأمن والاستقرار اللي انت عايش فيه هو عبارة عن أمر يعني تلقائي، هو أمر مش تلقائي. هذا الأمن والاستقرار هو بركة من رب العالمين ونعمة، ويجب أن تشكر الله على هذه النعمة. كيف أشكرها؟ إذا الخطوات التطبيقات العملية اللي حكينا عنها تؤدي هذا الغرض إن شاء الله.
1: يعني قيمة الشكر مهمة ليست للفرد فقط، وإنما للمجتمع وللأمة. نعم. بالتالي يعني طبعا يمكن أن ينصرف هذا الشكر إلى أمة تشكر، إلى عالم يشكر، إلى مجتمع يشكر.
0: طبعا الآن إذا كانت الأمة، هذه الأمة شاكرة لأنعم الله عز وجل، مش نعمة واحدة، واستشعرت أنه في نعمة، واستشعرت في أن لا بد من واجبها أن تشكر الله عز وجل، إذن هي أمة خير. لكن هذا أيضا يحتاج إلى أن نكون يعني نعرف كيف نشكر الله عز وجل. يعني المجتمع كيف يشكر؟ أصل الإنسان الفرد يشكر بقلبه، يشكر بلسانه، يشكر بجوارحه، تمام، آمنا، سجدتين ركعتين شكر بصير، سجدتين شكر بصير، والأمران جائزان، يعني سواء ركعتين أو صلاة، صلاة ركعتين بنية الشكر يجوز. طب المجتمع كيف بده يصلي شكر؟ المجتمع كيف يصلي شكر؟ المجتمع كيف في جوارحه يفعل الشكر؟ نحن بحاجة إلى برامج عملية في مجتمعاتنا حتى نشكر الله على هذه النعمة، لأنه أنا بنعمة يجب أن أديمها، وبالتالي كل ما يهدد هذه النعمة من زوالها يجب أن أسعى في منعه، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع الشكر. القضية أن المجتمع مش فقط أنه أنا بعيش على هذا الوضع اللي أنا فيه وانتهينا، لا، يجب أن يكون في عندنا برامج، هذه البرامج لاستدامة الشكر. مش بنقول تنمية مستدامة، نحن نحتاج أيضا إلى شكر مستدام، وإلى برامج تديم الشكر في مجتمعاتنا حتى تبقى هذه النعمة إلى قيام الساعة إن شاء الله. الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الناجين بين يديه سبحانه وتعالى.
1: اللهم أمين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. أنا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير، وأدام عليك الصحة والعافية. والشكر أيضا كان معي فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك دكتور. ورحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجي، العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. دكتور، لماذا وضع القرآن الكريم الشكر والكفر في مقاربة ضدية، وكأن الإنسان إما أن يكون شاكرا أو أنه يكون في عداد الكافرين؟
2: سبحان الله، لا شك في ذلك. لا شك في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى بعد الحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1: والسلام
2: وعلى آله وأصحابه.

0: وراه ومن والاه. بارك الله تعالى بكم دكتور.
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا بك يا دكتور.
0: نعم، هو الإنسان في حال من الحالين كما قال الله تعالى: هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا. هو يسمع ويبصر وهو في كامل قواه العقلية، وأرسل الله تعالى إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. ثم بعد ذلك هو إما أن يكون شاكرا باتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى، أو أن يكفر بما أنزل الله.
1: إن هديناه السبيل إما شكرا
0: إما شاكرا وإما
1: كفور.
0: نعم، فهو الآن هذا قضية الشكر والكفر. طبعا نحن لا نتكلم هنا عن العقيدة إما شاكرا أو كفورا، فهنالك كفر النعمة وهو كفر دون كفر لا يؤدي للخروج من الملة، بخلاف الكفر والعياذ بالله الكفر العقلي.
1: نعم،
0: فالله عز وجل ذكر هذا وذكر هذا. لذلك الإنسان إما أن يتبع طريق الحق فيكون شاكر لله عز وجل، أو أن تكون الأخرى والعياذ بالله فيكون جاحدا لأنعم الله تبارك وتعالى. يعني إنسان وهبه الله تعالى مالا فأنكر نسبة يعني هذا الرزق إلى الله عز وجل، أن الله تعالى هو المنعم المتفضل على هذا الإنسان، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما قال قارون والعياذ بالله، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. الله عز وجل ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا هو الشكر، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فبعض الناس كقارون قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني هذا بكدي بتعابي بحكمتي بعلمي أنا تغربت وأنا جمعت. كثير من الناس تغرب ولم يرزق، كثير من الناس عمل وعلم وكد وتعب ويعني واصل الليل بالنهار ولم يرزق، ولكن الله عز وجل رزقك وأنعم عليك. إذن القضية ليست قضية مجهود شخصي ولا قضية علم ولا قضية عمل، القضية أن هذا الرزق قدر من الله عز وجل. الله يبسط الرزق لمن يشاء
1: ويقدر.
0: لذلك هنالك الشاكر الذي ينسب هذه النعم إلى المنعم الحقيقي المحسن الحقيقي المتفضل الحقيقي وهو الله عز وجل، فلا يخطو خطوة إلا ويقول الحمد لله.
1: يعني هنا الشكر اعتراف برؤية المنعم أولا.
0: لا شك، الاعتراف بالمنعم وبالمحسن، وإنما أنا سبب، ولكن المتسبب الحقيقي والمنعم الحقيقي بهذا الرزق هو الله عز وجل، والله عز وجل. فهذا شاكر، فتجده يسخر هذا المال في طاعة الله عز وجل، يخرج زكاة ماله، يتصدق، يفرج على الناس، يتجاوز عن المدينين وعن المحسرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا شاكر لما أنعم الله تبارك وتعالى.
1: نعم،
0: لذلك الشكر أولا أن ترى أن المحسن والمتفضل هو الله عز وجل، وأن تنسب النعمة إلى الله، ثم ثانيا أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى.
1: يعني في استحقاقات للنعمة.
0: نعم، لا في معصيته. وأعظم الجحود أن الله عز وجل يرزقك رزقا، يرزقك مالا، يرزقك جاها، فتسخر هذه النعم في معصية الله عز وجل لا في طاعته. فهذا من الجحود، وهذا من كفران النعمة والعياذ بالله، الذي حذر الله تبارك وتعالى منه في كتابه الكريم. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا لله عز وجل على كل النعم، والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله.
1: وشو بده يحصيها لو بده دقق في يعني في نفسه الإنسان
0: وفي أنفسكم أفلا
1: يعني شو بده يحصى حتى يحصي؟
0: لذلك ومتى الإنسان يستشعر وجود النعمة؟ لما يفقد هذه النعمة.
1: صحيح،
0: يعني الإنسان ينام 6 ساعات.

0: سبع ساعات ثمان ساعات ما شاء الله
1: صحيح.
0: يستيقظ نشيط، هب أنه في ليلة من الليالي أوجعه يعني ضرسه
1: صحيح،
0: فلم ينم تلك
1: أو
0: الليلة
1: راوده القلق،
0: أو جاءه القلق، لو فرضنا قلق مدة ليلة أو ليلتين سوف يصبح عنده شيء من الهوس كمان.
1: هذه النعمة
0: يقول
1: شوف.
0: نعم الأطباء يعني المختصين بهذا المجال، ويفقد التركيز ويصبح عصبيا وتتراءى له كثير من الأمور غير الموجودة، فقط لو يعني لم ينم ليلة أو ليلتين. فانظر إلى نعمة الله عز وجل في هذا الجانب، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا التوافق في نعم الله عز وجل والاتساق والتناغم يعني هذا شيء عجيب. فالأصل أن كل شيء ينبغي أن يعني يلفت نظر الإنسان في عظيم نعم الله تبارك وتعالى.
1: يعني الصبح لما تصحى وتقعد تعمل جردة حساب شو النعم اللي الله سبحانه وتعالى، لما صحيت ولا أنا عيوني بشوف فيهم، صحتي كويسة،
0: سبحان
1: ولا
0: الله.
1: شوف قديش النعم هذه، يعني بتذكر الإنسان أو هكذا يجب بالشكر، أنه دائما يكون شكور، مش دائما يكون جحود وكفور وأنه مش عاجبه العجب. مش وفي حياتنا اليوم يا دكتور تمتلئ مثل هذه الشكوى وعدم مش شايف إشي، مش شايف أنه الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذا الخير، ولو أنه أحيانا يعاني من المرض أو الفقر، لكن هنالك نعم أكثر وأوسع وأشمل تستحق الشكر.
0: يا سيدي نعم الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، ومن يكثر الشكوى بغير سبب سوف يأتيه يوم يكثر من الشكوى بالأسباب التي لا تعد ولا تحصى. بعض الناس تجده متذمرا لا يشكر الله عز وجل على نعم من النعم. لو نظرنا في حال هذا الإنسان، أعطاه الله تعالى الصحة والعافية ولا تقدر بثمن، والله لو احتاج إلى عملية قلب، لو أنه صار عنده مرض معين لدفع كل ما لديه من المال، غيرك دفع هذا المال، أنت سليم، الله عز وجل عافاك من هذا الابتلاء. بعض الناس تعرض لمصائب، فقد عمله وباع بيته وأصبح صفر اليدين من كل شيء، وهذه نماذج موجودة في المجتمعات يعني الله عز وجل عفو العز، وأنت قد عافاك الله عز وجل. بعض الناس ابتلي بفقد الولد، بفقد الزوجة، بالإفلاس، بفقد المال، وأنت أنعم الله تعالى عليك بكل ذلك. الآن نسأل الله عز وجل أن يعطي وأن يرزق كل محروم. كم من إنسان لا يولد له، أسأل الله عز وجل أن يرزقه، وأنت قد رزقك الله تعالى ذرية، انظر إلى هذا الذي لم يرزق، والله يتمنى لو عنده الملايين وأنفقها في سبيل أن يولد له، ولكن الله عز وجل قدر هذا ابتلاء ليبتلي هذا الإنسان هل يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. وأنا الذي أنظر من بعيد أنظر إلى هذا الإنسان فأتمنى له الخير وأتمنى أن يرزق، ولكن بالمقابل ينبغي أن أشكر الله عز وجل على ما أنعم علي من نعمة الولد. كم من شاب تتوق نفسه إلى الزواج ولا يستطيع، لا يملك الباتة، لا يملك مهرا، وكم من إنسان أنعم الله تعالى عليه بالزواج، كم من إنسان أنعم الله تعالى عليه ببيت، بالصحة، بالعافية. لذلك الأمور نسبية، وكذلك ينبغي أن ينظر الناس إلى الحياة الدنيا، يعني ليس يعني لا يكون الشكر فقط إلا إذا تمنيت كذا وكذا وكذا وكذا وتحقق كل ذلك. قد يتحقق شيء وقد لا تتحقق أشياء، فبالمحصلة النهائية ينبغي أن أعلم بأن الحياة الدنيا يعني دار ابتلاء ودار كد ودار تعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالحياة مكابدة. فأعطاك الله عز وجل الشيء الكثير، فاشكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإياك أن تتذمر وأن تتبرم، وإياك بعض الناس اللي يقول ما في ما في هو في
1: صحيح
0: المطار ما
1: شك والدائم.
0: نعم أنفق بلالة ولا تخشى من العرش إقلالة، والإنسان لما يشكر نعم الله عز وجل الله تعالى يزيده، وإذ ربكم إن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: نعم وبالشكر تدوم النعم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير.

0: بأنفسهم وأن الله سميع عليم. لذلك إياك إياك أن تغير وأن تبدل فيغير الله عز وجل عليك. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذن نحن نلوذ بالله عز وجل، نلوذ بالله سبحانه وتعالى، نتقي الله، نؤمن بالله، نشكر الله عز وجل على نعمه، والأمر بيده أولا وآخرا. الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، وهذه أقدار يعني تجري على العباد جميعا. إذن ولو أن القرى آمنوا واتقوا، تفقد نعمة الإيمان أولا وقبل كل شيء. إذا وجدت نعمة الإيمان فأنت في خير وعافية، وإن من فقد نعمة الإيمان وتقوى الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو فإنه يعز ويقال له عظم الله أجركم. إذن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله عز وجل يقول استأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم
1: ولئن كفرتم
0: إن عذابي لشديد. لذلك ينبغي يعني أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومي. ما قال الدهر مدة عام ولا عنده رصيد في البنك، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم يعني دوما نحن نقول أنتم المشايخ تكلموا عن الزهد، تتكلموا عن الأمن والأمان. نعم يا أخي نتكلم عن الزهد وعن الأمن والإيمان،
1: هذه أساسات الاستقرار يعني الحياة البشرية دكتور. يعني كيف يمكن أن تكون مرتاح البال ومستقر وكذا؟
0: كم من إنسان فقد نعمة الأمن؟
1: صحيح.
0: كم من إنسان
1: وينام
0: خائف ويصحو خائفا، إما خائف من الاحتقال، خائف من السجن، خائف من القتل. يعني نسأل الله عز وجل عفو العافية. والأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا من حولنا. والله من ابتلوا لو أرادوا أن يكتبوا المجلدات،
1: صحيح،
0: ما فرغوا مما تعرضوا له من الابتلاء، ما فرغوا. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، فينبغي أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. لا شك أن كل منا يسعى إلى أن يكون الأفضل حالا، ولكن هذا يكون بتقوى الله عز وجل.
1: نعم.
0: لا بطلب الحرام، لأنه من طلب الحرام والعياذ بالله هذا كفر نعم الله عز وجل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فيتوكل الإنسان على الله، والذي عند الله عز وجل قريب، والله عز وجل لا ينسى عباده من فضله. ثم ليعلم الإنسان كذلك أن الحياة الدنيا يعني ليست دار جزاء،
1: صحيح،
0: ليست دار جزاء، وإنما دار امتحان وابتلاء يا دكتور. يعني وكلنا يبتلى وكلنا يمتحن، ولا يخلو بيت من هذا الابتلاء والامتحان. فهنالك الصابر الشاكر، وهنالك المتذمر الجاحد الذي يعني يتبرى من قضاء الله عز وجل وقدره. وإذا نقول كلمة أن قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة في الخلق جميعا شئنا أم أبينا، فمن رضي فله الرضا. يعني القضاء والقدر، فقر، مرض، فقد، هذا كله ماض، ولكن من صبر ظفر، من صبر ظفر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، جمع الله عز وجل
1: بين الصبر والشكر،
0: بين الصبر والشكر،
1: صحيح،
0: لأن الصبر من وهبه الله تعالى ومنحه ووفقه إلى الصبر فقد آتاه الله عز وجل خيرا كثيرا.
1: نعم.
0: إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب.
0: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك هنا الثمرة يا دكتور. أولئك الله عز وجل ذكر عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
1: يا سلام، شو بدك أكثر من الله سبحانه وتعالى يصلي عليك؟
0: يعني هذا لا يقدر بثمن. مع الابتلاء تكون الرحمة، ومع الشكر تكون الزيادة، والإنسان لا يخلو عن هذا وعن هذا. ليبلوني أشكر أم أكفر. متى يكون الشكر في حال الإنعام؟ متى يكون كفر الجحود في حال أن الله عز وجل يعني قدر الرزق على الإنسان أو ابتلاء

0: له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرة أصابه خير، شكر وكان ذلك خير له، وإن أصابته ضراء يعني ما تكرهه النفس، ولكن النفس تكره ترى الابتلاء، تكره المرض، تكره الفقر، ولكن هذا لا يتنافى مع الإيمان. وإن كره يعني هذا الشيء ولكنه سلم أمره لله عز وجل، ما اشتكى، ما تضرم، ما تضجر، ما تأفف، كان مستسلما لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، سأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء. هذا من حقه، يعني أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه المرض، أن يرفع عنه البلاء، أن يرفع عنه قلة المال، أن يرزقه الله عز وجل الولد. هذا لا يتنافى مع إيماني وتسليمي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. لذلك وإن صبر كان ذلك خيرا له. يعني في كل اتجاه المؤمن بخير وعلى خير إن شاء الله تعالى. الصبر والشكر إذا ما اجتمعا في العبد نال خيرا كثيرا.
1: لكن يعني وإحنا متكلم يعني كثيرا وندعو إلى الشكر وكذا، يعني لفتني في القرآن الكريم لطيفة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يورد كلمة نشكر، مثلا إياك نعبد إياك نستعين مورود بالنون، لكن نشكر وردت لم ترد بصيغة الجمع، وفي ذلك يعني حكمة إلهية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكر، يعني اعتراب بالإنسان، وكأنه الإنسان يعترب بأنه قليل الشكر.
0: صدقت يا سيدي. لذلك يعني نحن لو أننا سجدنا لله تعالى سجدة واحدة منذ أن بلغ الواحد منا إلى أن يقبضه الله تعالى ولو عاش 100 عام،
1: ما أوفيناه شكره؟
0: هل وفينا الله عز وجل شكره حق الشكر؟ لا والله يا دكتور.
1: صحيح.
0: لا والله.
1: صحيح.
0: لذلك ما جاء يعني كما أشرتم اهدينا الصراط المستقيم، وأننا
1: إياك نعبد نعترب بصيغة الجمع.
0: ليه؟ لأن هذا مستحيل.
1: مستحيل. نعم.
0: لذلك الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: يا سلام.
0: وذكر الله عز وجل وقارن ما بين يعني مغفرة الذنب وما بين الشكر، إن ربي غفور شكور.
1: صحيح.
0: طب لماذا المغفرة مع الشكر؟ الشكر الله عز وجل أي عمل خالص لوجهه الكريم الله عز وجل يشكره بمعنى يثيب عليه.
1: نعم.
0: فهو شاكر وهو شكور سبحانه وتعالى. وقرن الشكر مع مغفرة الذنب بالعبد غفور شكور، لأننا مهما حاولنا أن نشكر الله عز وجل بألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا وعباداتنا فإننا لن نستطيع إلى
1: نبقى
0: ذلك.
1: مقصرين،
0: فلا بد أن يقع منا التقصير. لذلك الله عز وجل بفضله وإحسانه قرن كذلك ما بين مغفرة الذنب غفور وشكور، أنه ومع تقصير العبد ومع عدم بلوغه الكمال في الشكر، وهذا مستحيل أن يعني أن يقع من العباد في حق الله عز وجل أن يشكر الله تعالى الشكر الخالص لله، فإن الله عز وجل تجاوز عن هذا التقصير.
1: صحيح.
0: وشكر العبد على ما قدم من عمل وإن كان يسيرا فإنه يضاعفه سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه، وإحسان هذا من شكره لما يقوم به العبد من أعمال صالحات، فهو يشكرها ويتقبلها ويضاعف أجر المحسن في عمله أضعافا كثيرة، فالحمد لله. نعم. على هذه النعمة.
1: في القرآن الكريم أيضا دكتور محمد يعني الشكر دائما لله للمنعم، لكن وردت آية تأمرنا بشكر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
0: أن
1: اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: يا سيدي الله عز وجل أشار كذلك.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: وبالوالدين إحسان.
0: سبحان الله، قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين، وقضى أمر وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى كذلك سبحانه وتعالى وأمر بالإحسان إلى الوالدين ببر الوالدين. وهنا الله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي نعمة الإيمان التي أنعمت بها عليك. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل لو يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن أعظم النعم على الإطلاق أن يوفقك الله تبارك وتعالى للإسلام، وأن يوفقك لطاعته، وأن يوفقك لعبادته، ليس فقط أن تكون مسلما، أن تكون مسلما ملتزما وطائعا لله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يعني قد ولد يعني مسلما، ولكن هل قمت بما أوجب الله تعالى عليك من عبادة الله عز وجل حق العباد؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الوالدين لماذا دكتور؟ بارك الله تعالى،
1: الله يبارك فيك يا دكتور.
0: من السبب في الإيجاد؟ الوالدان.
1: صحيح،
0: نعم، الله عز وجل هو الخالق، خالق الخلق جميعا، وجعل الله تعالى الوالدين سببا في وجودك. لذلك لا يعني يكون من العبد تجاه الوالدين إلا ما أمر الله عز وجل به من الإحسان. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ أولا أن الله عز وجل جعلهما سببا في وجودك، فلا حتى تكون سببا في إعدامهما من الناحية الفقهية. من الناحية الفقهية،
1: نعم،
0: الأب سبب في وجود الولد، ولكن لو قتل لا قدر الله الوالد الولد، لا يكون إعدام الوالد للولد سببا في إعدام الوالد، لأنه سبب، لأنه سبب في وجوده.
1: صح.
0: ثم العناية والرعاية والتربية والسهر والكد، الأم تسهر والأم ترضع والأم تربي والأم تميط الأذى والأم ترعى هذا الولد ليل نهار، لا تفارقه على الإطلاق. ثم الأب يكد ويتعب ويشقى ويحرم نفسه حتى يربي ولده، وحتى ينشئه أفضل تنشئة، وينفق عليه ويطعمه أفضل الطعام ويلبسه أفضل اللباس. هل يوجد هنالك بعد فضل الله عز وجل على الإنسان، وقد سخر الله تعالى الوالدين لهذا الإنسان، هل يوجد هنالك فضل أعظم من هذا الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى؟
1: نعم.
0: إذن أولى الناس بشكرك ومعروفك وإحسانك بعد الله تبارك وتعالى أن
1: الوالدان.
0: تذكر لهما هما الوالدان، وهذا من فضل الله عز وجل أن أمر الله تعالى بالبر. لذلك والعياذ بالله العاق لوالديه هو مرتكب كبيرا من الكبائر. وقرن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الشرك بالله وعقوق الوالدين في حديث لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، منها الإشراك بالله ومنها عقوق الوالدين والعياذ بالله.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور، وجزاك الله كل خير.
0: وبيكم يا سيدي، وجزاكم الله كل خير،
1: أشكرك.
0: الله بكم على الاستضافة.
1: الله يبارك فيك، أشكرك شكرا جزيلا. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الفقير العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: في عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 20 من ربيع الآخرة لعام 1448 هجرية، الثاني من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

وهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن الإخلاص هو أساس الدين وروح العبادة وسر القبول. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص يعني أن يكون عمل العبد خالصا لوجه الله، لا يطلب به سمعة ولا مدحا ولا ثناء. فكم من عمل صغير عظمه الإخلاص، وكم من عمل كبير حطمه الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهما كلمتان، ولكنهما ميزان الدنيا والآخرة. والإخلاص يجلب الطمأنينة والسكينة، فإذا علم العبد أنه يعمل لوجه ربه سقطت من قلبه نظرة الناس، وصار لا يخاف إلا الله ولا يرجو سواه. ما أجمل أن نقوم بأعمالنا في السر قبل العلن، وأن نجعل في كل عمل لنا حصة بيننا وبين الله لا يعلمها أحد. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها نصيبا. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
3: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
4: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا.

فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يطلع على جاهزية مديرية أمن وحماية المطارات. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، واقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس اليوم مديرية أمن وحماية المطارات، وكان في استقباله مديرها وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز حول المهام والواجبات المناطة بالمديرية، وسير البرامج التدريبية ومستوى الجاهزية والخطط المستقبلية التي يجري العمل على تنفيذها. كما اطلع لواء الركن الحراسيس على بروتوكولات الأمن والحماية المعمول بها في المطارات، بما يعزز كفاءة تنفيذ الواجبات والمحافظة على الأمن والسلامة، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة. وفي ختام الزيارة أكد اللواء الحراسيس ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة للمسافرين، بما يعكس مستوى الاحترافية في أداء الواجبات ويعزز الصورة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبما ينسجم مع طبيعة العمل المشترك مع الجهات العاملة في المطارات. أدان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية بطائرة مسيرة، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأردن تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. إلى ذلك، أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين وعدد من المسيرات في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الهجمات تسببت بأضرار مادية.

دية محدودة، ومتهما جماعة الحوثي بالوقوف وراءها. وقال المتحدث باسم التحالف إن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية بهدف ردع جماعة الحوثي. وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية

معارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 ساعة الماضية وفق مصادر في الجانبين. وتدور المعارك على جبهات عدة في ريف المحافظة، لا سيما في المناطق المطلة على الساحل الغربي الذي سيطر عليه الحوثيون قبل أكثر من أسبوعين. وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل أزمة النزوح في اليمن مع تزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وإلى آخر التطورات في فلسطين المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس بوسط جنوب قطاع غزة. من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون أي تبرير رسمي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن المساعدات الحالية لا تكفي لسد احتياجات أسر قطاع غزة، مضيفة أن الأدوية تشكل أولوية قصوى ويجب إدخالها فورا. في الضفة الغربية، أصيب 3 فلسطينيين اليوم على إثر اعتداء المستعمرين عليهم بالضرب خلال قطف ثمار الزيتون في قرى محافظة نابلس. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال مواطنين ومداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مدينة القدس. اقتحم مستوطنون اليوم مقبرة في باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أدوا صباح اليوم طقوسا تلمودية لمناسبة ما يسمى اليوم 7 والأخير من عيد العرش اليهودي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد السبت لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحية الزميل محمد العبيدات من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله ورعايته.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج الحامي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثاني من تشرين الأول. في مثل هذا اليوم الثاني من تشرين الأول من عام 1187 دخل صلاح الدين الأيوبي القدس محررا ومنتصرا ومعيدا إلى المدينة المقدسة هيبتها ومكانتها التي حباها إياه الله سبحانه وتعالى وكل الشرائع السماوية. صلاح الدين الأيوبي القائد المسلم الكردي الأصل الذي كان المشعل الذي شق دياجير الظلام في تلك الفترة لينير درب النصر للعرب والإسلام وليتوفاه الله بعد حين ولتكون دمشق عاصمة العروبة مرقدا للطهر والبسالة بجوار المسجد الأموي. شهدت دمشق عاصمة النهضة في تاريخ هذا اليوم الثاني من تشرين الأول من عام 1918 دخول الجيوش العربية بقيادة الأمير فيصل بن الحسين، فكان هذا اليوم نهاية العمليات العسكرية للثورة العربية الكبرى والبدء في مرحلة جديدة تستهدف بناء الدولة العربية وإنشاء المؤسسة الدستورية الوطنية. تركز الأحاديث على وصف دخول جيش الثورة العربية في تاريخ هذا اليوم من عام 1918، فقد كان الاستقبال مؤثرا للغاية، فقد كان في استقبال الأمير فيصل الحاكم العسكري رضا الركابي وأعضاء حكومته. ويذكر يوسف الحكيم في كتابه سوريا والعهد الفيصلي

إيه؟ أن الأمير حل في القلب وفي الصميم، وكتب سورث أرسكن في كتابه فيصل ملك العراق أن الجيش الشمالي كان موفقا بقيادة الأمير فيصل، الذي تمكن من توحيد المنازع المختلفة والأهواء المشتتة التي كانت تضطرب في جيشه بلباقة وحسن تصرف وقوة شخصيته. ويذكر إبراهيم الراوي في كتابه من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديث أن الإنجليز وجدوا في فيصل من السجايا والقابليات مما جعلهم يوكلون إليه مهمة القائد العام للثورة. دمشق عاصمة النهضة، على أرضها وضع الميثاق للثورة العربية الكبرى، فكانت على موعد في مثل تاريخ هذا اليوم مع فتح عربي جديد من أجل الدولة والسيادة العربية. ونقرأ في تاريخ هذا اليوم 2 تشرين ولكن من عام 1946 أن بريطانيا قد عرضت مشروعا أطلقت عليه اسم مشروع النظام الاتحادي، وهو نفسه يحمل اسم مشروع موريسون لحل القضية الفلسطينية، وهو يقترح تقسيم فلسطين إلى 4 مناطق إدارية تستند على نسبة تواجد السكان في كل قطاع، مع اعتبار القدس منطقة إدارية خاصة وأيضا تكون مشتركة بين الجميع. ولعل هذا التقسيم قد جاء قبل عام من مشروع التقسيم رقم 181 لسنة 1947، وهو ضمن مشاريع تقسيم عديدة ابتدأت منذ عام 1936.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.
2: ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجيا في نيويورك. في نيويورك لم تكن تحركات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مجرد لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل جاءت لتؤكد حضورا أردنيا يضع المستقبل ومتطلباته في مقدمة الأولويات، ويبحث عن الفرص التي يمكن أن تتحول إلى شركات ومشاريع ذات أثر مباشر على مسيرة التنمية في الأردن. فمن خلال لقاءات سموه مع قادة مؤسسات وشركات تكنولوجية عالمية، يتضح حجم الاهتمام الذي يوليه سموه للقطاعات التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التعليم والتدريب المهني والتقني، وهي قطاعات لا ينظر إليها سموه باعتبارها عناوين مستقبلية فحسب، وإنما باعتبارها أدوات أساسية لبناء الأردن القادر على التعامل مع متغيرات المرحلة والاستفادة من الفرص التي تفرضها التطورات المتسارعة. وتحمل هذه اللقاءات بعدا يتجاوز بحث التعاون التقليدي باتجاه بناء جسور مباشرة مع المؤسسات وشركات التكنولوجيا التي تقود جانبا مهما من التحول التكنولوجي العالمي. فلقاء سمو ولي العهد مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبر ولقاؤه مع مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي يعكسان توجها نحو استكشاف فرص عملية يمكن من خلالها توسيع حضور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي وربط القدرات الوطنية بالشبكات والخبرات العالمية، وأن تقوم الاستثمارات في الأردن وتمكين الشباب وتهيئة البيئة التي تسمح لهم بأن يكونوا جزءا من الاقتصاد العالمي الجديد لا مجرد متلقيين لتطوراته. كما أن بحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية والتقنيات الحديثة يعكس إدراكا لأهمية امتلاك الأردن للأدوات التي تمكنه من الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى مرحلة إنتاج المعرفة والابتكار والاستفادة الاقتصادية منها، وهي نقلة تتطلب شراكات حقيقية مع المؤسسات العالمية إلى جانب بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة هذه التطورات. ومن نيويورك تتشكل صورة واضحة لجهد يقوده سمو ولي العهد باتجاه المستقبل، مستقبل لا يقوم فقط على متابعة التطور العالمي، وإنما على البحث عن موقع الأردن داخله واستقطاب الشراكات والخبرات والاستثمارات التي يمكن أن تعزز قدرات المملكة وتفتح أمام شبابها فرصا جديدة. ختاما، من المؤكد أن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة كان له حضور قوي وهام، لقاءات ومباحثات مع عدد من صناع القرار الدولي، حيث حرص سموه أن يضع على طاولة المباحثات واللقاءات قضايا المرحلة وتعزيز أوجه التعاون المشترك الثنائي مع عدد من دول العالم في شركات هامة ومتنوعة، بما يجعل من الأردن دوما متقدما إقليميا ودوليا بمختلف القطاعات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات. وحديثنا اليوم عن الشهيد العميد الركن عبيد الله المواجده من شهداء القوات المسلحة الأردنية في هايتي. كونوا معنا.

تفاعل الأردن بشكل إيجابي مع مهام حفظ السلام الدولية انطلاقا من الثوابت القومية والإنسانية التي تميز بها، وقد جاءت مشاركته انعكاسا لرسالته ودوره وإرثه العظيم من تاريخ عابق بالمجد ومتجذر في أعماق الحضارة الإنسانية، يستند إلى أقدس رسالة ربانية جاءت لخدمة واحترام حقوق الإنسان فوق الأرض.

ولد عبيد الله المواجد في محافظة الكرك عام 1962. تخرج من الكلية العسكرية الملكية برتبة الشرف الأولى سيف الشرف عام 1980، وتسلم خلال الخدمة في القوات المسلحة الأردنية قائد فصيل وقائد سرية وقائد كتيبة ومدير أركان للواء الهاشمي. حصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة مؤتة عام 1990، تدرج في الخدمة العسكرية وحصل على العديد من الأوسمة والشارات لكفاءته العسكرية العالية.

وعلى أرض هايتي استشهد العميد الركن الشهيد البطل عبيد الله المواجده، الذي قدم نفسه شهيدا للأردن والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. فقد استشهد المواجده في 9 من تشرين الأول 2009، وكان قائدا لقوات حفظ السلام الأردنية في هايتي إثر تحطم طائرته التابعة للأمم المتحدة أثناء مهمة إنسانية برفقة 4 من زملائه، وهم الشهيد المقدم الركن جهاد سمرين المهيرات، الرائد دفاع مدني إبراهيم محمد رزق الشرمان، الملازم أول بلال أحمد أبو حجيلة الحنيطي، الوكيل أول عامر محمود عبد الله الرواجده.

شارك في تشييع جثمان الشهيد عبد الله المواجدة الآلاف من أبناء الوطن المخلصين وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ولدى وصول جثمان الشهيد الطاهر الملفوف بالعلم الأردني إلى بلدة العراق في لواء المزار الجنوبي، اصطفت ثلة من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعزفت لحن الرجوع الأخير، فيما وضع الجثمان الطاهر الذي كان محمولا على أكتاف نشام الوطن من ضباط القوات المسلحة في مسجد البلدة لأداء الصلاة عليه. ختاما، رحم الله العميد الركن عبد الله المواجدة ورفاقه وكل شهداء الوطن الأبرار.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويلد. هويتك أردني
1: وهمومك عربي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا، في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن، وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

واحفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه. واحفظ قواتنا المسلحة، الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج الحامي.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. وزير النقل يؤكد أن النتائج التي حققتها الشركة تعكس قدرة المشروع العربي المشترك على النمو والتطور وفق أسس تجارية وتشغيلية مستدامة، ويشير إلى أن تجاوز أرباعها 40 مليون دولار خلال 9 أشهر من عام 2026 يوفر قاعدة قوية للنمو والاستثمار. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين بينهم طفل بغارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة. أفادت محافظة القدس بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد العبرية بلغ أكثر من 11,400 مستوطن. وزارة الخارجية الباكستانية تعلن أن لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا ستعقد اجتماعا في الرياض قريبا لبحث هجومات الحوثيين على السعودية. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تدهور الأمن الغذائي في اليمن جراء تصاعد القتال والنزوح وتقييد المساعدات. دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لسحب كميات إضافية من مخزون الديزل لديها استجابة لضغوطات أمريكية لخفض أسعار الوقود في الأسواق العالمية. لجنة التحقيق الروسية تعلن أن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية متورط بهجوم استهدف سفن روسية وإيرانية في بحر قزوين وأدى إلى مقتل 21 شخصا. نهاية الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يحيى الأردن. يحيى الأردن. يحيى الأردن. كاف المعنوية
1: عالية عالية. نار تفتح بالميدان. أبو حسين نور عين. عاش عاش أبو حسين.
0: سريع الخطوة. سريع الخطوة.
1: الله.
0: سهل.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، إيماننا أغلى ما لدينا، فهو المبدأ الذي نعيش عليه ونريد أن نموت عليه وأن نلقى الله عز وجل عليه. إيماننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله هو الإيمان الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الوحي وجاء به الكتاب يشرحه عقيدة وعبادة ومعاملات. فإذا خرج الإنسان من الحياة بحسن الختام، أي الموت على الإيمان، فهذا هو الرابح الفائز. طوبى له وحسن مآب، يضحك حين يبكي عليه أهله، ويفرح حين يحزن عليه أهله. لقد فرح بإيمانه وفاز بالرضوان والجنان وجيرة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال بلال رضي الله عنه وهو يحتضر: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إنها تلك الموعدة على الإيمان، وهذا الإيمان هو الذي تحلو به الحياة وتسهل، وهو الذي به يتحقق النصر وبه تكون الألفة. فإن الله تعالى قد ألف بين المؤمنين على التقوى وعلى الإيمان، ولم تنجح أي محاولة لتأليف القلوب على غير هذا المبدأ من مال أو جاه أو غير ذلك، فكلها انتهت إلى قطيعة. إلا الإيمان، فإنه كان ولا يزال العروة الوثقى ولباس التقوى والحبل المتين الذي يجمع الناس على الحق وعلى الخير، سواء كانوا في حالة ضعف أم في حالة قوة. وقد أخبر الصادق المصدوق أن هذا الإيمان سيصاب بالبلاء في آخر الزمان، فيضعف الإيمان عند قوم ويتردد فيه قوم آخرون، حتى يبيت الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويبيت كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أيها الإخوة الأحبة، إن الناس إذا اضطربت صحتهم ذهبوا إلى المستشفيات ووضعوا تحت المراقبة، وذلك ليضبطوا تذبذب القلب واختلاف الصحة حتى تعود لها الحياة والاستقامة فيعود إلى عمله. وكذلك الإيمان إذا اضطرب واختلفت فيه المواقع وصار ترددا بدل اليقين وصار نفاقا بدل الحق، فلا بد أن نذهب نسأل الإيمان عن مثبتاته في القلب. والجواب أولا تحقيق النية الصادقة، أن يكون الباعث على العمل وجه الله تعالى ومرضاته، لينتفي الرياء ويذهب المدح الكاذب ويذهب التدين الظاهر المزيف وينتفي النفاق الاعتقادي والعملي، ولا يبقى في القلب إلا الإخلاص. فإن الإخلاص هو مغذ الإيمان في القلب ومقويه، فإذا ذهب الإخلاص ذهب الإيمان، وإذا ضعف الإخلاص ضعف الإيمان. والأمر الثاني الحرص على العلم، فإن العلم يبرز الهدف. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وخط عن يمينه ويساره خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه أي الخطوط التي حوله السبل. فبالعلم يعرف المؤمن الواجبات فيتعلمها ويؤديها، ويعرف المحرمات فيجتنبها، ويعرف درجات الواجبات فيعرف الفرض والنفل والواجب والمندوب والمباح، ويعرف درجات المحرمات من كبائر وصغائر وفواحش ولمم. نعم، العلم. فبالعلم يعرف العبد ربه، فالله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبالعلم يعرف واجبه، فإن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو طريق العلم، ولا يكون إيمان إلا بعلم. فالعلم هو الذي يثبت الإيمان على قواعد الحق. والأمر الثالث الذي يثبت الإيمان في القلب المواظبة على الأعمال الصالحة. نعم، أن يواظب الإنسان على الأعمال الصالحة، فأحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. ومن المواظبة السعي الدائم لإصلاح جوانب النقص في الأعمال والأفعال. فالمؤمن دائم الحركة يفعل الخير ويرجو رحمة ربه، لا يضيع وقته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأمر الرابع طلب العون من الله تعالى. فالعبد يفعل ما عليه، يحرز نيته الصالحة ويطلب العلم ويؤدي الأعمال الواجبة المطلوبة ويجتنب المحرمات، ولكن هل هذا يكفي؟ الجواب لا. لابد أن يطلب العون من الله تعالى فيستجيب لقوله سبحانه: وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق هو النجاح في تحقيق الهدف، وهذا يتطلب التوكل. قال سبحانه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، حيث التوكل اعتماد على الله وثقة بالله مع الأخذ بالأسباب. فإن الله تعالى قال: خذوا حذركم.
وهو سبحانه قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعنوان التوكل ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من قوله: من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات: حسبي الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم،

والمثبت الأخير الذي ننصح به في هذا اللقاء على الإيمان الصبر، الصبر على تكاليف الإيمان. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والصبر على متطلبات الثبات وما يصيب المؤمن من ضرر وتعب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولا بد من الصبر عن المحرمات وأهواء النفوس، فإن الله تعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن الصبر ستر النفس وعدم المجاهرة بالمعاصي، لأنها جرأة على الله. وقد جاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، لأن فيها تشجيعا للآخرين على المعصية وإفشاء للشر بين الناس. نسأل الله سبحانه أن يثبت الإيمان في قلوبنا حتى نلقاه فنفوز برضوانه، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عالم التكنولوجيا. عزيزي المستمع، تخيل أن تستيقظ صباحا ولا تبحث عن هاتفك، لا شاشة تضيء في يدك ولا هاتف تحمله في جيبك ولا عشرات التطبيقات التي تفتحها طوال اليوم. ربما تكون المعلومات أمام عينيك أو على جهاز ترتديه أو تصل إليك بطريقة مختلفة تماما، فبعد سنوات أصبح فيها الهاتف الذكي جزءا لا يكاد يفارق حياتنا. بدأت التكنولوجيا تطرح سؤالا جديدا فبعد سنوات أصبح فيها الهاتف الذكي جزءا لا يكاد يفارق حياتنا بدأت التكنولوجيا تطرح سؤالا جديدا هل الهاتف الذي نعرفه اليوم سيبقى هو الوسيلة الأساسية التي نتعامل من خلالها مع العالم، أم أننا نقترب من عصر جديد يتراجع فيه دور الهاتف؟

في حلقة اليوم من عالم التكنولوجيا نفتح هذا الملف ونتعرف على التقنيات التي قد تغير الطريقة التي نتواصل ونتعلم ونعمل ونستخدم بها التكنولوجيا. قبل سنوات كان الهاتف مجرد وسيلة للاتصال، ثم تحول إلى كاميرا وخريطة ومكتبة ومحفظة إلكترونية وأداة للعمل والتعلم والترفيه. أصبح الهاتف يحمل جزءاً كبيراً من حياتنا اليومية، لكن المشكلة أن كل هذا التطور جعلنا أكثر اعتماداً عليه. نحن لا نستخدم الهاتف فقط، في كثير من الأحيان أصبح الهاتف هو الوسيط الذي نصل من خلاله إلى كل شيء تقريباً. وهنا بدأت التكنولوجيا تبحث عن السؤال التالي: ماذا لو لم نعد بحاجة إلى شاشة صغيرة نحملها في أيدينا طوال الوقت؟ من أبرز التقنيات التي تحاول تقديم تجربة مختلفة النظارات الذكية. الفكرة ببساطة أن تصبح النظارة أكثر من مجرد وسيلة للرؤية، يمكن أن تتضمن تقنيات للاتصال والتصوير والوصول إلى المعلومات، وقد تتطور مستقبلاً لتعرض للمستخدم بعض المعلومات بطريقة مباشرة أثناء نظره إلى العالم من حوله. تخيل أنك تسير في شارع جديد، فتظهر لك معلومات تساعدك على معرفة الاتجاه، أو تزور مكاناً سياحياً فتحصل على معلومات عنه دون الحاجة إلى إخراج هاتفك. هنا لا تختفي التكنولوجيا، بل تصبح أقل وضوحاً وأكثر اندماجا في حياتنا.

ولم تتوقف الفكرة عند النظارات، الساعات الذكية وسماعات الأذن والأجهزة القابلة للارتداء أصبحت جزءا من عالم التكنولوجيا الحديث. هذه الأجهزة لا تكتفي بعرض المعلومات، بل

0: يمكنها تنفيذ بعض المهام ومتابعة نشاط المستخدم والتفاعل مع الهاتف والخدمات الرقمية. وهذا يقودنا إلى مفهوم مهم: التكنولوجيا لم تعد شيئا نستخدمه فقط، بل شيئا نرتديه ونحمله معنا طوال الوقت. هناك هاتف يمكن طيه، أو جهاز يمكن فتحه ليصبح بحجم أكبر، أو شاشات يمكن تغيير شكلها حسب الحاجة. الشاشات المرنة والأجهزة القابلة للطي بدأت بالفعل بالخروج من عالم التجارب إلى المنتجات التي يراها المستخدمون في الأسواق. والفكرة ليست مجرد شكل مختلف، التكنولوجيا تحاول أن تجعل الأجهزة أكثر مرونة، بحيث نحصل على شاشة كبيرة عندما نحتاجها وحجم أصغر عندما نريد حملها، وهذا قد يغير مستقبل تصميم الأجهزة الإلكترونية. التكنولوجيا لا تتطور دائما بطريقة تستبدل فيها تقنية جديدة بتقنية قديمة بشكل كامل. أحيانا تتغير الوظائف وتتوزع بين عدة أجهزة. قد يبقى الهاتف موجودا، لكن دوره قد يتغير، بينما تصبح بعض المهام موزعة بين السماعة والنظارة والسماعات وغيرها من الأجهزة. أي أن المستقبل قد لا يكون ما بعد الهاتف، وإنما ما بعد الاعتماد على الهاتف وحده. لكن كلما اقتربت التكنولوجيا من حياتنا ظهرت أسئلة جديدة: ماذا عن الخصوصية؟ إذ كانت النظارة تستطيع التصوير، فمن يضمن ألا يتم تصوير الآخرين دون علمهم؟ وإن كانت أجهزتنا تجمع المزيد من البيانات، فمن يملك هذه البيانات وكيف يتم استخدامها؟ هذه الأسئلة لن تكون أقل أهمية من سرعة الأجهزة أو شكلها. من الهاتف الذي كان يستخدم للاتصال إلى جهاز أصبح يحمل حياتنا الرقمية كاملة، التكنولوجيا لم تتوقف عن التطور، وربما لن يكون السؤال في المستقبل أين هاتفي، بل أين التكنولوجيا من حولي. فقد نصل إلى مرحلة تصبح فيها التقنية موجودة في نظاراتنا وساعاتنا وسماعاتنا ومنازلنا وسياراتنا دون أن نشعر أو حتى نستخدمها أصلا. كان معكم برنامج عالم التكنولوجيا، وكنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا. عالم التكنولوجيا.

إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. اجتماع سعودي تركي باكستاني يبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. من العناوين إلى التفاصيل. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكد جلالته خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مؤكدا أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أشار جلالة الملك إلى مخرجات جولة مبادرات اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وجدد جلالته التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها. وتناول الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في شتى المجالات. أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. هذا وتتواصل أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة. ويعد التعداد الحالي السابع في تاريخ المملكة. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى. وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية، ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية، وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: ونواصل فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني. ففي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط أنصار غرب مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق أنصار، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين. وكان قد أصيب فلسطينيان أحدهما مسنة فجر اليوم جراء إطلاق نار مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة برصاص الاحتلال شرقا. ويتواصل القصف وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف شمال شرق وشرق مدينة غزة. وفي خان يونس نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوب المدينة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر رفح جنوب القطاع. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال وتضييقاتها على الوافدين إلى البلدة القديمة والمسجد. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت العشرات من الشبان من الوصول للمسجد الأقصى بعد إيقافهم وفحص هوياتهم، وانتشرت بكثافة في محيط البلدة القديمة والمسجد. هذا وقت اقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية لمناسبة ما يسمى اليوم السابع والأخير من عيد العرش اليهودي. وإلى لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مدينة النبطية جنوب لبنان أن أولوية بلاده هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان، وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم، واستعادة مصادر رزقهم، وإعادة الحياة إلى مدن الجنوب وبلداته وقراه. وقال إن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. سياسيا، تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيف تضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. أكد وزير خارجية باكستان أن اجتماعاً للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريباً. وقال الوزير الباكستاني إن الاجتماع سيركز على هجمات الحوثيين على السعودية، وسيبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلاً من العمل العسكري. ويأتي الاجتماع المرتقب بعد اجتماع وزراء خارجية الدول

0: 3 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى خلاله بحث التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في الاتفاق والاستعدادات لبدء عملها. واتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وقعته السعودية وتركيا وباكستان، وينص على مبدأ الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، بحيث تعتبر الدول الموقعة أي هجوم مسلح على إحداها هجوما عليها جميعا. وتنقل الاتفاقية العلاقات بين الدول الثلاث من التعاون الثنائي ومتعدد المسارات إلى التزام دفاعي ثلاثي، وتستهدف تعزيز الردع في مواجهة أي اعتداء. وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على عدد من الجبهات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر بشرية. وتتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانبين. وتدور المعارك على جبهات عدة في ريف المحافظة، لا سيما في المناطق المطلة على الساحل الغربي الذي سيطر عليه الحوثيون قبل أكثر من أسبوعين. وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل أزمة النزوح في اليمن مع تزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وأعلنت أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أدى إلى نشوب حريق. وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبلاغ عن أن الطاقم بخير من دون أن تحدد العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه، وما إذا كانت ناقلة نفط أو غاز. وبات مضيق هرمز الذي كان ممرا لقرابة 5 إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب في قلب النزاع الذي أشعلته الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر شهر شباط بشن ضربات ضد إيران. وفي أوكرانيا، أسفرت الهجمات الروسية على كييف عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، وتسببت في إغلاق جسرين فوق نهر نيبرو. وفي روسيا، قال مسؤول إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت صناعية في مدينة فولغو إغراد التي تضم مصفاة نفط كبيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخص واحد. عودة إلى محلياتنا، افتتحت مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في اللواء بنك الملابس في مدرسة سول الثانوية للبنات. رئيس قسم الزكاة في مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي الشيخ علاء الكساسبة تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي عن ذلك فقال:
1: جاء هذا التعاون مع مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، حيث تم افتتاح بنك الملابس ويستهدف الأسر العفيفة في لواءي المزار الجنوبي ومؤاب، في مبادرة مجتمعية تعكس أسمى معاني التكافل والتراحم وخدمة المجتمع. تأتي هذه المبادرة أيضا انطلاقا من أهمية تعزيز ثقافة العطاء والتعاون والمسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل بين أبناء المجتمع، بما يضمن وصول الخير إلى مستحقيه ويحفظ كرامتهم. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه المبادرة المباركة، في مقدمتهم فضيلة الشيخ رامي القطاوني صاحب المبادرة، وللفاضلة مديرة مدرسة سول الثانوية للبنات السيدة هناء الطراوني على جهودهم المباركة وحرصهم على تحويل فكرة الخير إلى واقع ملموس وأثر مستدام. كما نتقدم بالشكر والتقدير للحضور والمشاركين وكل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة. مبادرات الخير لا تقاس بحجمها، بل بما تتركه من أثر في حياة الناس، وبمثل هذه المبادرات تتجسد رسالة وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم في بناء مجتمع متراحم متكافل ومتعاون.

إلى إيطاليا، حيث ارتفع العلم الأردني وسط هتافات الفرح في مسرح نويفو جيان كارلو مينيتو في مدينة سبوليتو الإيطالية، بعد أن وصل الطالب الأردني محمد صالح حباب إلى المركز الأول في الفئة الأصعب S5، والطالبة مايا خريستو العبوي للمركز الثاني في فئة S1 في النسخة 14 من الأولمبياد العالمية للغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، متفوقين على أكثر من 105,000 مشارك في المسابقة من دول العالم كافة، وبرحلة امتدت منافساتها على مدار نحو 10 أشهر كاملة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. اجتماع سعودي تركي باكستاني يبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراوني، وليد الطراوني، ومن التنفيذ الهندسي خالد أبو زيد. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها

0: نودي لصلاة المغرب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها، حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية، وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للميلاد.

0: مثلت حقبة ثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحاً تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم جريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء، تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونور الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية. لا خط لا هاتف ولا

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسيل خليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعا اللي ميزت تجربته بشكل واضح أن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوات الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي، لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم، من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطاني.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبورت بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
3: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطناً ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
4: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
3: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
5: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني. صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعتك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير، لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: من بيحسنه الثمن يا من بيحسنه الثمن ما ترحمون الحبيب بالناد شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه طرف تحي قصر نحي زاهي بها لما تلامس وجنته نسمة هوى تجرح له الخد المعطر والهوى بين الطرق عند الغروب يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتوناً وعنا بحبها لأصبح مفتوناً وعنا بحبها كأن لم يصل الله يوماً ولا

0: آية مثل تعلق قلبي في طفلة عربية تعلق قلبي في طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقرياته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك فارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي يا لا لازم أسويها كده. فأنا قلت له أخليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. تدعو الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغنوا.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية.

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشكر شعر الوهاب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت، حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول

أول مرة ملحن بقطع الكلمات. أشكر سويت آه وشين وقافر عليه زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي. وسميرة توفيق مقبولة بك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية إنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. جلالته يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط اقتحامات المستوطنين. اجتماع سعودي تركي باكستاني سيعقد في الرياض قريبا لبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. إحباط هجوم واسع للحوثيين على عدد من الجبهات مع تزايد أزمة النزوح وتفاقم الاحتياجات. أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق واحتمال زخات خفيفة من المطر. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المشوار الجديد على دروب الحياة. الخريف يشبهنا، يريحنا من زيف البهجة، يخلع عنا أوراق الماضي الصفراء، يعدنا بأوراق خضراء تجدد شهيتنا للحياة، فنسعد برغم علمنا أنها ستصفر أيضا وتتساقط لاحقا. تقول الروائية أحلام مستغانمي: في كل الفصول ما انتظرت سوى الخريف لأنني أشبهه أو لأنه يشبهني. ثمة ركن داخلي لا يتوقف فيه المطر حتى وأنا في ثياب الصيفية، أفتح مظلة فلا أغادر البيت إلا قليلا لاعتقادي أنها تمطر. ما هذا السحر الذي يأسر الشعراء والروائيين ليأخذوا الخريف من بين الفصول وكأنه دورة الحياة كلها؟ ما الذي يجعله سيد الفصول رغم أن كثيرا من الناس يشعرون بالضيق والكآبة؟ تلك أسئلة تصعب الإجابة عليها. أجمل العبارات عن الخريف تلك التي قالها أشهر الفلاسفة والروائيين والشعراء حتى وصفوه بأنه تحولات الحياة، حين تسمح للون الأصفر الزاهي أن يكون لونها وتترك أغصان الأشجار العالية لتذوب في فضاءات الحياة الكبيرة الواسعة، مفسحة الطريق لبراعم وليدة من الطبيعة تنبض فيها الروح فتتجدد دورة الحياة من جديد. حتى تشارلز ديكنز صاحب رواية أوليفر تويست المأساوية يقول: نحن في أكثر فصول السنة كآبة وزوالا، ولكنه الأجمل. بينما الشاعر البريطاني جون كيتس يعبر عن أجمل الأمنيات فيقول: أتمنى أن تعانقك الحياة وأن يمنحك هذا الخريف لحظات ساحرة مع من تحب. ويقول شاعر آخر لحبيبته: جمال الخريف لا يقارن إلا بجمال عينيك. كأنهم جميعا يتلونون بألوان الأوراق الممزوجة بالظل والطيف والشفق الوردي، والريح الناعمة تقلبها ليحل اللون على اللون ليصير بلا لون، لتصير الكلمة ورقة يأخذها الريح على موعد عند الأرصفة والحوافي والذكريات الحزينة والجميلة، تستعيد النبض على إيقاع قطرات توشك أن تنهمر.
1: قالت لكل الأصدقاء: هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء:

ها هو الخريف يصبح عنواناً لرواية كتبتها الروائية الإسكتلندية آلي سميث، ليصير الخريف هنا مجرد استعارة عن الزمن والهوية والذكريات والأحلام والصداقة. تتمحور الرواية حول مجموعة من الأفكار المتداخلة التي تبدأ بالصداقة والحب لتنتهي بالفناء، وهي إن كانت مليئة بالأحداث السياسية وأخبار السياسيين والنزعات الانفصالية والتمييز العرقي والثقافي، إلا أنها تتكئ على ثلاث شخصيات رئيسية، وهي دانييل جلوك، كاتب أغاني تجاوز 100 عام، يقيم في دار للمسنين، لا يحب البوحة بجوانب محددة من حياته. هو محتف بهذا التكتم على بعض أسراره الشخصية المخالفة لمنظومة القيم الاجتماعية السائدة آنذاك. أما الشخصية الثانية فهي إليزابيث، التي تعرفت إلى دانييل حينما كانت في 8 من عمرها، هي الآن في 32 وقد تشبثت به. على الرغم من فارق السن الكبير بينهما، لكن الحب كان كفيلا بردم هذه الهوة الزمنية الواسعة. أما الشخصية الثالثة فهي بولين بوتي، هي الفنانة الوحيدة في جيل البوب آرت في 60ينيات التي استدعتها الكاتبة من الماضي القريب، ربما لفرادتها أو لمأساتها الشخصية المفجعة، وقد جعلتها الروائية حبيبة سابقة لدانييل جلوك. هناك عدد من الشخصيات الثانوية التي ساهمت في تأثيث النسق السردي لهذه الرواية، التي لا تكتفي باسترجاع الماضي واستشراف المستقبل فقط، وإنما تتحرك على جانبي الخط لاصطياد المشاهد من زوايا ووجهات نظر مختلفة، وكأنها تكرر محاولة بيكاسو في رسم الموضوع من كل الجوانب المحيطة به في لقطة واحدة. لكل شخصية معاناتها الخاصة بها أو المرتبطة بسلاسل من التغيرات والتحولات في حياتهم وفي تحولات الزمان والمكان الذي يشتبك بالمعاناة الإنسانية التي لا حدود لها إن اجتمعت في مكان واحد أو تباعدت بينها المسافات. قد تكون المسافة بعيدة أو قريبة بين كل أولئك الذين تجمعهم الحياة على الدروب، لكنهم جميعا يبحثون عن الحب الذي يساعدهم على الخروج من عزلتهم.

يبدو الريف لمن يراه على البعد بعين سائح، بقعة ساحرة من الطبيعة، حيث الماء والحياة البسيطة التي يرفل أصحابها في نعيم الهدوء والبال الرائق، بعيداً عن الهموم والمتاعب. لكن رواية حوض ريان للكاتب إبراهيم المطولي تكشف عن وجه آخر للريف، تتعرض فيه الأراضي الزراعية لتهديد يقوده الغرباء تحت عناوين براقة مثل استخراج كنوز، بينما تخفي الحقيقة مطامع أخرى. إذا كان الفلاح القديم حفر وصيته على الحجر منذ آلاف السنين قائلا: لا تنقل الحدود ولا تتعدى عليها، لأن الظالم تنتزع أمتعته من يد أطفاله، يبدو هنا يقول الراوي أن الزمن قد دار دورته لتتوارى الوصايا القديمة خلف عجلات المعدات الثقيلة. في قرية تضبط ساعتها على مواقيت الري وحركة الشمس، يهبط غرباء بخوذات صفراء وخرائط صامتة، لا يحملون فؤوسا للزرع بل أوتادا لتقسيم ما لا يقسم. فجأة تتحول الأراضي إلى مسرح لانتظار ثقيل، ويجد أهالي القرية مثل سعيد الديب والحاج معوض أنفسهما أمام عدو بلا ملامح يهدد باقتلاع جذور ضاربة في عمق التاريخ. وبينما تموج المدن البعيدة بصخب هتافات الميادين، تدور هنا في الصمت معركة أشرس بين زمنين، زمن الأرض البطيء الراسخ وزمن المصالح السريع الجارف، عبر حكاية عن الخوف وعن اللحظة المصيرية التي تتحول فيها الأرض من أم تمنح الأمانة إلى عبء قد يكلف أصحابه حياتهم. في نص يرصد التحولات العميقة في الريف المصري، حيث تمشي مجاري المياه والخلجان مثل الخطوط في راحة اليد، تتغير محاصيله باختلاف الموسم، فيتغير وجه الأرض من الأخضر إلى الأصفر، وقليلا ما يكون أسود بانتظار المياه.

كنا نظنه ذلك الذي يدعى الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة معرفية طوع إرادة الإنسان حتى جعله الإنسان يتقدم عليه من فرط رضوخه وخوفه من حيث يدرك أو لا يدرك. زلزال قوي ضرب المشهد الأدبي الفرانكفوني بعد الشبهات التي أثيرت حول رواية إما ذلك أو الموت للكاتب الكندي الهايتي تيليسون أوريليان، واتهامه بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابتها. ما لبث هذا الجدل أن تجاوز مصير الرواية نفسها ليطرح سؤالا وجوديا: كيف نثبت أن نصا أدبيا هو من تأليف كاتب بعينه، أو أن النص بلغته وسرده وحتى جمالياته هو من صنع خوارزمي؟ الرواية التي فتحت باب الجدل حازت جوائز عديدة، غير أن حسابا مجهولا على منصة إكس يحمل اسم افضح مستخدمي كلاود اتهم الكاتب بتأليفها كليا تقريبا بواسطة الذكاء الاصطناعي، مستندا إلى نتائج برنامج بانجرام المتخصص في كشف النصوص المولدة آليا. في ساعات قليلة تحولت الشبهة إلى زلزال في موسم أدبي كان أوريليان أحد نجومه الصاعدين، فيما تجاوزت مبيعات الرواية 35,000 نسخة في فرنسا وحدها. موقف الكاتب كان سريعا وقاطعا، حيث قال إنه يحب الإبداع والكتابة ولا يرى سببا يدفعه إلى الاستعانة بآلة خاصة، وإنه بدأ بالتحضير لهذه الرواية منذ العام 2017 معلنا بالتعاون مع ناشريه إعداد ملف يوثق مراحل ولادة المخطوط. ودافعت دار النشر عن كاتبها ووصفت الاتهامات بأنها أخبار كاذبة، مشككة في صلاحية أدوات الكشف التي قد تعطي نتائج خاطئة حتى عند اختبار نصوص قديمة. امتد الجدل كذلك إلى دور النشر ولجان التحكيم للجوائز الأدبية، خاصة بعد أن تكررت حكاية الروايات التي يتدخل فيها الذكاء الاصطناعي، ويقال إنها قد تتجه مستقبلاً إلى فرض إقرارات رسمية على المؤلفين لتحديد الأدوات التي استعانوا بها وطبيعة استخدامها والمقاطع التي طالها ذلك الاستخدام. وقد تطلب لجان التحكيم عند وجود شبهة جدية الاطلاع على المسودات المتتابعة والملاحظات الشخصية وسجلات العمل والمراسلات مع المحرر، غير أن هذه الإجراءات قد تصطدم بسرية العملية الإبداعية وبحق الكاتب في الاحتفاظ بمختبره الداخلي بعيداً عن أعين المؤسسات. هل ستتعرض الكتابة من الآن فصاعداً إلى أسئلة من نوع: من الذي كتب، الإنسان أم الآلة؟ وما هي مساهمة كل طرف في كل مرحلة من الكتابة؟ بل قد تظهر علامات على أغلفة الكتب من قبيل كتابة بشرية أو إبداع إنساني، ولكن كيف سيعرف القارئ لمن يقرأ؟

هل الملل هو أصل كل الشرور؟ تعيد هذه المقولة صياغة لمفهوم الملل، فتنقله من حالة نفسية عابرة ترتبط بالفراغ إلى قوة تاريخية تدفع البشرية نحو سلوكيات عبثية ومأساوية. يقرأ الملل هنا باعتباره محركاً خفياً وراء مساعي الإنسان إلى تغيير واقعه بأي ثمن. هكذا يعتقد الفيلسوف الدنماركي كيركغارد في سياق تحليله لطبيعة الحياة الجمالية التي تقوم في جوهرها على اللحظة الآنية والمطاردة المستمرة للتنوع والمحفزات الجديدة. يبني الإنسان الجمالي حياته على التهرب من الرتابة عبر ما يسميه بتناوب المحاصيل، فكما يغير المزارع محصوله لإنعاش الأرض، يغير الجمالي أصدقاءه وعلاقاته وأماكن سكنه هربا من الملل. الملل بحسب هذا التصور هو الجذر النفسي الذي يخلق حالة من الفراغ تدفع الفرد وربما الشعوب أيضا إلى اصطناع الأحداث وإثارة الصراعات وابتكار وسائل ترفيهية متطرفة لملء هذا الخواء المتمدد. يرد كيركغارد على هذه الأزمة إلى التوجه الخاطئ في معالجة الملل، فالحلول الجمالية كالتنقل السريع وتغيير الأشياء الخارجية حلول سطحية ومؤقتة تزيد من حدة المرض، أما التجاوز الحقيقي لهذه المعضلة فيقوم على الغوص نحو الداخل وتأسيس التزام أخلاقي يمنح الفعل اليومي المتكرر معنى متجددا وثباتا ذاتيا. يقلق الإنسان ويضطرب من شدة خوفه

من المسؤولية الملقاة على عاتقه، غير أن القلق الوجودي يرتبط بالحالة النفسية التي تسبق الشعور بالخطيئة أو استشراف الخير أو الحرية المتعطلة التي تستبد بها الحرية عينها. إنه خيار لا مفر منه من البداية حتى النهاية.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. اجتماع سعودي تركي باكستاني يبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العام

0: العمل العسكري. من العناوين إلى التفاصيل: بحث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم جهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكد جلالته خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مؤكدا أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أشار جلالة الملك إلى مخرجات جولة مبادرات اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وجدد جلالته التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها. وتناول الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في شتى المجالات. أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. هذا وتتواصل أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة. ويعد التعداد الحالي السابع في تاريخ المملكة. إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى. وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية. ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: ونواصل فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني. ففي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط أنصار غرب مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق أنصار

صار، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين. وكان قد أصيب فلسطينيان أحدهما مسنا فجر اليوم جراء إطلاق نار مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة برصاص الاحتلال شرقا. ويتواصل القصف وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف شمال شرق وشرق مدينة غزة. وفي خان يونس نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوب المدينة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر رفح جنوب القطاع. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال وتضييقاتها على الوافدين إلى البلدة القديمة والمسجد. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت العشرات من الشبان من الوصول للمسجد الأقصى بعد إيقافهم وفحص هوياتهم، وانتشرت بكثافة في محيط البلدة القديمة والمسجد. هذا واقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية لمناسبة ما يسمى اليوم السابع والأخير من عيد العرش اليهودي. وإلى لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مدينة النبطية جنوب لبنان أن أولوية بلاده هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم واستعادة مصادر رزقهم وإعادة الحياة إلى مدن الجنوب وبلداته وقراه. وقال إن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. سياسيا، تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. أكد وزير خارجية باكستان أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريبا. وقال الوزير الباكستاني إن الاجتماع سيركز على هجمات الحوثيين على السعودية وسيبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. ويأتي الاجتماع المرتقب بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى خلاله بحث التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في الاتفاق والاستعدادات لبدء عملها. واتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وقعته السعودية وتركيا وباكستان، وينص على مبدأ الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، بحيث تعتبر الدول الموقعة أي هجوم مسلح على إحداها هجوما عليها جميعا. وتنقل الاتفاقية العلاقات بين الدول الثلاث من التعاون الثنائي ومتعدد المسارات إلى التزام دفاعي ثلاثي، وتستهدف تعزيز الردع في مواجهة أي اعتداء. وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على عدد من الجبهات، مؤكدة تكبيد المهاجمين خسائر بشرية. وتتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق مصادر في الجانب
الطيبين. وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل أزمة النزوح في اليمن مع تزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. هذا وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي.

0: الغذائي بالكامل في البلاد. تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز وفق ما أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وأعلنت أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز مما أدى إلى نشوب حريق. وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبلاغ على أن الطاقم بخير من دون أن تحدد العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه وما إذا كانت ناقلة نفط أو غاز. وبات مضيق هرمز الذي كان ممرا لقرابة 5 إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب في قلب النزاع الذي أشعلته الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر شهر شباط بشن ضربات ضد إيران. أعلنت بغداد أنها حصلت من الولايات المتحدة على استثناء من العقوبات يتيح لشركات طيران إيرانية تسيير رحلات من وإلى مطار مدينة النجف، وذلك بعد أيام من إعفاء مماثل للخطوط الجوية العراقية. وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف باستثناء شركة ماهان، وذلك إثر جهود ترمي إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه. وفي أوكرانيا أسفرت الهجمات الروسية على كييف عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، وتسببت في إغلاق جسرين فوق نهر دنيبرو. وفي روسيا قال مسؤول إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد التي تضم مصفات نفط كبيرة ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخص واحد. عودة إلى محلياتنا، افتتحت مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في اللواء بنك الملابس في مدرسة سول الثانوية للبنات. رئيس قسم الزكاة في مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي الشيخ علاء الكساسبة تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي عن ذلك فقال:
1: جاء هذا التعاون مع مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، حيث تم افتتاح بنك الملابس ويستهدف الأسر العفيفة في لوائي المزار الجنوبي ومؤاب في مبادرة مجتمعية تعكس أسمى معاني التكافل والتراحم وخدمة المجتمع. تأتي هذه المبادرة أيضا انطلاقا من أهمية تعزيز ثقافة العطاء والتعاون والمسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل بين أبناء المجتمع، بما يضمن وصول الخير إلى مستحقيه ويحفظ كرامتهم. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه المبادرة المباركة، في مقدمتهم فضيلة الشيخ رامي القطاوني صاحب المبادرة، وللفاضلة مديرة مدرسة سول الثانوية للبنات السيدة هناء الطراوني على جهودهم المباركة وحرصهم على تحويل فكرة الخير إلى واقع ملموس وأثر مستدام. كما نتقدم بالشكر والتقدير للحضور والمشاركين وكل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة. مبادرات الخير لا تقاس بحجمها بل بما تتركه من أثر في حياة الناس، وبمثل هذه المبادرات تتجسد رسالة وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم في بناء مجتمع متراحم متكافل ومتعاون.
0: إلى إيطاليا، حيث ارتفع العلم الأردني وسط هتافات الفرح في مسرح نويفو جيان كارلو مينيوتي في مدينة سبوليتو الإيطالية، بعد أن وصل الطالب الأردني محمد صالح حباب إلى المركز الأول في الفئة الأصعب S5، والطالبة مايا خريستو العبوي للمركز الثاني في فئة S1 في النسخة 14 من الأولمبياد العالمية للغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، متفوقين على أكثر من 105,000 مشارك في المسابقة من دول العالم كافة، وبرحلة امتدت منافساتها على مدار نحو 10 أشهر كاملة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر

في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. اجتماع سعودي تركي باكستاني يبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراوني، وليد الطراوني، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري
2: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة في هذه الحلقة نستضيف أديب وإعلامي وكاتب صحفي له بصمته الخاصة وإيقاعه المختلف فهو ليس مشتبك مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فحسب بل هو صاحب اشتباك مع الطبيعة بمفرداتها المتعددة مع المكان بلغته الصامتة والمتحركة مع الفضاءات الأردنية مع الأودية مع الجبال ومع الكهوف الداخلية والكهوف الخارجية وهو صاحب كلمة مختلفة بناء على كل ما سبق نرحب بالأديب والإعلامي المعروف الأستاذ رمزي الغزوي أهلا وسهلا بك
3: مساء الخير أستاذ هزاع وشكرا على هذه الكلمات المضيئة وبتمنى أكون مستحق لها أنا سعيد جدا في أن أكون في بيت الإذاعة الأردنية

0: الأردنية إذاعتنا الحبيبة.
1: أهلا وسهلا بك.
0: نعم، وأنا سعيد جدا أنه هذا البرنامج الذي يدخل إلى مفاصل الحياة الثقافية ويقدم دائما شيئا مهما للحياة المجتمعية.
1: أهلا وسهلا. يعني في هذه الحلقة هي ذات إيقاع مختلف بوجودك.

0: التي تخط في دفتر 32 ورقة القديم. كيف يرى رمزي الغزوي بين هذه الخطوة الأولى في الحياة، الطفولة، الاحتكاك الأول مع هذه الحياة والطبيعة والمكان، وما بين الحرف والكتابة في أول تشكلها، هذه المسافة كيف كان رمزي الغزو فيها؟
1: لو قلت لك الآن إن طفولتي شكلتني وما زالت تشكلني،
0: جميل،
1: ما زالت تعيد إنتاجي، ربما أني عشت حياة أو طفولة غنية ثرية في ظل أهل، في ظل والدين لديهم اهتمامات بباكورة إنتاجهما وثمرتهما، وعشت في بيئة
0: أنت البكر،
1: نعم، منفتحة على الوديان، يعني ولدت وكأن في يدي نبعة.
0: من المهم أن يعرف على الأقل المستمعين أين ولدت، البيئة، نعم، التي نشأت فيها.
1: أنا ولدت في كفرنجي عجلون وترعرعت في هذا المكان وعشت طفولتي وما زلت.
0: مكان جميل وسهل.
1: نعم، ما زلت حتى بعد أن أخذتني المدن والحياة والأسفار، ما زالت عجلون بوصلتي. ليست عجلون الاسم ولكن عجلون الروح، الجبل، النبعة، الوردة، كل مفردات هذه المنطقة. أشعر بأخوة الأشجار حقيقة. هذا ممكن أنت طلعت علي هذه التجربة.
0: صحيح.
1: في أغاني الأرض حينما أنتجت موسوعة بعنوان كيس الراعي وأطلقت على الأزهار أغاني الأرض. وأنا كنت أعني بالفعل هذه الكلمة، كل زهرة كانت تعني لي أغنية. ففي هذه البيئة، في هذه البيئة السبعينيات، بداية السبع، يعني أنا
0: بيئة
1: ولدت
0: قروية،
1: نعم،
0: بيئة،
1: نعم،
0: بكر،
1: ريفية، بكر، ولكن مطلة على الحضارة، يعني فيها خصب، فيها قراءة. أيضا أنا بداية الثمانينيات الانفتاح هذا الآن أستشعره. والد يعني مهتم، والدي، أنا كنت أصحو على الإذاعة، الإذاعة كانت تشكلني حقيقة.
0: صحيح.
1: الصوت الأول، وكنت أقلد كيف سأكون مذيعا وكيف سأكون.
0: هل هذه كانت رغبة يعني لديك؟
1: ربما كانت تتشعب الهوايات وتتنقل.
0: طب تحدثت عن والدك المهتم، هل والدك كان يعني متعلما بشكل ما أو هو اهتمام فطري؟ هل كانت فلاح عادي بسيط؟
1: والدي لدي ثقافة،
0: نعم،
1: ليس هو متعلم إلى درجة محددة في المدرسة،
0: التعليم المتاح في،
1: نعم،
0: كل مرحلة،
1: نعم، ولكن مطل ومثقف، والأشياء التي ربما لم يستطع حيازتها جرها لنا وقدمها لنا، وهذا ما يدفعني بالفعل حقيقة، أنه الآباء
0: وكأنه رحل أحلامه إليكم
1: تماما. هذا ما كنت يعني أنا أعيشه، يعني يعني يعطيني جو السؤال. أنا ولدت وبفمي سؤال، وهذا السؤال ما زال يكبر دائما
0: ويتشبع.
1: الإجابات لا تعنيني أبدا، الإجابات عمياء. ما زلت أرى هذا، وما زلت أرى أن السؤال هو مفتاح لكل شيء.
0: طيب في مرحلة الطفولة أستاذ رمت، هذه المرحلة يعني الطفولة ليست المبكرة جدا وإنما بدايات الوعي،
1: نعم،
0: هل تلمس رمزي أنه فيه شيء مختلف وأن هذا الشيء تحول إلى القلم والكلمة فيما بعد، أما أن هذا الوعي تأخر قليلا إلى الجامعة مثلا؟
1: سأكشف يعني سرا ولم أكشفه سابقا.
0: أكشف يا سيدي.
1: في الرابعة، في الصف الرابع الابتدائي، طلب منا من معلمة أن نكتب موضوعا إنشائيا، وكنا في بداية العام في مثل هذه يعني أيلول، أنا بذكر هذا كتبت
0: وعشت
1: وتخيلت. أنا كتبت عن صلاح الدين، قلعة صلاح الدين في عجلون تواجه بيتنا.
0: صحيح.
1: يعني مش من عريشة البيت هي دائما في وجهي، تتلبس بالغيم، تتعمم دائما. فأنا كتبت شيء مختلف أذكره، يعني ليس كلاسيكيا أنه صلاح الدين ولد في كذا كما يكتبون. مبهرة المعلمة،
0: أنا رأت شيئا مختلفا.
1: صفقوا لها رمزي، صفقوا، نعم، وممكن قاطعتني مرتين حينما انتهى.

0: هيت طلبت مني أن أقترب، قالت لي من كتب لك؟ أنا لم
1: هذا أفضل مديح.
0: نعم، لم تكتمل كلمة أنا التي قلتها إلا والصفعة تملأ وجهي من هذه المعلمة،
1: لأنها لم تصدق. نعم. يعني طب وهذا مديح؟
0: هذه شكلت لي صفعة، شكلت لي حالة. ثاني يوم أمي يعني زارت المعلمة والمديرة المتفهمة، وسأذكر اسم المديرة سلوى الربضي، وما زالت يعني أتمنى لها طول العمر.
1: آمين.
0: هي التي منحني، قالت لي عليك أن تثبت كل يوم بأنك أنت صاحب هذا
1: النص.
0: هذا النص، وفتحت لي الإذاعة المدرسية في كل وقت. وما زالت يا هزاع هذه الصفعة هي
1: العتبة
0: التي تجعلني، نعم عتبة، تجعلني دائما ليس لأثبت نفسي للعالم بقدر ما أثبت نفسي لنفسي.
1: جميل. يعني إذن هو وعي مبكر، وعي وموهبة تفتقت في الخطوات الأولى.
0: وبالفعل كبرت مع هذا الموضوع. أنا أعيش، والدي كان أيضا لديه مطعم ويتحول في رمضان إلى بياع القطايف، وكانت القطايف، وكانت هذه الفترة يعني مش عارف هي يعني ليست بيئية وليست صحية، تباع بالجرايد، الجرايد القديمة. فكانت تأتينا رزم من الجرايد القديمة، هذا كنت في الصف الرابع أو الثالث. نعم. فاندغمت فيها، اندغمت فيها، كانت يعني وجه ثاني لي. الكتاب يعني كان دائما رفيقي، بالإضافة إلى الحكاية.
1: هل كنت وأنت تلك الفترة وأنت طفل وأنت تقرأ الجرائد القديمة يخطف ببالك أنك ستكون كاتبا صحفيا ولك زاوية مهمة في جريدة الدستور؟
0: والله إني كنت أتمنى حينما أرى صورهم أقول يعني ممكن أن يكون لي صورة هنا. فهذا ممكن لا أعرف، يعني ما لم أكن أتلمس أنه وعي أو غير وعي، لا أستطيع الإجابة عنه. لكن أيضا الحكاية هي التي عددتني بشكل أعمق. يعني ولدت في بيئة، لدي أب حكا ولدي جدة مدهشة رحمها الله، كانت تمتلك يعني قدرة هائلة. الآن حين أسترجع وهي جدتي أميرة، هي عمة والدتي، قدرة هائلة في البداية من أي مكان في القصة، ليس بداية كلاسيكية ثم تستدرج.
1: يعني لديها مهارة،
0: لديها
1: في
0: مهارة
1: القص،
0: في القص مختلف،
1: وكأنها توازي القص المختلف.
0: نعم. يعني يعجبها انفعالي، ولذلك أنا يا ما بكيت على قصص، يا ما بكيت على الشاطر حسن حينما واجه الغولة. وبالفعل كنت أتمنى أن أدخل هذه القصص.
1: إذن القرية وهي كفرنجة التي أصبحت الآن مدينة،
0: مدينة نعم،
1: كانت مفتوحة على الحكاية ومفتوحة على الميثولوجيا والقصص الغريبة والغرائبية في تلك الفترة. هل أثرت هذه بنوع الكلمة عند رمز الغزوي؟
0: لا شك. أنا بالفعل ابن البيئة، وبتعرف الكاتب هو ابن بيئتي. والطفولة يعني الخمس سنوات الأولى من العمر هي التي يعني تؤثر وتخصب السنوات
1: وتلاحق حتى في سنوات عمره.
0: يعني حينما مثلا أرى الأعراس، الإنارات، الحكايات، السهرات، اللعب في الحارات، وممكن لدينا يعني منطقة جبلية أيضا، الوديان، العصافير، الكائنات حوالينا، هذه الأشجار، أخوة الأشجار هذه. يعني أنا لا أنسى أبدا أخوتي مع شجرة، شجرة الخزرك. بالعمر خمس سنوات حينما تذكر الآن كيف يعني أخيت هذه الشجرة، بقيت أمامها لمدة نهار كامل أتأمل أول إزهارها، وبكيت والله قبل سنوات حينما قطعت هذه الشجرة في غاباتنا واندثرت، وأنت تعرف يعني أنا كيف أدافع عن الطبيعة، وياما أطلقنا طبعاً حالات للحفاظ على الأشجار، ونقول دائما ما فائدة الاستثمار في عجلون
1: وكأن قطعة منك قد انتزعت. نعم.
0: وهذا والله يعني ما أحسه بالفعل. يعني أنا أشعر أنه الأشجار تسلم علي حينما أر أشعر بمفردات الطبيعة أيضا قريبة لي.
1: أنت تذكرني دائما أنا أنحاز إلى الشجرة أكثر من انحيازي إلى الغابة، بمعنى أن إحنا في مناطقنا قد انحسرت الغابات وتعرضت طبعا لرعي جائر وتقطيع، فأصبح عندما نرى شجرة على حافة جبل نرى تلك الغابة التي تلاشت
0: التي كانت.
1: نعم. يعني نجد في هذه الشجرة حزن الغابة الذي مضى. طيب أستاذ رمزي، الآن أنت انتقلت إلى المرحلة الجامعية ودراستك كانت مغايرة لاهتماماتك على الأقل نظريا، يعني أنت درست الفيزياء وأنت تركيبتك تركيبة شاعر وفنان ولك علاقة مع الأشجار ومع الحجارة كيف حدث هذا ولماذا؟
0: بالفعل هذه الثنائيات التي أمتلكها. يعني أحيانا أقول أنا ضوئي يتكسر، وهذه ممكن الثيمة التي يعني أبني عليها سردية الخاصة. الضوء يمتلك يعني شيء مغاير، يتصرف أحيانا كجسيم مثل جسم يصطدم
1: ويتشتت
0: وأحيانا أخرى يتشكل ويتصرف كموجة. يعني الموجة تعبر وتنتقل وتحمل طاقة، هذا
1: ويتجمع أحيانا في بؤرة.
0: نعم. هذه الثنائيات الضوئية شكلتني حقيقة. في 87 كنت على عتبة الثانوية، اندلعت الانتفاضة الأولى، وكان النص المدهش الذي أوصلني إلى المرتبة الأولى في الشعر والإلقاء في عجلون، مديرية عجلون في ذاك الوقت، عن نص اسمه حجارة ودموع. تخيلت في ذاك الموقت أن دموع الأمهات التي تنهمر على أبنائهم الذين تتكسر أضلاعهم وأيديهم بيد الطغاة الإسرائيليين كانت حجارة تعود وتنمو لتكون بين أيدي هؤلاء الأولاد الذين لا يغلبون. ذاك الموقف جعلني بالفعل أتأمل لماذا لا نمتلك يوما قنبلة تحمينا وتعيد وتسند قامة كرامتنا. فكان أن أحببت الفيزياء في ذاك الموقف، وحببني بها أستاذ لدرجة كان يقول أنت يعني تسبق عمرك بالتفكير بالسؤال. كنت لك أقول أنا أمتلك السؤال، بالتالي أنا يعني لا،
1: بالتالي السؤال يقودك للبحث.
0: بالضبط. فهذا ما جعلني أن أقول نعم أنا لدي خامة الشعر والكتابة، وكان معروفا في المدرسة وأيضا يساعدني المعلمون، والآن هم بالفعل يقولون يعني كنا نتأمل فيك وكنا نراك كاتبا، وكان أستاذي وأنا بالصف الثالث إعدادي يسميني الكاتب. يعني هذا ومدرجة. لكن الشيء المغاير أنني وقفت أمام ثلاث خيارات في بعثة دراسية إلى ثلاثة دول، هي العراق وتركيا والمغرب، وكان أن أختار في أحدهما، أما أن أدرس في العراق العلوم أو في تركيا الحقوق أو في المغرب الاقتصاد. وتذكر في عام 90 كيف كان المد القومي
1: بالضبط
0: يشعل الناس.
1: صحيح.
0: ويشعل، وكانت الجيوش يعني تلتهب ل
1: وطبول الحرب
0: وتقرع 33 دولة. كيف لهذا الفتى المجنون حقيقة أن يترك دولتين في رخاء ويذهب، نعم، ويذهب عنادا من عند رأسه، ويعني يعاند الأهل أيضا ويقول هذا خياري.
1: أنت ذهبت إلى بغداد.
0: نعم. درست في بغداد
1: ودرست الفيزياء
0: التي أريد وأحب، وهذه الفيزياء لم أندم يوما أنني درستها.
1: هل يعني خلال فترة الحياة الجامعية، تعرف أن إحنا معظم ثقافتنا وشخصيتنا تتشكل داخل الحرم
0: في الجامع. نعم،
1: لأن هناك حراكا ثقافيا وسياسيا وعلميا وفكريا إلى غير ذلك. ما بين محاضرات الفيزياء وهذا الشغف بالكتابة، هل هنالك علاقة ما بفيزياء الكتابة؟
0: جميل.
1: هل رحلت الفيزياء إلى داخل الجبل
0: والكلمة؟ فزيأت الكلمة. نعم، أنا ما في هذا، حتى بحثت عن المصطلح أن أفزيئ الكلمة. كنت يعني ومن المتقدمين في الدراسة بالفيزياء. أحب هذه المادة، أحب فلسفة

0: فيزياء أكثر من معادلاتها، رغم أني أرى المعادلة الآن هي عبارة عن قصيدة من التكثيف، من الإيحاءات، من المد على المعنى،
1: ذات إيقاع.
0: نعم،
1: وإيقاع المعادلة الفيزيائية لم تصل إلى الإجابة.
0: كنت أراوح، تعود الثنائية إلى رمزي أيضا في هذا أن أراوح بين الأدب والفيزياء. لم أترك الأدب، بل اختمر معي هناك. تعرفت، أنت تعرف البيئة البغدادية كيف كانت، خصبة
1: وحاضرة
0: كتاب
1: ثقافية.
0: نعم، وأمسيات والشعر وموسيقى رغم الحرب، وهذا أيضا يعني أنا مدين له بالتشكل. نعم، نقلت الفيزياء حتى في اللغة، حينما مثلا نشرت أول قصائدي بخط اليد على لوحات في باب قسم الفيزياء، وسميته بعد خامس. هذا المعرض الشعري قصائد الأولى سميته بعد خامس، وأنت تعرف البعد الخامس هو يعني مصطلح يعني من إيحاء الفيزياء.
1: أكيد.
0: الأبعاد الثلاثة والبعد الرابع الزمن، هذا البعد الخامس هو بعد التخيل الذي نترك له للقارئ
1: مساحة للتأويل،
0: مساحة للتأويل، وألا نكون أوصياء على ما يراه القارئ. ثم بعد سنوات طويلة وعقود أنتجت قبل سنتين بعد خامس، ولكنه ألبوم صور. أيضا أنا وجدت في الطبيعة تلك اللوحات التي تستطيع أن نقول أنها هذه بعد خامس، استللتها من الطبيعة وأطلقت عليها بعد خامس، بمعنى أن أترك للرائي والمشاهد
1: أن يكون شريكا،
0: أن يكون شريكا في هذه اللقطة. كما يعني أي أو يعني في بداية مشواري في ذاك الوقت في عام 92 تركت للقصيدة المنشورة على الجدار الحر أو هذه الجدران.
1: طب هو هذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أنت بدأت شاعرا تقريبا يعني ثم هجرت الشعر، لماذا أغواك الشعر ولماذا غادرته؟
0: يعني بتعرف هناك مقولة تقول أنه يعني ليس لديه قلب من لم يكن قبل 20 أو قبل 30 شيوعيا، وليس لديه عقل من بقي شيوعيا بعد 30. وأنا أقول ما من كاتب إلا بدا شاعرا
1: بشكل ما.
0: بشكل ما كانت تغوينا هذه الأشياء. ربما أنا وما زلت أحب الشعر وأكتب، لدي ديوانان شعر، ولكن يعني وجدت أن أيضا هذا من باب كسر أفق التوقع للرائين. كل الذين يعرفون رمزي في بداية في التسعينيات من 94 و95 إلى 2000 يقول هذا الشاعر قصائد وانشر في الرأي والدستور. حينما أصدرت أول كتاب كان القصة القصيرة غبار الخجل عن وزارة الثقافة في عام 2000،
1: أذكرها تماما.
0: ولذلك هذه كسر أفق توقع،
1: كسر أفق هذا الهدف، أم أنها هي يعني مرحلة في رمز الغزوي؟
0: هي مرحلة. يعني أنا مدين بالفعل للشعر وما زلت مدين له، أنه يعني هذا الولد الرعوي أو الفتى الرعوي الذي في داخلي تؤججه القصيدة، تؤججه الكتابة الشعرية.
1: لكنك يعني رحلت الشعر معك إلى القصة، في لغة القصة.
0: أيوه، في لغة القصة. وحملته معي هذا مثلا، والذي يعني يقرأ غبار الخجل ومن بعدها مؤرق القامش أو موجة قمح حتى يحفظ من الأسماء أنها هذه يعني مخصبة في اللغة الشعرية، في الحالة الشعرية، ولكن النص أيضا والقص في بالي. وسيأتي بعد ذلك زمن حينما طلبت إلى الصحافة.
1: طيب يعني أنا أسأل سؤال غريب شوي. الفولكس فاجن، سيارتك
0: الأولى
1: التي كانت تميزك وتميز رمز الغزو عندما يأتي إلى عمان ويحضر الصالونات والفعاليات، كيف علاقتك مع تلك السيارة في تلك المرحلة؟ وهل غادرت مخيلتك الآن؟
0: أبدا، أنا كنت كلما نزلت من هذه السيارة أشكرها. كنت أنسى
1: الخنفساء،
0: نعم الخنفساء الكيفر هذه، بفعل كنت أنسنها أحسها رفيقة.
1: نعم.
0: هي لم تقعد يعني لم تمضي معي إلا 3 سنوات بسبب أني يعني كنت أقتحم بها الجبال وغير
1: مهتم
0: وتحتمل هذا الموضوع. كانت حكاية بالفعل يعني إحنا كان بعض الأصدقاء أن نكون 8 في السيارة.
1: هذه السيارة الصغيرة.
0: السيارة الصغيرة بالفعل ما زالت يعني تشكل في مساحتي البداية. البداية نعم ذاك الولد الذي أو الفتى الذي تعجبه الطريق ولا يعجبه رأس الجبل. ذاك الفتى الذي يرى في كل لحظة في طريقه إلى هدفه هو مشروع لسعادة لحظة لحظية يجب أن يعيشها بكامل قلبه وكامل عقله.
1: طيب خلينا الآن رمز الغزو هذا المتشعب وهذا الشتات المدروس أو المسيطر عليه من الفيزيائي إلى الشاعر إلى كاتب القصة القصيرة، وأنت لك علامة في إنتاج القصة القصيرة يعني أصبحت لك حضور وسمة، وتلاشى النظرة إلى رمزي الشاعر، الآن يحضر رمزي القاس بالمفهوم النقدي ومفهوم الحضور الثقافي. لكن فجأة، وطبعا ليس فجأة لكن هو هكذا ظهر، أن رمزي أصبح صحفيا، بمعنى ليس الصحفي الذي يعني يرصد الأخبار ويقوم بالتغطيات، إنما صاحب عمود صحفي فيه فكر، فيه موقف من الحياة، موقف من السياسة والاقتصاد، المجتمع، السياق العام. كيف تحولت إلى مهنة الصحافة؟
0: ربما هذه من أجمل الأشياء التي كنت أحضر نفسي إليها.
1: كيف؟
0: في عام 2003 تحديدا في مثل هذه الأيام وجدت اتصالا من صديقنا الناقد الأستاذ فخري صالح، وكان يعمل في الدستور، لم أرجع له في المرة الأولى. وجدت اتصالا ثانيا قال لي يريدك رئيس التحرير، وكان الأستاذ أسامة الشريف رئيس تحرير الدستور. بصراحة لم يأخذ الموضوع بشكل جدي، لكنه ثلث باتصال، فزرت الأستاذ أسامة في مكتبي واستقبلني بحفاوة. قال كنت برفقة جريدة الرأي، أسامة الشريف يقول، في رحلة من أمريكا إلى عمان، وقرأت نصا مدهشا اسمه درجات الجامع. قال إني أعدته مرات.
1: نصك طبعا.
0: نصي. يتحدث عنه، كنت أكتب في الرأي أحيانا
1: في
0: الملحق الثقافي، هذا عن فتى كيف يعني فتى مع رمضان والصيام ودهشة الأشياء. فقال لي بصراحة نريد أن نمنحك مساحة هنا.
1: جميل جميل.
0: قلت له وأنا أعد نفسي
1: لهذا
0: منذ أن كتبت في بريد القراء في جريدة الدستور أيام الأستاذ فوز الدين البسومي رحمه الله الذي نشر لي 4 مرات متتالية على مدار ممكن 4 أشهر، فمررت لزيارتي وشكره. قال لي في ظرف سنوات ستكون كاتبا في صحيفة ما.
1: نبوءة هي.
0: نعم والله، رحمه الله الأستاذ فوز.
1: الله يرحمه.
0: فمنحني أسامة الشريف أول زاوية، قال لي أكتب يوميا. قلت لا يا رجل، لست بقدر الكتابة اليومية، هذه مطحنة.
1: نعم صح.
0: فقال لي كما شئت. قلت سنبدأ بالتدرج، يومين، 3، 4. وصلنا في عام 2008 أصبحت كاتبا يوميا. وهذا ما جعلني كنت يعني حينما عدت، نبيلة زوجتي تقول لي من جد أنت كيف بدك تدبر حالك كل يوم تكتب يعني؟
1: من أين تأتي بالأفكار؟
0: هذا يعني قلت بيسر الله. ولكن اشتباكك مع مفردات الحياة سواء سياسة أو أنا نقلت لغة الأدب، الحالة الأدبية، وأنا لازلت ما زلت أقول أنا دخلت الصحافة من بوابة الأدب.
1: صحيح.
0: محملا بعطر الشعر، بالينابيع، بالغابة،
1: أوسع بوابة ممكن،
0: بالسفر، بالاختلاف، بالفيزياء. كنت أقول أنا لا أريد أن أهبط باللغة إلى اللغة الدارجة، ولكن سأحاول أن أسمو بلغة

0: لغات الصحافة
1: إلى لغة قليلاً. وسيطة
0: إلى لغة وسيطة مشتركة مع قراء
1: ذات نكهة أدبية. نعم.
0: وهذا بالفعل الذي حدث.
1: طيب هل هذا العمود سحبك من مهنتك في التربية والتعليم والتدريس؟ نعم. وتركت وتفرقت
0: نعم، وهذا ما جعلني بالفعل أن أترك العمل التدريسي.
1: كم سنة
0: مع محبتي؟ نعم، ممكن أقل من 10 سنوات. مع محبتي الغامرة للتدريس، تدريس أراها يعني تلاقح بالأفكار، تلاقح بالأرواح، بالعقول. وأيضا عدت بعد ذلك للتدريس للتدريس الجامعي.
1: سنتحدث عن هذه المرحلة، لكن أتخيل أنا أن رمزي المعلم حينما دخل إلى غرفة الصف لأول مرة كمعلم، هل استذكر رمزي الطالب الذي كان يجلس في مقاعد مع هؤلاء الطلبة الصغار؟ نعم. هل قارنت في تلك اللحظة الفارقة بين رمزي الطالب في المقاعد وبين الآن رمزي الأستاذ الذي
0: نعم. دخل؟ أنا لم أتوقع أن يعني أدرس حقيقة.
1: لم يكن ضمن حساباتك؟
0: نعم أبدا. أنا كنت أريد يعني السفر. حقيبتي على ظهري في ذاك اليوم، يوم جمعة، بعد تخرجي 14 يوما تحديدا.
1: سريع كان.
0: نعم، انا وصلت، بعثت اللي طلب خدمه التوظيف بعد 14 يوم وانا نازل ومعي ابي وشنتتي على ظهري الى العقبه، ومن ثم التخطيط الى خارج
1: افاق اخرى.
0: نعم، يقول لي صديق في المكتبه مبروك مبروك يعني، فوالدي يقول بعده مش مبارك لك على التخرج، بقول له لا مبارك لك على الوظيفه. فكان أن توظفت معلما في وزارة التربية والتعليم.
1: فكسر حلم. نعم. السفر.
0: فعدنا الآن وضعوني في مدينة جميلة، في بلدة جميلة اسمها راسون.
1: نعم نعم.
0: والآن يعني طلاب الأحباء والذين أتواشج معهم بالروح ما زالوا الآن سيتذكرون حينما يسمعوا هذا الصوت. قال لي مدير التربية حينما يعني اعترضت على أن يبعدني عن مدينتي، قال لي جربها يومين
1: أشوف.
0: حينما دخلت إلى منطقة السوس، هذه المنطقة العتبة إلى راسون الجميلة، الغابة، كان الندى ما زال يعني يمتلك الجناحات التي تهبط على الشجر. بداية
1: جميل.
0: والله وحشت الصباح، الانتعاش، فلم أعود إلى وزير التربية.
1: وقررت البقاء،
0: ولكن هناك الصف الذي أدرسه أنا لا يعني لا يزيد عمري عن 4 سنوات عن أعمار هؤلاء الطلبة.
1: قريب يعني من الآخر.
0: مجايل لهم. ولكني الحقيقة يعني قلت سأعمل انقلابا في طريقة التدريس، لأني لا أؤمن بالتلقين، أؤمن بالأسئلة.
1: صحيح.
0: بالحر. وهذا شوي بذات أول شهر كان شوي فيها صعوبة، مع يعني كيف تنقل طلبتك، طلبة متعودين على البصم، طلبة متعودين، ولكن الآن ما أواجهه الآن
1: يعني
0: الآن، ومن طلبة الآن من يحمل درجة الدكتوراه، ومنهم من مهندسين يعني متمكنين، وأعضاء في نقابة المهندسين، محامين مشهورين، هؤلاء يعني بالفعل الآن اعتبرهم الرصيد الأول. هذه كانت علاقة كثير متينة معهم. كنت بحاول أني بالفعل كمان أجرهم معي إلى ما أحب، إلى الشعر، إلى الكتابة، إلى الصحافة، وهذا ظهر لديهم الآن.
1: هذا كان. لم تستطع التوفيق بين عملك كمدرس وعملك الجديد ككاتب صحفي شبه يومي؟
0: يعني بتظلك يعني بين يعني
1: يكون شيء على حساب
0: بالضبط.
1: شيء
0: يعني أعتقد بأن الصحافة هي يعني امرأة حرة لا تقبل الضرة.
1: أيوة صحيح.
0: فكان أن أخلص لهذا العمل المهنة، ومن ثم أيضا يعني أيضا فرعت، أنه أنت تعرف الاشتراطات اليومية للحياة، مهنة واحدة لا تكفي، شغل واحد لا يكفي، فأيضا أنت بحاجة إلى أن تنوع. يعني لو باليد كان يبقى الإنسان كاتب قصة ورواية وينشر ولكن القصص لا لا لا تقام
1: الأدب لا ينفق على
0: لا
1: صاحبه،
0: ينفق على صاحبه، أنت تريد أن تنفق عليه
1: لديك عائلة ولديك
0: ولدي التزامات عائلة والتزامات ويعني بالنهاية.
1: طب أنت يعني في خلال هذه الفترة كنت تنتج في الصحافة وتنتج في الأدب،
0: نعم.
1: وكأن لديك جناحين يعني متوازيين.
0: هذا أيضا نعود إلى الثنائية،
1: نعم.
0: ثنائية الضوء هذا. كنت أقول لك بأن الصحافة جعلتني دائما على قيد العمل
1: وعلى قيد اليقظة
0: والتفتح، لا يجب أن تتوقف. وقلتها الواقف حجر،
1: صحيح،
0: الواقف حجر، من توقف لا يتقدم، صحيح أيضا، ولكنه يتأخر. فالصحافة تجعلني دائما أبديت، معطي لحياتي، متشعب، مطلع، متابع بكل المجالات. أيضا لم أنسى هذا، أريد لدي مشروع في القصة، لدي مشروع في أدب الأطفال بالرواية، لدي أيضا في أدب المكان. أنا جنحت إلى الأفقية في هذه الأشياء رغبة من عند نفسي حقيقة. أنا رجل يحب التنوعات، يحب، يعني قلت لك بأن الضوء حينما يتكسر، حينما ينكسر الضوء الأبيض يتحول إلى طيف من الألوان.
1: يعني أنت تذكرني بهذا التشعب كالنهر حينما يقترب من المصب يتحول إلى يعني تفريعات، فيخلق دلتا خصبة وغنية.
0: وهذا وهذا وهذا بالفعل دائما أتمثل هذا الحوار.
1: طب أنت ربزي حصلت في مسيرتك والتي ما زالت متواصلة وإن شاء الله العمر الطويل على عدد من الجوائز، نعم، المحلية والخارجية في تخصصات مختلفة، كيف عانت لك هذه الجوائز؟ كيف أثرت في رمزي الغزوي؟
0: ممكن أول جائزة أثرت فيه وحبيتها أنه اتحاد طلبة العرب عمل مسابقة وأنا فزت في شاعر طلب العرب، هذا في
1: وأنت طالب في الجامعة،
0: نعم، نعم. هذه جعلتني بالفعل، ممكن وضعتني أمام مسؤولية. بعد ذلك أول جائزة، جائزة أدب أفضل كاتب صحفي لرابطة الكتاب الأردنيين عن كتاب اللي هو الدحنون، وهاج الدحنون. هذه بالفعل وضعتني أمام مسؤولية كبيرة جدا، سيما أن الذي اشترك عشرات الكتاب الصحفيين في ذلك، نعم،
1: أنا
0: في
1: كنت
0: في 2008
1: كنت عضو هيئة إدارية،
0: نعم،
1: في الرابطة
0: في 2008. هذه كانت يعني من أهم الجوائز التي دفعتني. معقول أني يعني أنا ابن مبارح في الصحافة وأني أحقق هذا
1: مع
0: هذا، نعم، مع جهاب، وأحترمهم وأتعلم منهم
1: طبعاً.
0: أنا أتعلم منهم كنت، ولكن بالفعل حتى أحد الأصدقاء رحمه الله كاتب صحفي قال لي بالفعل أنت تستحقها، وكان منافسا للمسابقة. المهم الجوائز بقدر ما تمنحك يعني أفقا جديدا، بقدر ما تضعك أمام مسؤولية، على الأقل أمام نفسك،
1: صحيح،
0: يعني أن تتجدد، أن تخصب عملك دائما. لا يكفي وصلت للجائزة، ليست نهايات،
1: لا، هي مؤشر أنك استمر وتواصل،
0: هي بدايات أخرى، هي بدايات إلى، وبالفعل وتوالت الجوائز. ممكن حصلت أيضا على جائزة شومان في أدب الطفل في الرواية، هذه بالفعل يعني،
1: يعني حتى في الجوائز أنت متعدد،
0: تفوز، نعم،
1: هنا وهنا وهنا،
0: نعم،
1: يعني بهذا القطاع وفي هذا القطاع،
0: نعم،
1: يعني وليس
0: به
1: قطاع،
0: وفي قصة وتيسير السبول في القصة القصيرة أيضا في
1: كتارة، وصلت
0: كتارة إلى القائمة القصيرة. والله لا أتقصد المشاركة في المسابقات بقدر أن يعني أنت تقدم أحيانا، ولكن لا أتقصد أنه أنا أعمل لهذه، مع أنه الأصل الواحد أنه يعمل، لأنه بعرف أنه هاي الجوائز أصبحت يعني في ناس متخصصين بيشتغلوا لها خصيصا، صارت
1: تفصيلا،
0: أنا لا، أنا لا، أنا
1: بطبيعة
0: على طبيعة الحال أوديها. ولكن الجائزة الكبرى دائما هي تفاعل الناس حولك،
1: أكيد
0: تفاعلك أنت ككاتب. الكتابة اليومية منحتني ذلك البعد، البعد الجديد الذي يعني يدخلك إلى المجتمع، أنت ترى بعين آخر، الناس تنتظر ماذا أنت ستقول بالفعل، أصدقاء لك. أيضا كل ذلك لا يمنحك الميزة بقدر ما يمنحك أن مسؤوليتك أن تدفع بالآخرين دون أن تتعالى ولا تتأسف. الكتابة لا تعني أن تتأسف،
1: ليست الكتابة من برج عالي.
0: لا، عليك أن تعرف، وأنا ما أتمثله حقيقة، أن الكتابة شراكة.

0: النص شريك بين الكاتب والقارئ دائما، وهذا ما أتمثله حتى في النص القصصي، في النص الروائي. أنت تكتب، نحن نكتب، لماذا نكتب؟ نكتب إلى قراء محتملين الآن أو بعد سنة أو بعد قرون عديدة. هؤلاء يجب أن نقيم هذا النص، يقيم شراكة آنية بيننا في المقال لمدة 5 دقائق. هذه الشراكة تستمر في النص، ممكن تستمر إلى دقائق، في الكتاب تستمر ممكن يومين. المهم هي شراكة، شراكة الكاتب مع قارئه.
1: طب أنت يعني هذا التعدد هل قادك أنك تكتب بكثافة أكبر؟ يعني بمعنى أنت غزير الإنتاج على صعيد النشر الكتب، سواء في الصحافة أو في بالطبيعة وفي القصة القصيرة، ويعني متعدد النشر، وبتجربتك العمرية يعتبر إنتاجك فيه غزارة إلى حد ما. هل الغزارة هي ناتجة عن أن رمز الغزوي فيه يعني طبقات كثيرة ومتعددة، أم أن هذا التعدد يجعلك تنتج في كل مسار وبالتالي المجموع العام كان يعتبر نسبيا كبير؟
0: يعني أنا من الأشياء التي تعددني حقيقة هذه الأشياء، الكتابة تعددني كما كانت تعددني الوقوف بين مرآتين. حينما تقف بين مرآتين ترى كم من هائلا من صورك. في طفولتي أيضا في الأعراس، حبل اللمبات هذا الممدود بين البيوت في العرس كان يشكل لي أكثر من ظل حولي،
1: وكأنه كان لغة.
0: نعم، كان يدبك معي هذا أكثر من شخص. لم أستطع تفسير ذلك أنه من تعدد الأخيلة، ولكن كنت سعيد بهذا التعدد. أيضا احنا انتقلت الى الانتاج، انا بدات الانتاج حقيقه نهايه التسعينيات. الانتاج الاول كان في 2000، ولدي الان 27 كتاب، بمعنى بكل سنه كتاب. اي لا ارى بالفعل هذا يعني غزاره، ممكن لدي يجب ان يكون اكثر، انا بقول لان بمقدار ما اعطي لشغلي وما اعطي يعني امنح وقتي للقراءه. نعم. وأمنح القراءة ممكن ولا أبالغ يعني مساحة تعادل مثلا 7 إلى 3 للكتابة. وممكن أكثر.
1: نعم.
0: ممكن أن تصل إلى 9 أجزاء الوقت قراءة وجزء كتابة.
1: هذا جميل جدا، لأن القراءة هي الغذاء الحقيقي.
0: وهذا الكتابة صعبة، الدخول إلى الكتاب متعب للروح،
1: وكلما كتبت شيئا جديدا
0: نعم
1: صار أصعب.
0: أنت لا تستطيع، أنت تحتاج دائما أن تنطلق، أن تتفوق على نفسك. أنت في في في في منافسة ليس مع الآخرين، الآخرين شأن أم شأن.
1: صحيح،
0: أنت نافس نفسك هذا الموضوع، وأنا أجتهد بهذا الموضوع.
1: وما دمت تنافس نفسك أنت مشغول بالتجويد.
0: بالضبط، بالتجويد، بالتنوع. يعني أحيانا يعني أجد نفسي مثلا في كتابة رواية جديدة لليافعين، وستصدر لي رواية جديدة في الأيام القادمة إن شاء الله، ستشارك فيها محمد. نعم، رواية خصبت فيها، أنا تعرف من حيازي إلى الشباب وإلى اليفاع، فبالتالي خصصت اليافعين بأربع روايات. هذه الرواية الأخيرة
1: صعبة،
0: هذه من أصعب الكتابة، أن تكتب لي ولد أو طفل في عمر 16 إلى 18
1: بين النضج الكامل وبين المراهقة.
0: هذه المنطقة المشتبكة، الغائمة المشتبكة، العنفوانية التي تحتج على كل شيء،
1: والغامضة
0: الغامضة المرعبة. بالفعل أنا أندمج معه، أحب هذه الثنائية، وأدخل معه. لدي رواية اسمها القافزون، ستصدر في كندا ودار نشر في كندا، ولكن ستشارك إن شاء الله في ملتقى عمان للكتاب،
1: معرض
0: الكتاب في هذه السنة. اشتبكت فيها مع الخيال العلمي، هاي البيئة الفئة التي أحب أن أشترك فيها، أخلط فيها. ستجد في هذا الكتاب فيزياء على تاريخ، على جغرافيا، على أزهار، على أنهار، على سياسة. يعني بلون الحياة،
1: هي هذا التعدد الذي شكله رمزي سيظهر في هذا الكتاب.
0: هذا الذي أنا أرى. طيب، يعني
1: الأذكار كثيرة، لكن أنت يعني درست الفيزياء ثم عملت في الصحافة ثم قررت أن تكمل دراستك

0: عليا في الصحة في الإعلام.
1: نعم.
0: يعني لم تكتفي فقط بالعمل في مجال الإعلام والصحافة، إنما أردت أن تتوج ذلك أيضا بدراسة الأكاديمية. ماذا عنى ذلك وماذا أضاف؟
1: يعني أنا ما زلت أرى الآن الحب والعلم ليس لهم وقت محدد لتبدأ به. يعني كل وقت يصلح لهذين الجميلين الحب والعلم. وأنا ابن العلم، يعني أتعلم يوميا، أتعلم من كل شيء. لدي قرون الاستشعار التي تتعلم من الجمادات، من الأصدقاء، من العلاقات، من الزهور، من كل شيء. لماذا لا أؤطر عمل الصحفي في هذا الموضوع؟ كانت المحاولة الأولى حينما بدأ المعهد الإعلام الأردني في أول دفعة، ولكن اشترطوا أن أترك العمل، أتفرغ. ولكن التفرغ يعني
0: طبعاً
1: أن ينقطع العيش
0: بالزبط.
1: فقلت لا، واحتججت على الشرط هذا. ثم عادوا بعد سنوات، نعم، وطلبوني وقالوا تخلينا عن هذا الشرط. وبالفعل كنت في، نعم، درست سنة من أجمل سنوات العمر، مكثفة جدا، ذات أبعاد كثيرة جدا للإعلام الذي أنا أصلا أدرسه يعني. وأكثر ما كان يدهشني أن مكتبة معهد الإعلام الأردني بدأت فيها من الكتاب الأول، تخرجت وقد أنهيتها.
0: الله.
1: نعم. يعني كان كل يوم يرافقني من هذه المكتبة كتب إلى البيت. قلت أريد أن أكثف هذا العمل، ولم أتخلى عن عملي. أيضا بقيت أفرغ نفسي يوميا في الصباح، أكتب مقال اليوم قبل
0: أن الذهاب.
1: نعم.
0: إلى
1: أصحى من الفجر طالب. وأنا ابن الفجر، أنت تعرف صحيان الفجر هذا.
0: طب هذا الماجستير في الإعلام قادك أن تعود إلى التدريس مرة أخرى، فعدت إلى مدرسا في عدد من الجامعات.
1: نعم.
0: كيف ترى هذه التجربة بين المدرس الفيزياء في إحدى القرى إلى المحاضر في الإعلام في الجامعة؟ نعم.
1: كانت من أجمل الصدف حقيقة. في جامعة فلسفيا يحتاجون إلى أستاذ في قسم الصحافة، وقبل أن أتخرج قالوا قد يقدم، وبالفعل أنا قبلت بضمن في منافسة، قبلت أن أدرس معه. وكان الوعد، وقدمت لهم في الجامعة، قدمت لهم أنه هذا القسم الصحفي يجب أن يكبر وينضج ليتحول إلى
0: كلية
1: إعلام نبدأه بالسوشيال، وطرحنا أفكار عديدة، وكان هذا الوعد. ولكن الجامعة رأت بعد سنتين ونصف أو ثلاث سنوات بأنه يعني لا تريد أن الاستمرار في قسم الصحافة. للأسف
0: مؤسف.
1: للأسف يعني أجهضت، وأيضا تشتت الزملاء في هذا القسم، ولكن يعني وطلبوا مني أن أبقى في يعني في دائرة العلاقات العامة في الجامعة إذا أحببت، وقلت لا أنا. كانت من أجمل اللحظات أن أعود مدرسا، ولكن المرة هذه في
0: شغف.
1: نعم. التدريس هو يعني منتهى الكرم الإنساني حقيقة. لأنك لا تبخل بالمعلومة، بالمعرفة، بخيوط المعرفة. ولكن ينتقل التدريس في المدرسة إلى طبقة أخرى. أنت هنا ميسر في الجامعة، أنت هنا تفتح قوة في الجدار في تدريس الجامعة،
0: حالة من العصف الذهني.
1: حالة نعم. أنا لا أريد أن أقدم لهم الطعام في سبون فود، هذا المعلقة جاهزة، لا، أنت تريد أن تقود هذه الأرواح لتكتشف فيها، لتكتشف الأشياء،
0: أن تزودها بأدوات الاكتشاف.
1: نعم، بأدوات الاكتشاف. وهذا بالفعل يعني للأسف، أنا أقول لك للأسف، أنه يفتقد هذه الحالة في كثير من جامعاتنا ومدارسنا، لأنهم يعتمدون، يقول أنه أنت تعطي المعلومة وتذهب. لا، أنت كيف تخلق عقلا هو الذي يقوم، هو الذي ينفذ من الجدار بعد أن تمنحه ثقبا فيه.
0: صحيح. طيب بنفس السياق.
1: نعم.
0: كانت هناك تبشير هذا المشروع،
1: بشائر
0: أو بشائر لهذا المشروع الذي أنت نهضت به من خلال أو تحت مظلة مهرجان جرش، للرعاية والبحث وتقديم مواهب جديدة في الإبداع المتعدد، وهذا المشروع أصبح له بصمة.

0: أصبح له حضور، وكأنك أنت معني يعني بالتدريس بطبقاته المختلفة.
1: نعم.
0: وأنك دائم البحث عن الطالب المختلف، عن المبدع، عن رمز الغزوي الطفل في هذه الأصوات، وتضعهم على أول سلم التقدم باتجاه الإبداع.
1: بشاير هو برنامج بالفعل أنا بحبه كثير واندمجت به، وبشعر مشروعي الشخصي يعني أنه هو يبحث عن الموهبة الحقيقية بدون تزييف، الخامة الحقيقية
0: الصافية
1: بدون واسطة، بدون أي تدخلات، نبحث عنها، نقدمها على المسرح ونقول لهم هذه موهبة حقيقية. أنا أقول بأنه أول هدف عندي كان أن أضع المبدع، هذا الشاب المبدع، من محبتي للشباب. أنا أحب الشباب كثيرا، أحب أبنائي، وأعرف أنه بأن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يسند أرواحهم قبل أن يأخذ بأيديهم. هذه مهمة، الكتف التي تسندك. لا أريد أن أكون وصيا على أحد، ولكن
0: تفتح له بابا وهو يكمل المسير
1: ويكمل المشهور. كنت أقول له بأن لدينا موهبة حقيقية، عليك أن تحافظ عليها، عليك أن تنطلق منها، أضعه أمام مسؤوليته، مسؤولية الناس. وأيضا أقول للمجتمع، للوزارات المعنية، للتربية والتعليم، للشباب، لوزارة الثقافة، للمجتمع المحلي، هؤلاء الشباب هم لديهم الخامة الحقيقية، خذوا بيديهم. نعم. وأنا أطمح حقيقة أنه لا يكتفي عمل بشاير فقط في التأشير إلى هذه المواهب، بقدر أن يأخذ بيدها لمدة سنة ممكن بعد ذلك.
0: طيب، إحنا حتى يعني نكسب الوقت أكثر، حاب يعني في النهاية نتحدث عن مشروعك الجميل، يتعلق بتوثيق الطبيعة، الأزهار، النباتات، الصخور. أنت أنتجت مجموعة من الكتب في هذا المجال، نتحدث عن هذه التجربة وأهميتها.
1: نعم، قلت لك بأنه اشتباكي مع الطبيعة أو حالي في ذلك بعد في عام 2018، الأستاذ دولة عبد الكريم الكباريتي، وهو كان متابعا لكل ما أكتب، حتى كتب الأطفال كان يطلبها مني يقرأ.
0: جميل.
1: يتابع عمود اليومي، قال لي أنت لديك اشتباك حقيقي مع اللغة المحلية، مفردات الناس، مفردات، لماذا لا تؤطر هذا في عمل موسوعي؟ ولك مننا الدعم في البنك الأردني الكويتي، ودعموا المشروع وأنتجت موسوعة كيس الراعي، جمعت بيها الثقافة المحلية، واشتبكت مع الأزهار والأشجار والوديان، ليس فقط في عجلون، ولكن هذا الموضوع أطر الحال العامة، وصار المشروع اللي هو كيس الراعي، وبدعم مشكور من البنك. أيضا هذا قادني أن أدقق أكثر. أنت حينما تنظر إلى نبعة الماء، حين تدقق في الصخور الصغيرة الموجودة فيها، ستجد لوحة،
0: ألوان وأشكال،
1: ألوان. تدقق أكثر في شجرة الكينة مثلا، تقلباتها السنوية، شجرة الجيجاب، التوت، لماذا لا أقترب أكثر، أدخل في التفاصيل. دخلت أكثر في الصخور، في الوديان، في الكهوف، التقطت ما يشبه اللوحات التي سميتها بعد خامس. بمعنى هذه اللوحة، النار، رماد النار بعد أن ينتهي، حين تدقق فيه ستجد فيه شكل جميل.
0: الطبيعة ترسم،
1: الطبيعة هي الفنان الأول. أنت ما عليك إلا أن تقتنص. أنا كان دوري أن أقتنص هذه اللوحات من الطبيعة، أن أضعها، أطرها، أقتطفها. فبالتالي سميت مشروعي بعد خامس هي لقطات مستلة من سيمفونية الطبيعة أو سيمفونية الكون. فقط حينما تأخذ مثلا من سيمفونية طويلة، أن تأخذ مقطعا وتقدمه، تجمده. يا ما وجدت وجوه في الطبيعة، في الصخور وجدت وجوها، على الأشجار وجدت حالات فنية وألوان، وأنت تعرف يعني شغفي باللون. فكانت صحيح. هذه نوعا ما يعني خصبت تجربتي الكتابية ودندنت. وتعرف حينما مثلا أنت يعني تتعلم العزف على آلة موسيقية، بعد ذلك تترك القوالب الجاهزة وتبدأ تدندن،
0: تخلق لك قالب،
1: يعني هذا من باب نوع

0: التنويع والمحبة، ووجدت أيضا له يعني شركاء.
1: هل هناك مشروع قادم في هذا الإطار؟
0: نعم، في عندي في هذا الموضوع أيضا أريد أن أدخل أكثر إلى صميم الطبيعة أكثر. أنا أجد من العشوائيات حولنا قد تستطيع أن تأخذ أشياء منظمة من الطبيعة. يعني ممكن سلسلة من الحجارة.
1: هل الفوضى هي تنظيم ما؟
0: نعم
1: نعم،
0: وأراها هذا. وممكن بالمستقبل أني يعني أيضا في الصورة، ممكن الآن سأبدأ مزاوجة بين الصورة واللون. ممكن أن أعود إلى شغف الأول في صناعة السيراميك، كوني كنت هاويا في لعب الطين. ممكن لا أعرف يعني ممكن لا ما تخبئ.
1: إذن هي هذه التعددية التي تلاحق رمز الغزوي في كل مراحل حياته، والتي لا تكاد تنتهي وكأنها حالة انشطارية متعددة متواصلة. حقيقة الحوار جميل جدا وله أفاق متعددة، واستمتعنا كثيرا بهذا الحوار وبوجودك معنا أستاذ رمز الغزوي، هذا المتعدد الجميل في رواق الثقافة. نتقدم بالشكر الجزيل لهذا المبدع الكبير والإعلامي وحارس البيئة والطبيعة الأردنية من خلال قلمه وصورته وكتبه المتعددة. مستمعين الكرام،
0: أنا أريد أن أشكر هزاع الإنسان والصديق الذي لولا يعني اشتباكه مع تجربتنا وتجربة، وهزاع مشتبك أيضا مع كثير من أبناء مجايلي والذين قبله والذين بعد شيله، وهذا يعني من ثقافتك، وأنا فخور جدا بهذا اللقاء الذي يعني فتح نوافذ في جدار الصمت أحيانا.
1: شكر لك حقيقة، وشكرا لأنك أنت فتحت هذه النوافذ الجميلة والتي إن شاء الله لا تغلق أبدا. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: رواق الثقافة، الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب، كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: عندما ترفع الستارة

0: تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الإذاعي عندما ترفع الستارة.
2: ويليام شكسبير شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الأدب الإنجليزي خاصة والأدب العالمي عامة. سمي بشاعر الوطنية وشاعر أفون الملحمي.
3: أعماله المكتوبة متوفرة وتتكون من 39 مسرحية و158 قصيدة قصيرة واثنتين من القصص الشعرية وبعض القصائد الشعرية.
4: وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية، وتم تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.
5: ولد شكسبير وترعرع في ستراتفورد أبون أفون ووركشاير، وفي الفترة ما بين 1585 إلى 1592 بدأ حياته المهنية الناجحة في لندن كممثل وكاتب وشريك في شركة عروض مسرحية تسمى رجال اللورد تشامبرلين،
6: والتي عرفت فيما بعد باسم رجال الملك. تقاعد وهو في 49 حوالي عام 1613 في ستراتفورد، حيث توفي بعد ذلك بثلاث سنوات.
7: أنجز شكسبير معظم أعماله المشهورة ما بين عام 1598 إلى 1613، وكانت تدور أولى مسرحياته مبدئيا حول الكوميديا والتاريخ، وقد اعتبرت من أعظم الأعمال التي أنتجت في هذا النوع من الكتابة.
8: بعد ذلك قام بكتابة المسرح التراجيدي بشكل رئيسي حتى عام 1608، من أهمها هاملت، عطيل، والملك لير، وماكبث. في الفترة الأخيرة من عمره كتب ويليام المآسي الكوميدية، أي الكوميديا التراجيدية، والتي تعرف أيضا بالرومانسيات.
9: وقد تعاون أيضا مع كتاب مسرحيين آخرين. حلت الذكرى السنة

0: مئوية 400 لوفاته في عام 2016، حيث قامت شخصيات مشهورة في المملكة المتحدة بتشريف شكسبير وأعماله عبر العالم.
1: نشرت العديد من مسرحياته في طبعات وإصدارات مختلفة الجودة والدقة طيلة حياته. وفي عام 1623 نشر اثنان من زملائه الممثلين، وهما جوم هينكس وهنري كونديل، نصا محددا معروفا باسم فيرست فوليو، المطوية الأولى،
2: وهو إصدار لمجموعة من أعمال شكسبير الدرامية التي تم جمعها بعد وفاته، والتي تضمنت معظم المسرحيات التي نعرفها له الآن. وقد تم نشر هذا المجلد مرفق معه قصيدة كتبها بن جونسون، حيث يشيد الشاعر بصرامة الكاتب المسرحي في مقولة مشهورة له الآن، وهي: ليس لهذا العصر ولكن لكل العصور.
0: طوال القرن العشرين والحادي والعشرين تم التعديل على أعمال شكسبير باستمرار، وإعادة اكتشافها من خلال حركات جديدة في الدراسة والأداء.
3: ولا تزال مسرحياته وثقافته تحظى بشعبية كبيرة، وتتم دراستها وإعادة تفسيرها وأداؤها باستمرار في سياقات ثقافية وسياسية متنوعة في جميع أنحاء العالم. ومن مسرحياته
1: ماكبث، عطيل، الملك لير، روميو وجولييت، يوليوس قيصر، أنطونيو وكليوباترا، وكوريولانوس.
4: ومن مسرحياته الكوميدية حلم ليلة صيف، تاجر البندقية، كما يحلو لك، ترويض النمرة، ضجة فارغة، العاصفة، كوميديا الأخطاء، والعبرة بالخواتيم، وحكاية الشتاء.
5: ومن مسرحياته التاريخية هنري الرابع الجزء الأول والثاني، هنري الخامس، هنري السادس، ريتشارد الثالث. وبقي أن نقول بأنه قد ولد شكسبير عام 1564 في ستراتفورد أبون إيفون، وتوفي عام 1616.
6: تفضلوا مستمعين الكرام بمتابعة أحداث مسرحية الملك لير للكاتب ويليام شكسبير.
7: اجلس اجلس يا أبي، استرح بعد أن قتلت هذا الخبيث. سأفتش جيوبه، قد تكون الرسائل التي ذكرها ذات فائدة لي. نعم، قضى نحبه، وما يسوءني من أمره إلا أنني أنا جلاده. والآن فلنرى ماذا في هذه الرسالة. بإذنك أيها الشمع الجميل، وأنت يا كرائم الشيم لا تلومي، حلال لنا أن نشق قلب العدو لنستعرف دخيلة أمره، فأحرى أن يكون فض رسائله أحل.
8: تذكر ما عقدنا عليه إيماننا، إن لديك فرصا عديدة لقتله، وإذا لم تكن تعوزك العزيمة لم يعزك الآن زمان ذلك ولا مكانه. أما إذا هو عاد منصورا فقد ضاع علينا كل شيء، وعشت أنا لديه أسيرة، فراشه سجني، فخلصني، خلصني من دفئه الممقوت، وخذ مكانه جزاء عملك. خادمتك المحبة، وبودي لو أقول زوجتك الشيقة كورونيل.
7: يا إرادة المرأة، ما أخفى حدود مداك! أتأتمر بحياة زوجها النبيل وتعتاض عنه بأخي؟ سأغيبك هنا في الرمل مثوى الأنجاس من رسل القتلة الفسقة، وإذا أنا الأوان وسأظهر الدوق الذي يأتمران به على وثيقة الشر هذه. الخير في أن يعلم الدوق بموتك وبالمهمة التي كلفتها.
9: لقد جن الملك، فما أجمد حسي وما أقبح، أقف مستشعرا مدركا عظيم الهم في قلبي ولا أتضعضع.

0: يا ليتني كنت مقبولا حتى تنقطع الصلة في فؤادي بين الفكر والهم، وتفقد الأحزان في شطط الذهن علما بنفسها.
1: أبي أعطني يدك، يخيل إلي أني أسمع صوت طبل بعيد. تعال يا أبي، سأنزلك عند أحد أصدقائي.
2: كنت أيها الخير البار، خبرني كيف أحيا وأعمل لأثيبك على فضلك. حياتي ما طالت قصيرة، وجهدي ما بلغ دون كل وفاء.
3: لي من عرفانك يا سيدتي جزاء يتجاوز كل وفاء، لقد وقع ما تنبأت به على غرار الحق الصراح، لا إفراط ولا تفريط بل شرعا.
2: عليك بثوب أليق من هذا، ما هذه الألياف إلا بقايا ساعات مشؤومة، فأتوسل إليك أن تخلعها.
3: معذرة يا سيدتي العزيزة، معذرة، إن ظهور أمر اليوم يقطع علي سبيل المراد. أمنيتي ألا تبدو معرفتك بي حتى يحين الوقت الذي أراه أليق بذلك.
2: ليكن الأمر كما تريد أيها السيد الطيب. وأنت أيها الطبيب، أخبرني من فضلك كيف حال الملك الآن؟
4: إنه لا يزال نائما يا مولاتي.
2: أيتها السماء، أرتقي ذلك الصدع الواسع الذي وقع بجسمانه الهزيل، وأعيدي إلى أوتار المشاعر الشاذة المختلة رتوبها وانتظامها، وابعثي في الأحياء ذلك الوالد الذي وأده عقوق الأبناء.
4: إذا شئت يا صاحبة الجلالة أذنت لنا أن نوقظ الملك، لقد طال نومه.
2: استهدي بعلمك في هذا وسر في عنان من رأيك، أهو مرتد ثيابه؟
5: أجل يا مولاتي أجل، كان مستغرقا في نومه فتمكننا أن نلبسه ثيابا جديدة.
4: كوني إلى جانبه يا سيدتي حين نوقظه، لا ريب في ذلك.
2: حسنا أيها الطبيب،
4: وتفضل أنت بالدنو هنا، والآن فلتعزف الموسيقى عاليا.
2: والدي العزيز، عسى الله أن يجعل دواءك على شفتي وتنزل على هذه القبلة برأا لك مما أوقعت أختي بجلال ذاتك من بالغ الأذى.
3: سيدتي العزيزة النبيلة.
2: يا أبي، لو أنك لم تكن أباهما ما قصرت هذه النداف البيضاء أن توقظ رحمتهما. أهذا وجه يقدر أن يقاوم الروح العاتية ويناهض الرعود المزلزلة ويقف بصاحبه مستهدفا لأنكى ضربات البروق الخاطفة؟ وما يقيه إلا تلك الشعرات الرقيقة ورحمة أهل الأب المضيع. لو رأيتك البعدوي لأويته في تلك الليلة بجوار ناري ولو كان قد عضني. وهل أثرت أيها الوالد المسكين أن تأوي إلى حضائر الخنانيص وتنزل خصائص الصعاليك راضيا بالقش والوضر؟ بل إني لأعجب كيف لم يذهب الضر بحياتك وحجاك معا. أبي لقد استيقظ، كلمه أيها الطبيب.
4: كلميه أنت يا مولاتي، هذا أجدى.
2: أبي ومولاي، كيف حالك يا مولاي الملك؟ مما تشعر يا صاحب الجلالة؟
6: إنكم لا تسيئون إلي إذ تخرجوني من القبر، إنك روح مباركة. أما أنا فمربوط في الجحيم على عجلة من نار تتساقط عليها دموعي كأنما هي رصاص مسحور.
2: مولاي أتعرفني؟
6: أنت على اليقين روح. أخبريني متى كانت وفاتك؟
2: أبي أيها الطبيب، إنه لا يزال بحاجة إلى وقت.
4: لم يفق بعد، دعوه وشأنه قليلا.
6: أين كنت؟

0: أين أنا؟ هذا وضح النهار البهيج. أشد ما أنا مخدوع، بل كنت أذوب رثاء لو رأيت امرأ على مثل هذا الحال. لا أدري ماذا أقول، أنا لا أقسم إنها في يدي، فلأختبر. إني أشعر بوخز هذا الدبوس، من لي بأن أتبين حالتي باليقين؟
1: سيدي انظر إلي وارفع يديك وبارك علي. لا لا يا سيدي، لا، ليس لك أن تجثو.
0: أتوسل إليك ألا تسخري بي، إني شيخ شديد الحمق ومأفون في الثمانين فما فوقها، لا تنقص ساعة ولا تزيد، وأشفق في الحق أنني غير سليم العقل، بيد أني أظن أنني أعرفك وأعرف هذا الرجل، ولكني في ريب من الأمر، لأنني لا أعرف مكاني الآن بتاتا، ولا تعي الذاكرة شيئا من هذه الثياب، ولا أدري أين قضيت ليلة الأمس. سألتكم لا تضحكوا مني إذا قلت إني أعتقد أن هذه السيدة هي ابنتي كورديليا، كما أعتقد أني إنسان من لحم ودم.
1: نعم يا أبي، صحيح، أنا ابنتك، أنا هي.
0: أدموعك مسيلة حقيقة. أجل وربي، سألتك لا تبكي، وإذا شئت لي الموت بالسم فآتني به سأشربه طائعا.
1: أبي،
0: لقد أساء إلي أختاك فيما أذكر بغير سبب، أما أنت فلا تثريب عليك، أنت ذات سبب واضح.
1: معاذ الله أن يكون لي سبب.
0: أنا في فرنسا؟ ها؟ أنا في فرنسا؟
2: لا يا سيدي، بل في مملكتك، في مملكتك ذاتها يا سيدي.
0: لا تخدعني.
3: سكني روعك يا سيدة البر، ها أنت ذي ترين ثورة الخبل قد رقدت في نفسه، لكن من الخطر عليه أن نستثير فيه شيئا، حتى ولا ذكريات ما مضى من زمنه. اطلبي إليه أن يدخل، ولا تلقي له بالا حتى يصبح أهدى.
1: أبي، هل يطيب لمولاي أن يتمشى؟
0: جدير بكم أن تحسنوا إليه، فأتوسل إليكم الآن أن تنسوا وتعفوا، إني عجوز ومخبول.
4: أحق يا سيدي أن دوق كورنوال قتل كما قيل؟
2: أجل يا سيدي.
4: ومن قائد قومه؟
2: يقولون إنه ابن جلوستر غير الشرعي.
4: يقولون إن ابنه إدغار المنفي هو الآن مع إيرل كنت في جرمانيا.
2: إن الروايات متباينة، أنا وقت التنبؤ، إن جيوش المملكة قادمة على عجل.
4: ستكون الملحمة فيما أرى دموية، لك الصون يا سيدي.
2: أجل، وسيقضى بها كذلك في مقاصدي ودواعي تبعا لنتائج هذه الملحمة، إن خيرا فخير أو شرا فشر.

0: اذهب إلى الدب وتبين أهو على ما ارتأى آخر مرة أم ألقي في خلده بعد ذلك أن يغير الخطة. إنه رجل أعرفه جيدا، متردد ومتناقض. اذهب وأخبرني عن كل ما يفكر به. هيا.
1: أمر مولاي.
2: لابد يا إدموند أن يكون قد وقع لغلام أختي حادث.
0: أشفق أن يكون الأمر كذلك يا مولاتي.
2: أما وقد عرفت ما أريد لك من الخير يا عزيزي إدموند، فخبرني بلا مواربة بل بالصدق والصراحة، ألست تحب أختي؟
0: بلى يا مولاتي، أحبها حبا كريما.
2: أشفق أنك على وفاق معها وقربة لا يسعنا معها إلا أن نسميك صديقها.
0: لا وشرفي يا مولاتي.
2: لن أتجاوز لها عن هذا حبيبي إدموند، لا تكن معها على جانب من الألفة.
0: لا تقلقي، سأتجنبها هي وزوجها.
3: أحب أن أخسر المعركة على أن تفرق هذه الأخت بيني وبينها.
4: أيتها الأخت المحبوبة، ما أسعدني بلقائك. إدموند، بلغني أن الملك لجأ إلى ابنته هو ومن حملتهم قسوة حكومتنا على الجهر بالشكوى. ما عهدت في نفسي شجاعة في قتال، أراني في أمره على غير جانب الحق، ولكن الأمر الذي نحن في سبيله يمسنا ويستثيرنا. فلقد جاءت فرنسا لا مستنصرة للملك بل غازية لبلادنا بجيوشها وبغيرهم.
0: هذا كلام نبيل يا مولاي.
2: أهذا وقت الجدال؟
5: اتحدوا على العدو معا، فما الفائدة الآن والحديث عن تلك المسائل المنزلية والمشاحن الداخلية؟
4: علينا إذن أن نضع خطة أعمالنا مستنيرين فيها بخبرة شيوخ الحرب المجربين.
0: سأكون في خدمتك على الفور في خيمتك.
2: أختي، أتذهبين معنا؟
5: لا.
2: مجيئك أجدر، أرجو أن تجيئي معنا.
5: حسناً، سأذهب.
6: إذا تنزل مولاي للكلام مع رجل على مثل حالي من الفقر، سألته أن يستمع لي لكلمة واحدة.
4: حسناً، سأستمع، تكلم.
6: قبل أن تفتتح القتال أرجوك يا سيدي افتح هذه الرسالة، وإذا نلت النصر فأطلق نفيرك يدعو إلى رحابك من جاء بها إليك، لأني وإن بدوت زريا كما ترى، انظر إلي يا سيدي، أستطيع أن أتيك بشاهد يثبت لك ما فيها. أما إذا سقطت في الميدان فقد سقط همك من هذه الدنيا، وسقط ما يدبر لك، صانتك آلهة الحظ يا مولاي.
4: حسنا، انتظر حتى أقرأ الرسالة.
6: كلفت ألا أنتظر، ولكن إذا حان الوقت فمر المنادي يصيد تجدني لديك.
4: حسنا، لا بأس لا بأس، صحبتك السلامة، سأطلع على ما في رسالتك.
0: لقد لاح العدو فأعد جيشك للمسير إليه. هذه ظنة عددهم وعدتهم بما دل عليه الكشف الدقيق والاستطلاع من أمرهم. أسرع، فالأمر يقتضي الإسراع.
4: هيا، لن ندع الفرصة تفوت.
0: لقد عهدت هاتين الأختين على الهوى، أصبحت كل منهما على ريبة من الأخرى كالملدوغ من الأفعى. أيتهما آخذ؟ كلتاهما؟ إحداهما؟ أم لا هذه ولا تلك؟ ليس في الإمكان الاستمتاع بهما كلتيهما إذا هما بقيتا في الأحياء. إذا تزوجت الأيمة أوغرت صدر أختها جورنويل ودفعت بها إلى الجنون، بيد أني لا أستطيع تحقيق أمنيتي وزوجها في الأحياء، فلأنصرف الآن إلى استعمال نفوذه لتسيير القتال. حتى إذا انتهى بسلام، كان على من يريد الخلاص منه أن يدبر مقتله على عجل. أما تلك الرحمة التي يعدها ليلير وكورديليا، إذا انتهت الموقعة فسيصبحان أسيرين في قبضة يدي، ولن

0: هنا يا أبي، اجلس في مكرمة من ظل هذه الشجرة وادعو للحق أن ينتصر، وإذا أنا عدت إليك فسأعود لقلبك بسعادة.
1: صاحبتك البركة يا صاحبي، صاحبتك البركة.
0: فرار فرار فرار أيها الشيخ، أعطني يدك. فرار، غلب الملك لير وأسروه هو وابنته، أعطني يدك يا سيدي. هيا.
1: لا لا لا يا سيدي، لا أتحول، لا بأس أن يبلى الإنسان هنا.
0: ماذا؟ عاودتك الوساوس؟ على المريء يرتقب خروجه من الدنيا كما دخلها، ولكن يجب عليه أن يتهيأ لذلك. هيا.
1: وهذا صحيح، هذا صحيح. هيا.
2: الملك لير وابنته كورديليا ليذهب بهما بعض الضباط ويكونوا عليهما حرسا حتى يبين الرأي الأعلى في أمرهما ممن يملكون تعزيرهم.
3: لسنا أول من لقي أنكر الشر، وإن انتوى أخلص الخير. إني إذا وجدت فإنما أجد حزنا عليك أيها الملك المظلوم، لا على نفسي، فإني أرد عبسات القدر الصادرة بأعبس منها. ألا ترى شر الابنتين والأختين؟
4: لا لا لا، تعالي هلمي بنا إلى السجن، نحن الاثنان وحدنا سنغرد تغريد الطير في القفص. فإذا طلبت مني البركة جثوت طالبا منك الغفران، كذلك سنعيش ونصلي ونغني ونحكي قديم القصص ونضحك من تلك الفراشات المذهبة الحواشي، ونسمع مفاليك الناس يروون أخبار البلاط. سنتكلم معهم أيضا ونتساءل، أي أولئك كسب وأيهم خسر، أيهم ولى وأيهم ولي، ونستكشف خبايا الدنيا، وسنعيش لنشهد من وراء الجدران في محبسنا ما ينشأ ويبيد من الأحزاب والشيع والمكايد والمؤامرات للعظماء الذين يعلو بهم مد القدر أو ينخفض تبعا للقمر.
2: اذهبوا بهما، هيا.
4: ستطلق السماء يا كورديليا بخور الرضا بنفسها على هذه الضحايا. أحقا جمعت السماء بك شملي يا بنيتي؟ إذن فليأتي من يريد تفريقنا بقبس من السماء يشعل به مجتمعنا ويشردنا تشريد الثعالب. جففي عينيك، سيلتهمهم الداء لحما وجلدا قبل أن يحملونا على البكاء، وسنرى حينهم بالجوع وشيكا. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي.
2: ادنوا مني أيها الضابط.
5: نعم يا سيد.
2: اسمع، خذ هذه المذكرة لنفسك.

0: اذهبهما إلى السجن، وقد رقيتك منذ الآن درجة أعلى. إذا أنت سرت في الأمر على ما تتضمن تلك الورقة، فقد سرت في الطريق الذي يؤدي بك إلى مناصب أرقى. واعلم أن الناس على سنن الدهر، من كان منهم رخو القلب فهو لا يصلح أن يحمل السيف، والمهمة التي وكلتها إليك خطيرة لا تحتمل جدلا. فقل إنك لها، أو فابغي إلى الحظ سبيلا سواها.
1: أنا لها يا مولاي.
0: عليك بها، واكتب نفسك في السعداء يوم تكون قد نفذتها. تنبه أني أقول لك عجل، ونفذ المهمة بالدقة كما رسمتها لك.
1: لا أستطيع أن أجر عرق ولا أن آكل حب الشوفان الجاف. إذا كانت المهمة مما في مقدور الإنسان القيام به فسأنفذها.
2: سيدي، لقد أبليت اليوم بلاء مجيدا على شاكلتك، وكان السعد في مرادك حليفا. أخذت في الأسر أضدادنا في ملحمة اليوم، ونحن نريدهم منك لنرى في أمرهم ما يستوجبه حقهم وسلامتنا.
0: سيدي، رأيت من الصواب أن أرسل الملك الهرم الشقي الحظ إلى دار آمنة أقيم عليها حرس أمين. خشيت أن يأخذ قلوب الناس بشيخوخته، ويستعطف صدور الدهماء بمكانته، ويرد في أعيننا نصال من نرمي بهم. ولقد أرسلت الملكة معه لعين ما ذكرت من العذر، وسيكونان على استعداد في الغد أو بعده للمثول حيث تعقد مجلسك. نحن اليوم يمتح عرقنا وتنطف دماؤنا، وقد فقد الصديق صديقه، والعذير الكريم ممن أبلى في القتال، ملعون في حر هذه الساعة ممن اصطلى بنارها. وأرى قضية كورديليا وأبيها تستوجب مكانا أليق من هذا.
2: إدموند، اسمح لي أن أنبهك أن يراك في هذه الحرب تابعا لي لا عديلا.
3: يتوقف هذا على ما نرى، ولقد كنت أشتهي أن تستشيرني قبل أن تبلغ في مقالك هذا المدى. لقد قاد جيوشنا وحمل عهد النيابة عن مقامنا وذاتنا، وإذ إنه إنما يأتي بذلك في المكان الثاني من بعدنا، فيحق أن يرى نفسه لك عديلا.
4: بعض هذا، أن له من حسبه ما يعلو بقدره أكثر مما تخلعين عليه من عندك.
3: إنه لا يعدل أرفع رأس في البلاد بما خلعت عليه من الحقوق والقوى.
4: هذا أقصى ما ينال إذا صار لك زوجا.
3: كم صحت نبوءة الماجن إذا هذا؟
4: حسبك حسبك، لقد كذبتك العين التي منتك ذلك.
3: أختي، لست صحيحة المزاج، وإلا لرميتك بالجواب من جوف ممعود. أيها القائد، خذ جندي والأسارى وثروتي وتصرف فيها وفيا. لقد سلمت نفسي إليك، ولتشهد الدنيا هنا أني اخترتك لنفسي سيدا ومولا.
4: أتبغين أن تستمتعي به؟
2: لا يتوقف الأمر في القبول والرضا عليك.
0: ولا عليك أيها السيد،
2: بل علي أيها النغل.
3: إدموند، دق الطبول واعلن في الناس أنك تحمل اليوم ألقابي.
2: تمهل تمهل واستمع. إدموند، إني أقبض عليك بجريرة الخيانة العظمى، وكذلك على غونوريل زوجتي، هذه الحية المذهبة.
4: ها؟
2: أما ما تدعينه يا ريغان أيتها الأخت الحسناء، فإنني أحول دونه راعيا لمصلحة زوجتي. إنها مرتبطة بعهد من باطن عهدنا على الزواج من هذا السيد، وأنا زوجها أنقض هذا العهد. وإذا شئت أن تتزوجي

0: وجهي عواطف هواك نحوي. انتهى بيان امرأتي.
1: ماذا؟ أي هزل هذا؟
0: إنك مسلح يا إدموند، مر الطبل أن يقرأ، وإذا لم يأتي على الصوت أحد يثبت على رأسك خياناتك العديدة، فإليك الكفيل. سأرسل إلى قلبك برهاني قبل أن أتذوق خبزا. إنك لست من إحدى نواحيك أقل مما به وصمتك.
2: أنا عليلة.
1: إذا لم تكوني كذلك فلن أثق بسم.
3: وإليك الجواب، إذا نعتني في هذه الدنيا إنسان كائن من كان بالخيانة فليمت موت الوغد. انفخ في بوقك وادعو، إني لمثبت بالسيف شرفي ونزاهتي على رأسك ورأس كل من يجرؤ أن يتقدم.

0: أحضروا مناديا.
1: أحضروا مناديا.
0: لا تعتمد إلا على شجاعتك أنت وحدك، فإن جميع جندك الذين باسمي قد حشدوا وقد سرحوا كذلك باسمي.
2: أنا أجد جسمي متعب، أنا متعبة.
0: إنها مريضة، إنها مريضة، احملوها إلى خيمتي وقيدوها. تعال هنا أيها المنادي، دع البوق يصيط واقرأ هذا معلنا.
1: ليصيط البوق. ليصيط البوق.
3: إذا كان في الجيش رجل ذو حسب أو نسب يرمي إدموند المسمى إيرل جلوستر بأنه رجل خوان، فليأتي إلينا عندما يصيط البوق لثالث مرة، وليعلم أن المتهم مستعد للدفاع. أطلق البوق مرة أخرى، مرة أخرى.
0: أستعرف منه خبره؟ لماذا يظهر على صوت هذا البوق؟
3: من أنت؟ وما اسمك؟ وما منزلتك؟ ولماذا تأتي على هذا النداء؟
4: ضاع اسمي، ضاع اسمي، قضمته أنياب الخيانة واخترمته حتى لم يعد منه شيء، بيد أني نبيل كغريم الذي جئت أختصمه.
0: ومن غريمك؟
4: هو من يتكلم باسم إدموند.
1: أنا المعني، فماذا تقول عنه؟
4: جرد حسامك، حتى إذا أوغر كلامي منك قلبا نبيلا انتصفت يمينك لصاحبها. هذا حسامي، فانظر، إنه مناط محتدي ومعقد قسمي وشارة إمرتي. أنا أرميك بالرغم من قوتك وفتوتك وعزة مكانتك، وبالرغم من سيفك المنتصر ومجدك المستحدث ومن بسالتك وقلبك، إنك خائن، خنت آلهتك وأخاك وأباك، وتآمرت على الأمير العالي المجيد، وأنك من أعلى شعفة في رأسك إلى أدنى موطئ من كعبك، بل وإلى ما يكون من الثرى تحت قدمك، خائن كالصرار الأرقط. فإذا أنت أنكرت ذلك، فهذا السيف وهذا الذراع وهذا القلب الصادق العزيمة، كلها عازمة على أن تثبت في صميم فؤادك أنك فيما تكذب من القول كاذب.
1: كان لي في شرعة العدل أن أسألك عن اسمك، بيد أن ما يبدو لي من وسامتك ومظاهر بسالتك وما ينم عنه لسانك من أدبك يحملني على أن أسقط بملكي ما تبيح لي شرعة الفروسية من حق النبوة عن منازلتك، ولذلك أرد إلى وجهك ما رميتني به من مقاذع الخيانة وألقي على قلبك

0: تلك الفرية الممقوتة مقت الجحيم، وإذ إن تلك التهم تبلغك وتنزلج لا ترضي قلبك ولا تتغلغل، فسيفسح هذا السيف طريقها إلى الصميم لترقد في مستقرها الأبدي. تكلمي أيتها الأبواق، سلم سيفك.
1: أبقي علي، أبقي علي.
2: هذه خدعة يا إدموند، لم تكن ملزما في شرعة النزال أن تجيب خصما مجهولا. إنك لم تغلب بل غششت وخدعت.
1: سدي فمك يا امرأة، وإلا سددته لك بهذه الورقة. خذ يا سيد، وأنت يا من هو أحط من أن يسمى وينعت، اقرأ، اقرأ بعينك جرمك. إياك، إياك أن تمزقيها يا امرأة. أرى أنك عرفتها.
2: وبعد، ماذا يضيرني إذا عرفتها؟ أنا الحاكمة لا أنت، ومن ذا الذي يملك تعزيري؟
1: يا للشناعة، تعرفينها إذن؟
2: لا مساءلة لأحد علي، سأذهب.
1: اذهبوا، اذهبوا في إثرها، إنها يائسة فامنعوها، هيا.
0: كل ما اتهمتني بفعله قد فعلته حقا، بل وأكثر منه كثيرا، ستكشفه الأيام لك. لقد مضى وانتهى أمره كما انتهيت، ولكن من أنت يا من قدر أن تكون له الغلبة علي؟ إذا كنت ذا دم شريف فقد عفوت عنك.
3: إدموند، دعنا نتبادل العفو. لست في شرف الدم دونك يا إدموند، فإن كان مولدي أطهر من مولدك فقد كان دمك بما فعلت أعظم. أنا اسمي إدغار، وأنا ابن أبيك. إن السماء العادلة، وهي تجعل من آثامنا المستحبة لدينا أداة لعقابنا، ولقد جلبت ظلمة الخلوة الخائسة التي جلبك فيها أبوك ظلمة لعينيه.
0: تكلمت حقا، الصدق فيما نطقت. لقد دارت عجلة القدر فوق رأسي دورة كاملة، وهانذا
1: لقد خطر لي أن أشاهد نبلا ملكيا. لابد لي من عناقك، لا يفطر الحزن قلبي إذا كان قد استشعر لك كراهية أو لأبيك.
3: أنا أعرف ذلك يا أمير الجليل.
1: أين خبأت نفسك؟ وكيف عرفت بمصائب أبيك؟
3: عرفتها برعايتها يا مولاي. هاك قصة موجزة، أتمنى لو يتفطر القلب في نهايتها، فرارا من غائلة ذلك البلاغ الدموي الذي انطلق معجلا في أثري. خطر لي لأنجو بحياتي، ولشد ما تحلو الحياة حتى ليحملنا حبها على أن نحتمل آلام الموت كل ساعة، بدلا من أن نموت مرة واحدة. خطر لي أن أتراءى في أسمال مجنون، وأتبدى في مظهر تزري الكلاب نفسها بصاحبه. وفيما أنا في تلك الصورة، لقيت أبي دامي المحاجر، وهي حديثة الخلو في جواهرها الثمينة، فأخذت أقوده وأتكفف له، وحميته اليأس والقنوط. ولم تحدثني النفس مرة، ولشد ما كنت مخطئا في ذلك، أن أكشف له عن أمري إلا منذ نصف ساعة، حين تقلدت سلاحي مؤملا لا واثقا بالنجاح الذي أصبت الآن، وسألته البركة وقصصت له رحلتي من بدايتها إلى النهاية، ولكن كان قلبه المضعضع أوهن. وحسرتاه من أن يحتمل العراك الذي نشب فيه بين طاغيتين من عواطف السرور والأسى، فانفطر فؤاده باسما وقضى.
0: كلامك هذا أثر في نفسي، وقد يفيء خيرا فامضي فيه. لقد كان لديك فيما أرى مزيدا من القول.
1: إن كان لديك مزيد من هذا القول الفاسد.

0: أجا فامسك، لقد أوشكت أن أذوب غما مما سمعت.
1: قد يرى من لا يطيقون رواية الأحزان أن فيما رويت غاية الشقوى والأسى، ولكن هناك رواية ذكرها يصغر من كل كثير ويتخطى حد ما ظن أنه غاية المدى. بينما أنا معول في حزني، نسل إلي رجل كان قد رآني من قبل في أسمالي وزور عني، ولما تبين نضو الشقاء مني ألقى على عنقي ذراعين شديدتين يعانقني، وأعول أعوالا خيل إلي أنه يصدع قبة السماء، وهو على جثة أبي يقبله ويضمه. ثم ذكر لي مما لقي الملك رير، وما لقي هو نفسه قصة هي أوجع مما سمعت الآذان. وفيما هو يرويها جمح به حزنه إلى ما لا يكبح، فأخذت نياط حياته تتقطع من قلبه. في تلك اللحظة سمعت صوت البوق للمرة الثانية، فتركته هناك في غيبوبته.
0: ومن كان هذا الرجل؟
1: كنت، اسمه كنت يا سيدي، كنت المنفي الذي تنكر ليتبع الملك الذي ضامه وتولى من خدمته ما يكبر عنه العبد.

0: الغياث الغياث الغياث الغياث.
1: أي غياث تريد؟
2: تكلم يا رجل،
1: ما سر هذا السكين الدامي؟
0: إنها حراء سخينة يتصاعد دخانها، نزعت الآن من قلب. ويلاه، ماتت.
2: من التي ماتت؟ تكلم.
0: امرأتك يا سيدي، امرأتك، وماتت أختها مسمومة بيدها، لقد اعترفت بذلك.
3: لقد كنت معقود الخطبة عليهما كلتيهما، فنحن الثلاثة نتزوج في لحظة.
1: ها هو ذا كنت، ها هو ذا.
2: أحضروا جثتيهما، في الأحياء كانتا أو الأموات. إن هذا الحكم الصادر من السماء يملأنا ذعرا، ولكنه لا يبعث فينا من الرحمة فتيلا. آه يا إلهي، هذا هو، لا يسمح هذا الوقت أن نلقاه بالتحية التي يفرضها علينا واجب الأدب.
4: أيها السادة، أتيت أودع ملكي وسيدي، أليس الملك هنا؟
2: قد نسينا شيئا عظيما. تكلم يا إدموند، أين الملك؟ وأين كورديليا؟ أترى هذا الشخص يا كنت؟
4: وأسفا وأسفا، لما كل هذا؟
5: كان إدموند على ما جرى منه حبيبا إليهما، سمت إحداهما الأخرى من أجلي ثم قتلت نفسها.
2: هو ذاك، غطوا وجهيهما.
5: إن أنا أحتضر، بيد أني أريد أن أعمل شيئا من الخير. أرسل على العجل إلى القصر، أسرعوا، فقد أصدرت أمري كتابة بقتل لير وكورديليا، أنجدوهما قبل فوات الأوان.
2: اهرعوا، هيا تراكضوا تراكضوا.
1: لمن يا مولاي؟ من الذي كلفت؟ أرسل إماراتك له ليبقى عليهما.
5: حسنت الرأي، خذ سيفي، أعطي الضابط إياه.
2: هيا أسرع أسرع.
5: لقد كلفته أنا وامرأتك أن يصلب كورديليا في السجن ويلقي تبعة العمل على يأسها، قولا أنها انتحرت.
2: ارفعوا إدموند هذا من هنا، هيا هيا.
6: اعولوا اعولوا اعولوا، أنتم رجال من حجارة؟ لو كان لي ألسنتكم وعيونكم لاستعملتها حتى تنفطر قبة السماء. لقد ذهبت وما أن تعود أبدا. إني لا أعرف متى يكون الإنسان ميتا ومتى يكون حيا. إنها هامدة

0: اسقطي أيتها السماء وأنهي هذه الدنيا.
1: هذه الريشة تتحرك فهي حية، إن كان الأمر كذلك فهي فرصة سعد تمحو جميع ما استشعرت من الحزن حتى اليوم.
2: يا سيد الجليل، يا سيد الجليل،
1: أتوسل إليك أن تبتعد.
3: إنه كنت النبيل صديقك،
1: ليأكلكم الداء، أنتم جميعكم قتل وخونة. لقد كان في طاقتي إنقاذها، أما الآن فقد مضت إلى الأبد. كورديليا، كورديليا، تمهلي قليلا. ها؟ ما هذا الذي تقولين؟ عهدت صوتها لينا حنونا منخفضا، صفة في النساء جليلة. لقد قتلت الرجل الذي شد الحبل في عنقك، قتلته.
4: نعم يا سادتي، لقد فعل ذلك.
1: ألم أقتله يا فتى؟
4: نعم.
1: لقد أتى علي عهد كان سيف البتار يدحرهم فيتراكضون، أما اليوم
5: فأنا عجوز، وهذه الأرزاء تنيخ علي.
1: من أنتم؟ ليست عيناي تبصران جيدا، من أنتم؟
2: إذا عدت للحظ في الناس اثنين، أحدهما غمرته بنعمها والآخر صبت عليه جميع نقمها، فهذا الآخر هو من ترى.
1: هذا منظر كمد، ألست كنت؟
2: بلى يا مولاي، خادمك كنت. أين خادمك كايوس؟
1: إنه فتى همام، خذ عني ذلك، إنه ليضرب ويجيد بالإسراع، لقد مات وتعفن.
2: لا يا مولاي الجليل، لا، هذا الرجل هو أنا.
1: سأتحقق من ذلك الآن.
2: إني أنا الذي صحبتك وتأثر خطاك منذ ألمت بك الغير والبلايا.
1: مرحبا بك ها هنا.
2: لا لا يا مولاي، لا أنا ولا غيري، كل شيء مظلم هنا، عبوس تعلوه قطرة الموت، بنتاك الكبيرتان قد عجلتا حينهما وماتتا ميتة اليأس والقنوط.
1: أجل، هذا ما أعتقد.
0: إنه لا يعرف ما يقول، ومن العبث أن نحاول تذكيره.
3: عبث وباطل.
4: سيدي، قضى إدموند يا مولاي.
0: هذا أتفه الأمور هنا. أيها السادة والأصدقاء النبلاء، إني معلمكم بما عزمت عليه. سنفعل كل ما يعود بالراحة والسكينة على هذه الشقوة العظيمة الماثلة، فمن جانبنا سننزل عن سلطة الملك مدى حياة هذه الجلالة الموقرة، ويعود إلى كل منكما حقه، مشفوعا منها بالمزيد الذي تستوجبانه عن جدارة بالغة، وسيؤتى الأنصار ثواب فضلهم، ويذوق الأعداء كأس سوءهم. انظروا،
1: وخنقوا مضحك المسكين. لا حياة. لماذا يكون في الكلب والحصان والجرذ حياة؟ لماذا ولا يكون لك نفس أبدا؟ لا، لن تعودي سرمدا. أتوسل إليكم يا سادة، فكوا هذه الأزرار،

0: شكرا لك يا سيدي. أترى هذا؟ انظر إليها، انظر إلى شفتيها، انظر هنا، انظر.
1: مولاي، مولاي، أغمي عليه.
2: تحطم أيها القلب، أتوسل إليك أن تتحطم.
1: شرع جفنك يا مولاي، مولاي.
2: لا تقلق روحه، دعه يقضي نحبه، إنه لا يكره من يطيل انبطاحه على آلة التعذيب من هذه الدنيا الدنيا.
1: حقا، لقد قضى نحبه.
2: قضى نحبه، والعجب أنه قد تحمل كل هذه المدة. إنه إنما كان ينتزع حياته من الأيام غصبا.
3: احملوهم من هذا المكان، مهمتنا الآن إعلان الحداد العام. يا حبيبي النفس، احكما أنتما الاثنان في هذه المملكة، وكونا دعامتي ما تداعى منها.
2: إن علي مرحلة يا سيدي أرحلها في القريب العاجل، أهاب بي مولاي، وليس من حقي أن أقول لا، ليس من حقي.
3: إنه ليجدر بنا أن نتحمل عبء هذه الأيام السوداء، وأن نجهر بما نشعر لا بما يجب القول. لقد تحمل أكبر الأسى، أما نحن الصغار السن فلن نرى كثيرا، لن نرى كثيرا، ولن نعيش طويلاً.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عبد الكريم الجواسمة، حابس حسين، أريج دبابنة، هان الخالدي، عاكف نجم، محمد الضمور، قمر الصفدي، علاء الجمل، عمر حلمي، إيمان هايل، كرم الزواهرة، ومحدثكم حسن خميسة.
1: عندما ترفع الستارة.

تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. اجتماع سعودي تركي باكستاني يبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. من العناوين إلى التفاصيل. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جهود خفض التصعيد في المنطقة، وأكد جلالته خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مؤكدا أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أشار جلالة الملك إلى مخرجات جولة مبادرة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وجدد جلالته التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها. وتناول الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في شتى المجالات. أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن التعداد العام للسكان والمساكن يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وتعزيز التخطيط المستقبلي لمختلف القطاعات. وأوضح المومني في تغريدة عبر منصة إكس أن التعداد يمثل ممارسة إحصائية مهمة تعتمدها الدول لتحسين الخطط الحكومية، مؤكدا حفظ سرية البيانات وصون خصوصية

0: المواطنين والمقيمين وتوفير وسائل التحقق من هوية الباحثين والإجابة عن الاستفسارات. هذا وتتواصل أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون أسرة. ويعد التعداد الحالي 7 في تاريخ المملكة. لك إلى التفاصيل.
1: يأتي إجراء التعداد بهدف توفير بيانات دقيقة وحديثة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم التخطيط وصنع القرار وتوجيه المشروعات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية في مختلف مناطق المملكة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور حيدر الفريحات إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ونحو 1 مليون مبنى، وأضاف أن عملية التعداد والزيارات الميدانية التي ينفذها الباحثون تتسم بالمرونة بما يراعي أوقات الأفراد والأسر وظروفهم، وفي حال عدم تواجد الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة سيعاد التواصل معها وزيارتها في وقت لاحق لضمان استكمال العد الشامل لكافة أسر المواطنين والمقيمين. وأكد الدكتور فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية ولا تستخدم إلا الأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR يمكن الأسر من التحقق من هوية الباحث إن رغبت بذلك من خلال تطبيق سند. ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وتزويدهم بالبيانات الدقيقة، مؤكدا أن جودة المعلومات المقدمة تنعكس مباشرة على دقة التخطيط للخدمات والمشروعات المستقبلية. ولا تتضمن أسئلة التعداد الأمور الاقتصادية والمعيشية، وإنما تقتصر على المواضيع الديمغرافية والاجتماعية. ويوظف تعداد 2026 منظومة تكنولوجية متكاملة تغطي مراحل التعداد والحصر وجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها ومتابعة العمليات الميدانية وتحليل النتائج. وينفذ التعداد في إطار توجه لتحديث منظومة العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية وبما ينسجم مع المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في التعدادات المماثلة.
0: ونواصل فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني. ففي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط أنصار غرب مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مفترق أنصار، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين. وكان قد أصيب فلسطينيان أحد هما مسنة فجر اليوم جراء إطلاق نار مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة برصاص الاحتلال شرقا. ويتواصل القصف وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف شمال شرق وشرق مدينة غزة. وفي خان يونس نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوب المدينة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر رفح جنوب القطاع. في الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله واحتجز جثمانه. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بقنبلة في الرأس. كما أصيب فلسطينيان في هجوم شنه مستوطنون على قرية يبرود شرق رام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين إرهابيين هاجموا أطراف قرية يبرود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصابوا مواطنين عقب تصدي المواطنين لهم. في القدس أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال وتضييقاتها على الوافدين إلى البلدة القديمة والمسجد. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت العشرات من الشبان من الوصول للمسجد الأقصى بعد إيقافهم وفحص هوياتهم، وانتشرت بكثافة في محيط البلدة القديمة والمسجد. هذا واقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية لمناسبة ما يسمى اليوم 67 من عيد العرش اليهودي. وإلى لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مدينة النبطية جنوب لبنان أن أولوية بلاده هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم واستعادة مصادر رزقهم وإعادة الحياة إلى مدن الجنوب وبلداته وقراه. وقال إن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة. سياسيا، تلقت بيروت دعوة للمشاركة في جولة من المفاوضات العسكرية مع إسرائيل تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك مسار المباحثات المتعثر. أكد وزير خارجية باكستان أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريبا. وقال الوزير الباكستاني إن الاجتماع سيركز على هجمات الحوثيين على السعودية، وسيبحث الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. ويأتي الاجتماع المرتقب بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى خلاله بحث التقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنصوص عليها في الاتفاق والاستعدادات لبدء عملها. واتفاق مكة هو اتفاق دفاعي وقعته السعودية وتركيا وباكستان، وينص على مبدأ الدفاع المشترك بين الدول الثلاث، بحيث تعتبر الدول الموقعة أي هجوم مسلح على إحداها هجوما عليها جميعا. وتنقل الاتفاقية العلاقات بين الدول الثلاث من التعاون الثنائي ومتعدد المسارات إلى التزام دفاعي ثلاثي، وتستهدف تعزيز الردع في مواجهة أي اعتداء. ميدانيا، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه جرى اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. وكان قد جرى أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط. وفي وقت لاحق أكدت السلطات السعودية سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مدرسة بمدينة نجران السعودية المحاذية لليمن، ما تسبب في أضرار مادية فقط. تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وأعلنت أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أدى إلى نشوب حريق. وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبلاغ عن أن الطاقم بخير من دون أن تحدد العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه، وما إذا كانت ناقلة نفط أو غاز. وبات مضيق هرمز الذي كان ممرا لقرابة 5 إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب في قلب النزاع الذي أشعلته الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر شهر شباط بشن ضربات ضد إيران. أعلنت بغداد أنها حصلت من الولايات المتحدة على استثناء من العقوبات يتيح لشركات طيران إيرانية تسيير رحلات من وإلى مطار مدينة النجف، وذلك بعد أيام من إعفاء مماثل للخطوط الجوية العراقية. وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية

0: يومياً من وإلى مطار النجف باستثناء شركة ماهان، وذلك إثر جهود ترمي إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه. وفي أوكرانيا أسفرت الهجمات الروسية على كييف عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، وتسببت في إغلاق جسرين فوق نهر دنيبرو. وفي روسيا قال مسؤول إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد التي تضم مصفاة نفط كبيرة ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخص واحد. اتفق قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وعلى عدم فرض أي حظر على الصادرات فيما بينهم في محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار الوقود. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود إن هذا القرار يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى 4 أشهر. انطلقت في وادي رم فعالية دولية للقفز المظلي الحر من المناطيد والرياضات الجوية بمشاركة نحو 16 قافزا وطيار باروموتر ومصورا ومتخصصا من عدد من الدول الأوروبية. وحول هذه الفاعلية تحدث مفوض السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
1: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حاليا تقوم بتوسيع نطاق الرياضات الجوية وأيضا التركيز على السياحة الرياضية، واللي من خلالها احنا نستقطب الرياضات النوعية حتى تكون نقطة جذب. ولا يوجد أجمل من وادي رم ينفذ فيه مثل هذا البرنامج الخاص بالقفز من المنطاد. هذا كان بالتعاون ما بين القطاع الخاص وأسيزا، وأيضا بشراكة مستدامة إن شاء الله من القطاع الخاص في منطقة وادي رم متمثلا في الأهالي والشركات القائمة على تنفيذ مثل هذه الفعاليات. الفعالية كانت مميزة جدا، شارك فيها أكثر من 16 شخص تقريبا من المحترفين في القفز، وكان لها دور كبير. إحنا ننظر لها كفعالية اقتصادية، وبننظر إلها من ناحية دورها في أنها تكون منتج جديد، منتج سياحي. نسعى جميعا أنه نستقطب في الرياضات الاحترافية والنوعية ونشجع السياحة بشكل أو بآخر.
0: إلى إيطاليا، حيث ارتفع العلم الأردني وسط هتافات الفرح في مسرح نويفو جيان كارلو مينيتو في مدينة سبوليتو الإيطالية، بعد أن وصل الطالب الأردني محمد صالح حباب إلى المركز الأول في الفئة الأصعب S5، والطالبة مايا خريستو العبوي للمركز الثاني في فئة S1 في النسخة 14 من الأولمبياد العالمية للغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، تفوقين على أكثر من 105,000 مشارك في المسابقة من دول العالم كافة، وبرحلة امتدت منافساتها على مدار نحو 10 أشهر كاملة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم السبت لطيف الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة. استمرار التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية الشهر الحالي. شهداء وإصابات في القصف المتواصل لقطاع غزة واقتحامات للمستوطنين في الضفة الغربية. اجتماع سعودي تركي باكستاني يبحث الحل السياسي مع الحوثيين بدلا من العمل العسكري. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
2: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
1: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
2: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
1: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
2: الورقة الأولى.
1: اسم ومعنى: زينب. زينب اسم علم مؤنث، وهو اسم عربي قديم وأصيل، وتصغيره زينبة، وهو شجر طيب الرائحة حسن المنظر، لذا سميت به المرأة مثل زينب كرم الله وجهها، ابنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وزينب بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وزينب بنت علي عرفت في التاريخ باسم بطلة كربلاء،
1: كما أن كلمة زينب تعني أيضا الجبان.
2: الورقة الثانية.
1: المعنى المجازي. عز. كلمة عز في الأصل معناها كرمة، ومنها عززه الله أي جعله عزيزا، والعز هو خلاف الذل، والعزيز هو الشريف المكرم.
2: والعزة تأنيث الأعز وهي الكريمة الشريفة،
1: وعز ضد قوية وهو الضعف، وعز الشريف

0: سيء أي صعب وكاد لا يقوى عليه.
1: وعز معزة أي عارضه في العزة وغلبه. يقال عز علي أن تفعل كذا أي اشتد وصعوبة، وعززه أي نصره.
0: ويقال أعزت البقرة عسر حملها أو عسر وضعه.
1: واستعز علي أي غلبني بحقي.
0: والعزة هي الحمية والأنفة، والعزيز هو القوي.
1: وعز الشيء أي قل وكاد لا يوجد، والعزيز هو النادر. وعز معناه سالة.
0: والعز هو المطر الوابل، والعزة هي بنت الظبية، أما العزة فهو صنم كانت تعبده قريش. الورقة الثالثة،
1: لعبة الحروف.
0: رمح، رمح هو سلاح قديم معروف، وجمعه رماح، وهو عود طويل في رأسه حربة، ورمح رجل من هذيل.
1: والرمح كناية عن الدفع والمنع، ورمح الفرس أي ضرب برجله. وذو الرمح هو الرجل الرامح، والرمح هو الفقر والفاقة.
0: أما بتبديل حروف رمح فإننا نصل إلى معان جديدة مختلفة.
1: المرح هو الفرح،
0: والمرح هو السحاب الذي يرسل المطر.
1: ومرح الرجل أي اشتد نشاطه وفرحه.
0: وحرم الشيء أي منعه إياه، وحرم يعني خسر.
1: والحرم ضد الحلال،
0: والحرم ما يحميه الرجل،
1: والمحر هو الليث. الورقة الرابعة،
0: الخطأ
1: والصواب.

0: يطلقون على آلة الحرب المعروفة، أي التي ترمى بها القذائف، اسم المدفع. وعلى الساحة التي توضع فيها تلك الآلة التي تطلق منها قذائف رمضان والعيدين اسم ساحة المدفع.
1: والصواب هو المدفع، وساحة المدفع كما تقول المعجمات التي ألفت بعد سنة 1850 للميلاد، وسميت كذلك لأنها آلة تدفع القذائف.
0: ومن أوزان اسم الآلة مفعل لا مفعل، ويجمع المدفع على مدافع.
1: أما المدفع فمن معانيه مجرى المياه،
0: مدفع الوادي أي أسفله حيث يدفع السيل.

0: لا مبالغة في القول إن اللغة العربية هي لغة الأعاجيب في وضعها المحكم وتنسيقها الدقيق، فمن استطاع أن يستجلي غوامضها استيقن أن العربية قد وضعت بإلهام من المبدع الحكيم جلت قدرته، فالمحدث عنها كالمحدث عن السماء وكواكبها وبروجها ونظامها الفلكي، وهو يقول شيئا وتفوته أشياء.
1: وقد استعمل العرب بعض الحروف التي يدل لفظها على معناها، من ذلك استعمالهم الخضم لأكل الشيء الرطب والقضم لأكل اليابس،

0: لأن الحرف يدل لفظه على معناه، فقالوا: خضمت القثاء لأنها رطبة، وقضمت الحمص، فاختاروا الخاء للرطب والقاف للصلب اليابس.
1: واستعملوا النضح والنضخ للماء، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف، والخاء لغلظتها مما هو أقوى منه. وقد ورد في القرآن الكريم: فيهما عينان نضاختان.
0: ومن ذلك القد، وهو القطع طولا، والقط هو القطع عرضا، فقالوا: قد الثوب وقط القلم، لأن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا من الدال المستطيلة.
1: ومن ذلك أيضا الخنن في الكلام أشد من الغنن، والرنين أشد من الحنين، فاختاروا لذلك كله من الحروف ما يناسب معناه.

0: الناس.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.